ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: موزيك فام
1: ميجنا يا ميجنا ويا ميجنا أهلا وسهلا شرفوا.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور. شكون كيفكم؟ شكون كيفكم؟ نطلوا عليكم هكا بستمتع الصباح، وشكون كيفنا زادة كيف عنا أحلى مستمعين يبدأوا أوفي لنا باش يسمعونا كما كل يوم من توا وحتى الأحداش، وعلى امتداد 5 ساعات باش يتعديوا كينا بخمسة دراج. صدقوني الوقت في ساعة ما يتعدى يجري. ما أحلاها نسمع البرة هكا ولا ليه؟ إن شاء الله يا ربي نهير مبروك سعيد، كل خير وبركة وصحة ورزق لكل مستمعينا. باش نبدأ، باش نبدأ لازم منها فيروز.

0: هذا سموزين نقرب إلي على موزيك فم 6:13 دقيقة.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: أي سيدي قالك ممنوع تحكي فيها على الخدمة، هذا شرطنا وتفضلوا شرب قهوة بحذنا. شو الحكاية جي؟ هذا سلوغان اللي حطينه في قهوة من هولندا. بدأت الفكرة في هولندا في قهوة صغيرة، صاحب القهوة قال لك أنا فدي تلي جي ويقعدوا بحذية وين نتعدى بحذة طويل، والناس الكل تحكي كان خدمة أعرفي، قال لي نقص لي زيد لي شهرية ستريس. قال لك يا ليلي أنا هكيك زيدني ستريس، فعمل السلوغان هذا وقال لهم ممنوع اللي يدخل بحذية من الحرفاء يحكي على حاجة فيها خدمة ولا يحكي على حاجة متعلقة بالخدمة، وكلمة ستريس ما نحبهاش تدور بين الطواول. فالحرفاء من الأول اللي بيهتوا وبعد الممشت الحكاية لقاو برشا مقاهي خذيت نفس السلوغان وبدأت تعمله. تقولي أنت في الأخر كيفاش يمنعوا معناها في الاخر باش يتصنتوا على الحرفاء؟ خاطر غادي ناس بكلمتهم يقول لك انا نعمل على كلمه الحريف اللي باش تدخلي هاكا من الاول كانه ان كونترا مورال بيني وبينه، ونقولوا ادخل احكي في المواضيع الكل الا في موضوع حاجه يهم ستريس والخدمه. ما نعرفش كان نجي الحكايه بين يديكم ويقول لك لو تمنع مثلا في بلاصه كلمه وحديث على حاجه شو ينجم يكون. هاي ترى نعرفكم فيقين كيفنا على 23 513 ألف، نمرونا على الواتساب ينعم. نبدأ هكي يا راو نشاطوا حيوية الصباح، إن شاء الله يا رب يخلط لكم شوية من نشاط متاعنا. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نكملوا بعدنا على موزيكا فام بالموزيكا بالنغمة أخبار الطقس، ولأنه ما نسحقش ياسر باش نحكي لكم الأرقام بينه يظهرلي النسمة كيفية النسمة متاع نهارين هذية. ألف حمد ليك يا ربي. تتسويت شغل زنافوخ. La bohème.

0: وصبرك علي. هذا أيمن للسيقة على موسيقى فم 36 دقيقة.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: سؤال شحويل طقسنا اليوم.
1: ميتيو.
0: آية قبل ما نسألكم قبل ما نجاوبكم خنزيد نسألكم سؤال آخر. حالتك الشباك البارح؟ شقاولكم سليم غادي بدا يسرح. شقاولكم في النسمة البارح؟ تغطيت جملة أنت عبد الناصر. لا عاد أما نسمة تهبل. نسمة ما تلقى ما تعبر عليها كاو. الحمد لله يا ربي ربي دوم علينا نعمة. 40 لا ما فماش رقم 40 اليوم في درجات الحرارة ما فماش على كامل خريطة البلاد. من ولاية الولاية بتلقى بين 20 و30 هذوما درجات الحرارة اللي تم تسجيلهم اليوم 6 متاع الصباح. مثلا نقولكم أقل درجة الحرارة توا في الكيف 27 درجة، 28 في سليانة، 29 درجة اليوم الصباح في كل من جندوبة والقصرين، و30 درجة في تطاوين، في مهدية، في المنستير، في بيجة، 31 درجة اليوم 6 متاع الصباح حسب المعهد الوطني الرصد الجوي. تم تسجيلها في كل من بنزرت، زغوان، سوسة، سيدي بوزيد، جابس، 32 في نابل، في تونس، في صفاقس، في قفصة، في مدنين، 33 توا حاليا في قبلي، وأعلى درجة الحرارة توا موجودة في توزر 34 درجة. توزر اللي أعلى درجة الحرارة مش تسجل فيها اليوم في معناها بارابور الولايات مش توصل لحدود 40. الحمد لله كنا نحكيه على 49، معناها كنا نحكيه فارق متاع توا 10-11 وممكن 12 درجة في بعض الولايات. وين كنا الجمعة اللي تعادات وين صبحنا جمعة ذي جمعة كاملة نجم نقولوا عليها منسمة. هذا اللي متأكدين منه، جمعة منسمة. من هون الويكاند تبدأ تطلع شوية درجات الحرارة، لكن حسب تطمينات وحسب توقعات المعهد الوطني الرصد الجوي كي سألتهم البارح هل باش نعيشوا موجة حر جديدة، فيقولون لا الحمد لله لا، مانيش نحكيو على موجة حر أو مش نحكيو على ارتفاع عادي حسب المعادلات متاع شهر آخر. مش مازال آخر جويلية؟ لا أول أوت فيت جويلية سي الشهر وفيه لفلف. 36 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا.
1: ميتيو ابدا سباحك بأحلى سباح.
0: إيش خير من الأخبار، من الموسيقى، من النغمة الحلوة، من الكلمة الباهية اللي تبدأ بها صبحيتك معنا. ترى على ذي نقولكم ما تبدلوش فريكونس موزايكا فم ونزيدكم زيادة. إيش خير من الربح زيادة كيف هكا ما سبقتش الربح، لأنه علاقتنا احنا وياكم أكبر منه ربح ونربح وكهو. ليلي 10 سنين ما تبديش وما تتبنيش على الربح، أما الربح هذاك ندلوكم به. دوك نبدأ أول ربح بالكارتة خربش تربح بعد شوية، ما تنسيوش زيادة كيف فما بوندا شقيت 100 دينار من اهداء موزايكا فم في صباح تربح. تشارك معنا على تليفوننا على 71113000 ابار الالو كوندكتور ال 200 دينار اللي تستنى فيكم. شعرنا اكثر؟ لا، عنا برشا اكثر كما تقول.

0: احلى سباح احلى سباح.
1: ومعنا على موزيك فام نخلته للستة وثلاثة واربعين دقيقة. صباح الخيرات كل مستمعينا، حظكم شو مخبيلكم اليوم.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: دقيقة حظ مع فاطمة، صباح الخيرات.
3: صباح النور.
1: صباح
3: الحمد لله. الحمد لله. خلينا نبدأ مع الحمل اليوم، تنجم توصلك فرصة بهية، وإلا زادة جهين خبر يفرح، خليك واثق من روحك. كيف كيف زادة عنا برج الثور، أمورك المالية راهي تنجم تتحسن بشوية بشوية، وعندك لقاء راهو باش يرجع الابتسامة. إلى الجوزين هارك في حركة، الجوزي زادة عنده طاقة إيجابية، فما مكالمة تنجم تبدل مودك للأحسن. والسرطان راهو اليوم باش يكون نهار مناسب باش تبدا حاجه جديده، كيف كيف زاد راهو الحظ واقف معاك اذا خذيت المبادره.
1: يا فاطمه كان اليوم نستنى يوفى النهار كامل وما نبداش حاجه جديده. يا
3: تكلمني.
1: فاطمه غدوه
3: تكلمني
1: غدوه في المباشر نجاوبك يا فاطمه.
3: حتى برج الاسد خلينا مع بعضنا نقولوا له ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير، راهو الناس باش تلاحظ مجهودك وعنده زاده مفيش احلوه في الطريق. العذراء تعبوا باش يجيب نتيجه، فما خبري فرحوني نحكيوا على الخدمه والا مشروع قريب يوصل لك. حتى برج الميزان جهين نهارو باش يكون مليان راحه، باش يكون زاده مليان تفاهم، عنده فرصه باش يصلح علاقه والا يبدا حب جديد. نحكيوا هوني على معرفه جديده
1: اللي ما بداش حب جديد
3: في الميزان.
1: في الميزان غدوه زاد يكلمني توني خذوا بثارو من فاطمه.
3: عندهم صندوق عجب. حتى العقرب الحظ يرافقك في قرار مهم، ثقتك اكثر هوني في حدسك على خاطر اليوم يخدم لصالحك. القوس عنده امكانيه لربح صغير والا زاد الهديه ولا فرصه سفر والا زاد خرجه تفرحوا. ايه الجدي خطوه تعملها اليوم تنجم تفتح لك بيبان جديده والصبر نتاعك باش يثمر. الدلو عنده الإبداع كما العادة، برج الدلو باش يلفت الانتباه نهارو به للأفكار الجديدة وزيد الأخبار الزينة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، الجو العام باش يكون إيجابي، نجم يسمع كلمة تشجعه وإلا زيد يحقق حاجة كان يستناها من مدة.
1: مرسي بوكو فاطمة، يعطيك ألف صحة. كانت هذه دقيقة حظ.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: احنا وقيت نمشي نشيو ساندويتشات حلوة. هكا نعيشو كواليسنا
3: بعد دقيقة حظ.
1: بعد دقيقة حظ فاطمة صوتي
3: قولي شنو تحبي.

0: on sugar. ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: ايه وقايت نبدي والربح معاكم على موزيكا فم توتويت. خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح.
1: ايه نعطيكم الوقت باش تمدوا التليفونات تحل الكود تحضر روحك فوالا. دوك باش نبدا نمل عليكم الكارتة وشكون باش يكون الاسرع. 3 8 2 4 1 0 8 5 5 3 5 5 9 7. ومبروك الكارت عليكم.
0: خربش تربح خربش تربح. ابدا سباحك

0: العيادي انت غنية على وزي كافي. مرحبا بكم الستة وسبعة وخمسين دقيقة صباح تربح بعد شوية تشيركم معنا على 71113000 سؤال كالعادة ونعطيكم اقتراحات واكيد اقتراحات سهلة باش نربحوكم. احنا هوني غياك باش نربحوكم راهو نعملوا المسابقات. ميلا مرحبا بكل مستمعينا لو كوندكتور زاد فما 200 دينار اخبارنا جاية لاكتواليتي بيان سور اصواتكم من توا تنجموا سوا توصلوا معنا على الواتساب على 23513000 ولا على ريبوندونا 71113013. خليكم مع هيبة في الاخبار ورجعنا.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وين؟
2: أكثر أخبار.
3: مصادر مطلعة لمزيك.
2: أكثر تحاليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. أي ولا أسعار.
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات.
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: ذكر السناي ضر تعب أكثر منه.
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: استهتار بالنظافة فوق الخيل. ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: موجز الاخبار اهلا بكم. مجلس الأقليم الثاني يفيد في بلاغ على صفحته بالفيسبوك بأنه يواصل مواكبة مختلف الإجراءات الرامية إلى دعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، موضحا أنه من المنتظر دخول محول كهربائي بقدرة 360 ميجا فولت أمبير بمحطة توليد الكهرباء بالمرناقية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت، إضافة إلى التحضير لتركيز محول ثان بقدرة 400 ميجا فولت أمبير قادم من الصين. ومجلس الإقليم الثاني يقول إن التحضيرات متواصلة لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر خلال أواخر صيف 2026، وهي تقنية حديثة تعمل كمركز رئيسي لتجميع الطاقة المتجددة المولدة في البحر وتحويلها، مؤكدا مواصلته متابعة هذا الملف الاستراتيجي والعمل على دعم الحلول الاستباقية التي تضمن استدامة الطاقة وخدمة المواطن. ارتفاع عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار، فضلا عن تسجيل زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 11.5% لتصل إلى 135.5 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق وفق الأحصاءات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والوزارة تضيف في بلاغ أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مرخصة لها وغير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي. في الشأن الدولي، وكالة رويترز للأنباء تقول إنه من المتوقع أن تتسلم إيران في غضون أسابيع الشحنة الأولى، مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء دفاعاتها وسط حربها مع الولايات المتحدة. مسؤول إيراني كبير يفيد بأن طهران ترفض المقترح العماني للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، حيث شددت على تمسكها بالسيطرة على كامل الممر الداخلي وجزء من الممر الخارجي في المضيق، وعلى أن أي دور لعمان يجب أن يتناسب مع حصتها من الممر المائي. الدفاعات الجوية الأردنية تعلن إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة فجر اليوم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11.

منتشرة دقيقة أحوال الطقس، ناخذوا التفاصيل والتفاصيل والتفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد عاد نبدأ في الربح، صباح تربح استنوا معنا بوندا شاقيته بدينار، بعد شوية من إهداء موزايكا فام تشاركوا معنا كما قلت لكم ديما على 71 113 ألف. هنا باش نعطيكم أضمر اختراع صار، والاختراع ذي كان نقولكم ينجموا يتصلوا بيا أصحاب الشركات، ينجموا يتصلوا بيا رؤساء الإدارات اللي يهموا الأمر، ينجم يتصل بيا مش نعطيه العنوان به. هذا يقلك كرسي يعاقب اللي يقعد فيه برشا. هذا مهم جدا، قلت لكم تتصلوا بيا برشا. قالك فما شركة صمت كرسي كي تقعد فيه أكثر من الوقت اللي هو مثلا مولا الشركة ولا الشخص اللي يخذي الكرسي ذي هو يحدد الوقت متاعه، يقول يا سيدي نحب اللي يقعد فيه ما يفوتش نص ساعة، بعدك النص ساعة الكرسي واللي يهتز ويفبري دفاسون يطيح نجم العبد اللي فوقه. فولا هذا معشيق الكريسيا هو فما ذي كرسي مهم جدا ونتصور برشا يستحقوه. دوك هذيك قلت لكم كل من يستحق الكرسي هذا ينجم يتصل بيا نخليه كونتاكت معاه. والله مش فاد الكراهو بالحق، هذا شركة صينية اخترعت الكرسي هذا، ان شاء الله بشي في التسويق متاعه. والله أعلم عاد شكون الجهة اللي تستحق الكريسي هذية اللي تهتز. خليكم تفكروا دجوز ذلك كيف تتفعلوا معنا على الواتساب على 23 513 ألف. ما بعضنا حتى للحداش على موزايكا فم، بعد شوية تليفون للمعهد الوطني للرصد الجوي. ألو صباح الخير، صباح النور، حبكم تعملوا مداخلة معنا على موزايكا فم وتعطيونا فكرة على أحوال

0: 7:22 دقيقة على موزايك اف ام.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
0: ميتيو من المعهد الوطني لرصد الجوي معنا سليم بن ميلاد يعطينا التفاصيل على طقسنا اليوم. سليم صباح الخيرات.
3: صباح الخير جيان وصباح الخير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: محليها نسمة يا سليم ربي دوما علينا نعمة هالنهارين هذوما سجتحشنيهم توحشنيهم توحشنيهم برشا سليم ولا ليه؟
3: صحيح هذا نتيجة وصول منخفض.

0: الضغط الجوي بالطبقات العليا للجو هو متمركز على قبيل السواحل الشرقيه، وبالتالي يسير في نسائم شماليه بالشمال والوسط ومقطع الشرقي بالجنوب، تساهم في تلطيف الاجواء وتساهم في انخفاض درجه الحراره حتى الانخفاض وصل حتى المناطق الجنوب، بينما بقيه المناطق اليوم تكون في استقرار. اليوم باش تتراوح بين 30 و35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 36 و40 درجه بقيه الجهات، وتصل الى 42 درجه بجهه البرمه. باليوم ان شاء الله في تونس العاصمه سجلوا 33 درجه كحراره قصوى، وهي اقل المعدلات العاديه لهذه الفتره.
1: الحمد لله.
0: بالنسبه لحاله السماء تكون شحب احيانا كثيفه بالمناطق الساحليه الشرقيه، هذا نتيجه لمنخفض الضغط الجوي المتمركز على سواحلنا الشرقيه، يعطينا بعض الامطار المتفرقه ومحليات عاديه، بينما بقيه المناطق يكون الطقس فيها مغيم جزئيا. ويتواصل الغدوة كيف كيف مغيم جزئين بأغلب المناطق، ويقعد على المناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب تكون بعض الأمطار المتفرقة. وتواصل الرياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالتالي يقعد البحر مضطرف بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. وتغوضه كيف كيف تروح للحرارة، تقعد الحرارة في نفس المستويات، وإن شاء الله بداية نهار الجمعة نفهم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة نتيجة المنخفض الضغط الجوي ده يبعد عن منطقنا، وبالتالي فما ان ارتفاع طفيف في درجه الحراره نهار الجمعه والسبت.
1: طفيف يعني طفيف، مانيش نحكيو على سخانه سخانه.
0: لا لا لا لا لا لا لا اليوم 33 ان شاء الله نهار الجمعه نسجلوا 35 درجه، ارتفاع طفيف ان شاء الله في تقعد في حدود المعادلات العاديه لشهر جويليا. ان شاء الله كل شيء يعطينا قد ما نقدروا
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك، يعطيك الف صحه سليم بميت. تحية لي كل مستمعينا وكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: ميتيو. ميتيو. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
2: امتى سباحك؟

0: كل بنت قوية تغني وغنى عليها وائل كفوري معنا على موزيكا فام 7:29.
1: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بينيديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
3: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكة في احلى اكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. اي غياخ اكوا بارك في المهدية فيه اعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
4: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان Le soleil paye votre électricité.
5: Pédalel. تدلل
6: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات. تلقونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
0: وقاية الربح ولا ليه؟ الربح متواصل على موزيكا فان في أحلى سباح. صباح تربح تتفيت
9: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
10: صباح تربح
0: تربح بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء موزايك فام. كلمتونا على 71 113 ألف. ان شاء الله يا ربي الزهر يكون معاها. مدام الهيم السويسي معنا. مدام الهيم صباح الخيرات.
11: صباح النور.
0: شنو احوالك يا لاله؟
11: الحمد لله.
0: صحه لاباس.
11: الحمد لله. نهار سعيد اليوم ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي سعيد علي. نحن تواصلنا معك ومع الصويت الحلو هذا.
11: تبارك الله.
0: هكي فورمة قايمة بكري.
11: الحمد لله. توجور ماتينال يعني نقوم بكري.
0: أي.
11: ما نجمش نقوم مخر.
0: ما تنجمش تخدم. مدام شنو تعمل؟
11: كنت نخدم سكرتير دافوكار توا الحمد لله في الدار مرتاحة. أما ديما أكتيف يعني ديما قوميني بكري ما إذا قمت 9 هكا رفي وجعني.
0: سيئي تنستة. أي أي الغلوج بتاعنا سيئي. وقت تفيقك هكا عينك تتحل لنا وقت
11: الستة.
0: ستة متاع الصباح هكا هو تبدأ تشرب قيمتك على راحة بالك
11: مع موزايك.
0: الله الله
11: والله محلولة الليل ونهار معايا.
0: ربي يخليك. عاملة مستمعة وفية
11: وفية وفية
0: وفية وفية.
11: نشارك حتى في فورم مرتي شاركت وديما نسمع.
0: أي به يلا إن شاء الله ديما تقعد تسمعنا مدام الهيم.
11: بفضلك.
0: معناها سؤال سهل ياسر ما تسحقش باش
11: ندز
0: معاك حتى شيء. بسؤالي سهل بدام قلت لي مستمعة وفية معناها وحدك وحدك باش تجاوب. أي سؤال يقول
11: إن شاء الله.
0: إيميسيون أفتر وورك في موزايك توا في البرمجة الصيف من ماضي 2:45. شكون إناشتها؟ اسماعيل، أمين، صلاح.
11: نعيم، أمين، لا يظل صلاح.
0: نعاونك. أول مرة كلمتنا؟
11: وي
0: أول مرة تكلمني.
11: اي اول مرة
0: اي ان شاء الله يا ربي. ثاني مرة تزيد تكلمني. دونك اسماعيل امين صلاح.
11: انيس
0: الانيس معنيش في الركروت موجي. اسماعيل امين صلاح مستمعة وفية.
11: امين
0: امين
11: امين امين وي وي وي
0: يا لله مبروك عليك. بوضع شاقيمة مدينار من اهداء مزيك.
11: مرسي بكو مرسي مزيك مرسي جيان
0: يعيشك يا مدام الهم في لمن. باي باي باي باي يعيشك نهارك زين. دوك انتم مزيدات نجموا اتكلمونا وتشاركوا معنا ونعاود نقول هي ما اسمهش حيلة هي اسمها دليل مستمعينا ومنحبوش نقصوا بخاطرهم ونحبوهم ديما ربحين. مبروك عليها بوندا شاقيمة 100 دينار من اهداء مزيك.
10: صباح تربح
9: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة
8: انت سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: ربحنا المئة دينار وقيت وربحوا المئتين دينار في ألو كوندكتور.
2: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائت للصغار، خدمت للكبار، برومويت وبرشة كدويت للربح. ملا أعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور.
1: صباح الخير كل مستمعين مزيكا فام، تسمعوا في أحلى صباح ولقيت ذيها تعرفوه الفقرة تعرفوها لأنه فيها الربح زادة مضمون 200 دينار كما كل يوم. صباح الخير يسري.
3: صباح الخير يا جيهان، شنحوالك وشنحوال مستمعينا الكل؟ اليوم كالعادة كما كل صباح أكيد كنا موجودين معاكم نربحوا مستمعينا 200 دينار أكيد استنى فيهم، واليوم فرحان برشا برشا برشا اللي بحذي يومي نزيها. شنحوالك؟
4: بس الحمد لله،
3: صباح النور وصباح الانوار،
4: صباح الفل
3: ومحلاها الطاقه الايجابيه معاك.
4: عايشه
3: باي سهل ياسر من نزيها اليوم. الكهرباء، كهرباء والسخانه والامور ما انا نعرف، عاد تسخن الكهرباء مشينا ما صارنا عملنا شيء
4: ولا حد شيء. تسكت
3: هي ما الكهرباء عندها حاجه اسمها سائل التبريد. السؤال اليوم يقول سؤال بال200 دينار، سائل التبريد هذا في الكهرباء اذا كان نقص في الكهرباء شنو ينجم يصير؟
4: يقفل الموتور، يسخن الموتور تقف
3: معاك، يسخن وينتهي وتوفر الموتور والامور وقتها تولي ماشي. ومبروك عليك ال 200 دينار يوم ينزل.
1: مبروك مبروك لله،
3: لا بد منه. الحمد لله. لذا اكيد مستمعينا الكل ومستعملي الطريق لازمنا ديما نفقدوا سائل التبريد في السخانه ذي الكل، حاجه مهمه ياسر، ولازمنا ديما كل قبل تراجي كبير نتفقدوا الليكيد نتاع الرادياتور، نتفقدوا زيد البريسيون نتاع العجيري، حاجه مهمه برشا اكيد بوريفيتي انه تصير اي مشكله في الثنيه. جيجي اليوم امي نزيها ربحت معنا 200 دينار واحنا ديما تلقاونا في لو كونديكتور كل مره في بلاصه الفائده الربح يكون معاكم، وان شاء الله يا ربي نهاركم زين.
1: ميرسي بوكو يسري، مبروك عليها مدام نزيها ال 200 دينار من اهداء الو كونديكتور.
2: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائت للصغار، خدمت للكبار، برومويت وبرشة كدويت للربح. ملا أعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور.
0: ألو كونديكتور. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
5: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور ان بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
6: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
5: من العرض متاع تونيزي بوكيه التفريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكيه باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجور واو في تبرقة، حمامات، سوسة، مستير، مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
7: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويليا ل 3 اوت، تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رواحكم مع بريماكوا، تفرشيكه في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسپونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائله الكل وزياده. بريماكوا مال العائله.
8: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
9: خذيت الباك وتحب تقرا حاجة في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا آفاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي، انفيرمي جيرياتر، تكنيسيان اون انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت، ادخل umm-tunisie.com ولا hashtag umm université محمود الماتري.
10: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة 24 طابع فرماج فوندو التختيني دو لا مارك كارفور 6990 في عوض 7490.
0: يبدأ سباحك

0: 57 دقيقة في أحلى صباح، وأحلى صباح لازم تكون فيه لحكايات.
1: حكايات الناس.
0: يبدأ يتصورنا في موقف ويسألك، يقول لك لو فرضنا كنت في الحكاية هذه شنو تعمل، شنو تقول، كيفاش تتصرف. يسري مرة أخرى صباح الخيرات.
2: عسلامة جيجي، شنو الأمور، شنو الأحوال؟ ديما مسمعني بعد الربح ديما فما الحكايات يا جيجي، والحكايات كي العادة مع مستمعينا وين ما يكونوا موجودين. اليوم سؤالنا عنده علاقة بعالم السينما. جيجي البالك اليوم عالم السينما، خلينا صباح ساعة على أنس. بخير
3: بخير خواه
2: خويا أنس، عالم السينما والأمور، مغروم ساعة بالأفلام أموركم رجلة؟
3: مش برش.
2: باه، أنت مال اليوم باش تتخيل لي كان حياتك جات مسلسل، ولا خلينا نقولوا مسلسل سيدي مادام الأفلام مش ياسر جو، كان حياتك جات مسلسل، شو مثلا يكون النوع متاعها؟ كوميديا، أكشن، بوليسي، رومانسي، شنو نجم يكون؟
3: أكشن.
2: فهم برشا في حياتك. باه، من الممثلين متاع الأكشن كسوسوا توينسا ولا حتى ممثلين من البر، شكون تراهي نجم المخول الوحيد انه يمثل الشخصيه نتاعك؟
3: الشخصيه نتاعي،
2: ايوه صعيب السؤال.
0: اعطينا قول له على الاقل العنوين مثلا، اش تتصور عنوين مسلسل؟
2: صحيح. باه، العنوان نتاع المسلسل تراه شنو نجم يكون؟ حكيت انس مثلا، انس اند فيوريوس. باه، مثلا ممثل باش نقترح عليك ممثل وانت قول لي نجم يمثل ولا لا. احمد العوضي مثلا تعرفه؟ المصري، ممثل مصري تاع الاكشن.
3: لا نعرفوش. هذا
2: ما تعرف احمد؟ يجي ما يعرفش احمد العوضي؟ طب شي بطل في الواحد، ايش عملنا تو؟ لازمنا نشوفه. باه، ممثل انترناسيونال مثلا، شكون؟ فين ديزل بتاع الكراه، بتعرف؟ اي نجم فين ديزل يمثلك ولا ليه؟ لا تقبل؟ ما تقبلش؟
3: لا
2: ما تقبلش اللي يمثل فين ديزل. ايش عملنا جي انت هكا؟
0: ما تقبلش حق فين ديزل؟ ما تقبلش طموحه عالي. طموحه عالي ياسر، سلمنا عليه.
2: شنو نعمل؟ معانا عزيز، معانا عزيز اليوم، عزيز وهو زاد باش يعطينا رايه. عزيز صباح الخير.
4: صباح النور، لاباس؟
2: الحمد لله. عزيز، امورك مع الافلام والمسلسلات؟ تفرج برشا؟ ليه
4: متفرج في بريود معينه قبل تفرجت وما عادش؟
2: باهي، مالا توا مادامك تفرجت بالكدي قبل، اذا كان حياتك جات مسلسل شنو يكون النوع؟ اكشن، بوليسي، دراما، رومانسي، شنو نجم يكون؟
4: دراما. انا دراما واكشن، عرفتك يبدا ادفنتر معناها، فهمت؟
2: فكره مخمنش فيها يا جيهان،
4: ادفنتر، فهمت؟ يبدا فيها ادفنتور اكثر.
2: وشكون الممثل اللي تراه مثلا يمثل شخصيتك انت، دورك انت في المسلسل؟
4: معلش انا تفرجت في بيكي بلندر توماس شيلبي، اما ما توماس شيلبي معناها
2: توماس شيلبي. كيليان ميرفي، ريت
4: كيليان ميرفي،
2: ريفيرونس قويه برشا جيهان، ريت معناها.
0: وعنوان شيكون عنوان؟
2: والعنوان مثلا شنو نجم يكون بتاع المسلسل؟
4: حياة تاجر.
2: حياة تاجر،
0: الله الله، خبرة.
2: خبرة، الخبرة في التجارة. ولا جيجي ريد كل مرة الحقيقة حكيت، وهو اليوم حكينا على المسلسلات، حكينا على الأفلام، تفادى ديما يكونوا نحن توينسة ديما ملمومين إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين، وانتو ما تنجموا تجاوبونا على نفس السؤال هكا ولا جيجي؟
0: اكزاكتمون، ميرسي بوكو يسري، اكزاكتمون، تنجموا تجاوبونا على نفس السؤال وتتفاعلوا معنا على الواتساب على 23 513 ألف.
1: حكاية الناس يبدأ سباحك.

0: أهلين على موزي كافيه من 7:57 دقيقة. سبور إكسبريس هيبة في الأخبار استني وبوان غوت وبوان جوغ مع سيمورا دجويني وعايد عرب. هذا شوية من البرشة اللي استني فيكم في ساعتنا الثالثة من أحلى صباح.
1: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
2: ناتيو برر ناتيو برر
3: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر برر ناتيو برر
3: ناتيلي بتبيع خير.
4: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزلفي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: الصيف متسمي على التبحيرة الجو اللمة ونقية الحلو وحتى ال 16 أوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنسيش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات
6: مونوبري ديما معك.
7: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانوا يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2200. رياكتور بوش يور ليميتس.
8: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
9: الاكثر معلومات 71 79 66 79
8: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: موجز الأخبار أهلا بكم. وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ يؤكد أن نسبة التدين تتراوح بين 81 و82% من الناتج الداخلي الخام معتبرا أنها نسبة شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة ولم يتم ملاحظة ارتفاع نسبة الدين وفق تعبيره. والوزير يشدد على أن توجه الدولة يقوم على توجيه القروض أساساً نحو الاستثمار بما يسهم في دعم النمو والتنمية والتشغيل مضيفاً أن تونس ما تزال قادرة على تعبئة التمويلات الخارجية وأن المؤسسات المالية الدولية وشركاء الأجانب مستعدون للإسهام في تمويل المشاريع التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية. وكالة موديز للتصنيف الائتماني تبقي على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطات النقد الأجنبية. المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. في أخبار العالم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يدعو إلى اجتماع أمني عاجل وذلك عقب شن الولايات المتحدة والسعودية ضربات على جماعات مدعومة من إيران في العراق اليوم قالت إنها مسؤولة عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشأة نفطية سعودية. وقوات الحشد الشعبي العراقية تقول إن عددا من مقراتها الرسمية في مناطق مختلفة من العراق تعرضت لهجمات مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين فضلا عن وقوع أضرار في عدد من مبانيها ومنشآتها. هذا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل اليوم بعد الضربات الأمريكية السعودية على العراق وسط مخاوف من تصعيد الصراع. صحيفة هآرتس العبرية تفيد بأن 16 جنديا صهيونيا انتحروا منذ بداية عام 2026، بينهم جنديتان خلال هذا الأسبوع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في إسبار إكسبريس. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس،
12: تبع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك. سبور
3: اكسبريس. صباح النور. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلن التبصيرة الرسمية عن تعيين المدرب معين الشعباني رأس المنتخب الوطني بعقد مدة 4 سنوات حتى 2030، وبش يكون معاه مراد المالكي وسيف الله حسني كمساعدين. خالد المغزاوي بش يكون هو مدرب الحراس في المنتخب الوطني. معد بدني حاتم بوليلة ووسام صفوة المصري، وبش يكون هو محلل الأداء. من جهة أخرى تم تعيين العضو الجامعي معاذ المستيري كمسؤول أول على المنتخب الوطني، وبالأحسن بالسمرة العضو الجامعي هو بش يكون الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. أيضا الجامعة أعلنت بصفة رسمية على موافقتها على مقترح وزارة الرياضة بتعيين رضا الجدي في خطة مدير فني، واللي طلبت منه الجامعة عدد هيكلة جديدة للإدارة الفنية وتحديد برنامج عملها. اليوم على 11 متاع الصباح باش يتم سحب رزنامة البطولة الموسم الجديد 2026-2027. ونذكر اللي جولة افتتاحية من البطولة باش تلعب يومي السبت والأحد 22 و23 أوت. في النادي الصفاقسي تم فسخ عقد متوسط الميدان الدفاعي السوداني عمار تايفور بالتراضي. أيضا بالنسبة لأيمن دحمان والمدافع بن علي غادرو تربص سوسة بسبب الإصابة، وباش يخضعوا لي برنامج تأهيلي قبل عودتهم على المجموعة. نجم المتلاوي انتدب 3 ملاعبيه في نطاق الاعاره، عزيز الغريسي من نادي الافريقي، نجد الدبابي وعبيد الشابي من ملعب التونسي. في النادي البنزرتي تم تعيين المدرب زياد زيود في خطه مدير فني. راقي العواني هداف البارح مع فريق ريغا اللاتفي اللي تاهل للدور القادم وسبق دور المؤتمر الاوروبي على حساب فاردار المقدوني بعد الفوز بنتيجه 5-2. العواني لعب اساسي، سجل الهدف الثاني لفريقه وايضا اعطى اسيست الهدف الثالث. كانت هذه اولى نشرات الرياضيه لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بوانيت. نخليكم مع جيان في حلا صباح.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.
4: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: صباح الخيرات، نعم تسمعوا معنا في موزيك فم في احلى سباح من 6 متاع صباح. احنا معاكم وجاي وقيت باش نبدو جو ونحكيو هكا اخبار ما تخطرش على البال.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
5: موبايل نيوز.
1: كريستيانو رونالدو من ملاعب كرة القدم لوين حسب رايكم؟ لعالم التمثيل. اي نعم، النجم العالمي البرتغالي باش يخوض تحدي جديد بعيد باش يكون مرة هذية على المستطيل الأخضر والأهداف وضربات الجزاء، لأنه حسب المعلومات قاعد باش يشارك للمرة الأولى في مسلسل درامي بعنوان Day Ones، ومش باش يكون مجرد ممثل فقط بل زادة باش يكون هو المنتج متاع المسلسل هذايا اللي يتناول الكواليس الخفية لعالم كرة القدم، وبدأ ديجا يصور فيه وباش يشاركوه النجم الفرنسي تيري أونري. رونالدو هو هكايا مش باش يكون أول رياضي يدخل العالم الشاشة من الباب الكبير، سبقوا أسامي كبيرة كما زين الدين زيدان اللي ظهر في برشا أفلام، كما العالم مايك تايزون زاد اللي عمل مسيرة كبيرة وشارك في أفلام فرنسية وعالمية. والسؤال المطروح لنا واللي بداوا حتى الصحافة يكتبوا عليه ويقولوا بعد ما حطم أرقام في كرة القدم، زعم كريستيانو رونالدو ينجم روحه أمام الكاميرا وينجح في الفيلم امتاعه دي وانز ويقنع كممثل كما أقنع كلاعب؟ الله أعلم، لا يمت الجاية هي اللي بش تورينا الصحيح من الغلط.
5: موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
6: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس سوسه، نابل، قروان واون لين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
0: ابدا سباحك

ميلتك يوز. سيف سنيم مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. الصين كالعادة مواكبة لنيوز في عالم الـ AI. بعد الضجة الكبيرة اللي عملتها ديب سيك في 2025، توا ظهر منافس صيني جديد اسمه JLM 5.2، أطلقته ستارت اب من بكين اسمها ZAI. الموديل هذا بدأ يعمل بوز كبير في سيليكون فالي، خاصة في الكودينج والايجنتس، يعني نجم يعمل دي تاسكس معقدة بديزانفو سامبل. والأهم الأداء متاعه قريب برشا من أقوى موديلات أوبن AI وأنثروبيك، أما بتكلفة أقل. لهذا برشا خبراء بدأوا يحكيوا على ميني ديب سيك مومنت جديد، ويمكن

0: الاستفزاز خصوصا على مستوى حي ابن خلدون واحنا داخلين للروتوسس. نفس الشيء كذلك على مستوى مدخل أريانا على مستوى المدينة الإدارية وين نلقاو واحنا جايين المطار وين نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية. طبعا ما نساوش شارع مصطفى محسن على مدخل مستوى مدخل برج الوزير واحنا داخلين عبر طريق الوطنية رقم 8 وين نلقاو الحركة فيها الكثافة وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي بعد هي وين نشدوا انتراس الحركة واحنا داخلين إلى ساحة 14 جنفي إلى وسط العاصمة. نفس الشيء على مستوى شارع جمال عبد الناصر كذلك شارع المنتج بيه واحنا داخلين عبر شارع الجزيرة سينو على مستوى باب الجديد باب الجزيرة وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. الروتيكس انطلاقا كذلك من الدندان لنرقوا الحركة فيها كثافة خصوصا على مستوى الدندان كذلك على مستوى خضابات. نفس الشيء على مستوى المدخل الغربي إلى العاصمة حي هلال كذلك حي الزهور وحي الشجوبي من نرقوا الحركة فيها بداية كثافة في الجولان سينو نجي لخدمة القدام على مستوى باب سيدي جاسم واحنا نسير إلى ساحة 13 الوردية لنرقوا الحركة فيها كثافة. نفس المحور على مستوى شارع الإفراد واحنا داخلين عبر الطريق الوطنية رقم 1 في الحال إذا قاو الحركة الكثيفة. جيلوا ذكروا لنا متعمدي التاريخ اللي هو موجودين على مستوى ساحة الزلاج ومشين عبر الزلاجلوب ونقاو الأشغال اللي هي موجودة معنا وإحنا تحيل إلى بن عروس تتقاو التاريخ معاك يهزوا سكراب شنو يهز كلبة واحدة وهذا بطبيعة الحال الأشغال اللي أعلنت عليها وزارة التجهيز واللي هي بتدوم 45 يوم شنو على مستوى مدخل الشهرة كذلك على مستوى مدخل في جديد. نفس الشيء على مستوى محول المجرين واحنا داخلين الى سان جوبا عبر وسط العاصمه وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. الشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه يكون القائد كيفاش قد تخفيض من السرعه اجباري نبعد على استعمالنا للهاتف الجوال اثناء السياقه نبعد على العامل نتاع المجسم في بعض الاحيان قاعدين نشوفوا حتى على مستوى الاشارات الضوئيه جهان ثم لرتاب دفاري لوقت اللي يشعل لك الضوء اصفر سينون بعد شمس الاشاره الحمراء بطبيعه الحال احنا الاشاره الصفراء هذيك هو التهيئ للوقوف مش التهيئ باش نحطوا دوجيام ونزيدوا نقدموا في القدام لان حياتنا احنا اونجو وحياه غيرنا بطبيعه الحال من متعاملي التاريخ اللي في وسط الرومبوا هذاك كيفاش بدا تنجم تكون في البنك. هذا ماذا بينا السلوك اللي بعده عليه شويه ردوا بال على المترددين ردوا بال على سواق الدراجات الناريه اللي بطبيعه الحال بدا هم مطالبين بتطبيق القانون كيفاش نطبقوا القانون وقت يربطوا الحوزه بالنسبه للسائق واللي يركبوا معاه وبطبيعه الحال نطبقوا الاشارات الضوئيه ونطبقوا هذا كذلك عمليات المناوره اللي هو معناها نستعملوها في استعمالنا اليومي للفضاء المروري. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا تو نتمنوا لهم صحه سياقه امنه ويعودوا بتسع نصائح لان فيها سلامتهم وسلامه كثير من المستعملين.
1: شكرا لك سي مراد الجويني تحيه لك وان شاء الله طريق سليمه لكل مستعملي الطريق.
2: شاليليكس الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
3: ابدا سباحك

0: بدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
1: إن شاء الله يا ربي أحلى سباح بالفم والمليم. وبين الفقرات اللي تعرفوها قارة لقيت هذه لازم تكون بحذنا عايدة عرب. صباح الخيرات.
2: صباح الخيرات والمصرات.
1: صفا
2: ماتشي ماتشي أنا وياكن صورة قعدت كان أنت لابس بالفيولي.
1: احنا عاملين جروب على الواتساب شتفهموا على الكولور بتاع غدوة لا كولور دي جوغ
2: الحمر اليوم.
1: سليم خارج سرب سليم عليه
2: هاكا عنده شوية في الكاسكيت متاعه سافا
1: فما يمشي معنا لازم نقعدوا في التيم عايش خويا لازم نقعدوا في التيم
2: صحيت
1: هايدا اليوم 29
2: نهايرين مازال
1: نهايرين
2: والله نهايرين
1: غدوة بعد غدوة نعمل جو وشكونش بعث لي بونجور وبونسوار وهذا موضوع الغدوة خليك بعث لي ديما بعث لي هايدا بعد شوية في لبوان هو اسمه لبوان الفقرة مين نعيط لها لبوان دي جو تعودوا بها تعودوا سيبون اكاو
0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشر مسم تعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 وطلتاش نلف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايكا فام فرحتك تسوى برشا كادوات. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 31 جويلية الموعد بشيكون مع سالي.

0: أسطورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بنى مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية، وقدم أعمال خالدة كما براود وإلا ياموري. حضوره على ركح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما اللقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويليا مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح. لو بوان مع عايد عرب.
2: مرة أخرى صباح الخيرات، ومرة أخرى صباح الخير عايدة. كل مرة نتخيط عن سوجي، اليوم قلت لعايدة نحب نحكيه على المعالم الأثرية اللي هي مش مجرد راهي مباني قديمة موجودة في ولاياتنا وعلى كامل تراب الجمهورية، لا هي نجم نقوله شاهد على تاريخ تونس وعلى هويتها، ونرى أنه اليوم المحافظة عليها وصيانتها مسؤولية الجميع، كلنا كلنا مسؤولين عليها.
3: وهذيك هي معناها الأصل، وهذاك اللي ساير في العالم. تنشوفوا السبل اللي يلقاوها ان بو بارتو دون الموند باش يقوموا بصيانة وترميم معالم الأثرية اللي هي نون سولمون ذاكرة وطنية تحافظ عليها وتتمرر من جيل إلى آخر، لكن سيغتو اليوم ولات جهان كنز للاستثمار والتنمية الاقتصادية اللي دخل في برشا برشا برشا فلوس الدول. ما عندهاش الحضارة اللي عنا احنا، وما عندهاش التاريخ اللي عنا احنا. وساعة ساعة كي تتنقل الدول وتكون تسافر تلقاها يزوك البلايز توريستيك ما وتخلص الفلوس اللي هي ما عندها حتى معنى.
2: تقف على زوز حجرات، اما لفصون كيفاش يبيعوها لك،
3: يبيعوها لك وكيران
2: والقاوق والتخديكتور ويبدأوا عاملين القاوق اللي احنا عنا،
3: وتخلص الكار وتخلص التريك وتخلص المشي غاديكا، وتقع غاديكا متاجر وتقى فين تشري. انا مشيت لامستردام توا عامين، هزونا نتفرجوا كيفاش نصنعوا الصابويت، الصابويت القدم اللي هما تاريخيه يستعملوها الفلاحه بتاعهم والكل. يبان معناها توت ريتوال من اللي تخرج اللي انتخلت، وقديش تلقى روحك تصرف في فلوس وفي الاخر باش توصل تشري صابو هذيك. شوف قديش تدخل من قديش دوله على صابو اللي احنا عندنا القباق بتاع الحمام،
2: حاجه اقتصاديه. احنا عندنا كل احنا وين تلفت عندنا حاجات نجمو نثمنوهم ونبيعوهم ونخدموهم.
3: هذا مشكلتنا اللي احنا مانيش قاعدين نثمنوا التثمين، وما كناش نعطين نستثمروا في تاريخنا وفي حضارتنا الكبيره ياسر، اللي اليوم نحكيوا ما عادش على 3000، نحكيوا على 7000 سنه حضاره. مالوريزمون ماهيش قاعده نستثمروا فيها لتنمية الاقتصاد والتراث الأثري متاعنا بمختلف معالمه اللي هو يعكس هوية شعبنا، ويعكس زادة مختلف الفترات التاريخية والحضارية اللي مرينا بها. لكنه زادة ينجم يكون كما قلت لك كنز يستخدم في برشا دول، كما برشا دول اللي يستخدموه في دفع حركة التنمية والاستثمار فيه. تعتبر من أحد أهم مشاريع المربحة في الاقتصاديات المعاصرة. احنا في تونس عنا الكنز الأثري الضخم هذا بحكم أول حاجة موقع بلادنا في قلب البحر المتوسط اللي خلت تمر بها حضارات متعددة ومختلفة على مر السنين. الأرقام الرسمية متاع 2024-2025 تشير لأن تونس عندها 44 ألف إيماجين موقع أثري موزع على كامل تراب الجمهورية، بخلاف المواقع اللي هي موجودة تحت الأرض واللي ما تمش التنقيب عليها، اللي أكتي اللي هي موجودة في مواقع معينة، ولليوم ما عندناش الامكانيات ولا ما لقيناش لي ريسورس باش نقبوا عليها ونخرجوها الى وجه الارض. وبخلاف المعالم اللي تسرقت ما ننساوش المعالم الاثريه اللي تسرقت جهان، ما ننساش اللي احنا زاده شعب نسرقوا في معالمنا الاثريه ونحطوا فيه في ديارنا في عديد المناسبات قمنا بالشيء هذايا. تسعة مواقع من 44,000 هذوما مصنفة في القائمة الرئيسية للتراث العالمي لليونسكو، ثمانية ثقافية: مدينة تونس العتيقة، موقع قرطاج الأثري، مدرج الجم، مدينة القروان، المدينة العتيقة بسوسة، مدينة كركوان البونية، دقة وجزيرة جربة، وفما موقع طبيعي اللي هو محمية إشكل الوطنية. هذا بالنسبة للتراث المادي. بالنسبة للتراث اللامادي، تونس عندها 22 عنصر مسجل في مختلف قوائم اليونسكو، كما مثلا نحكيو على الهريسة ولا الكسكسي. الكنز التونسي هذا متنوع، فيه المساجد والزوي والكنائس والمدارس والكسور الصحراوية والجبلية والديار التاريخية ومعاصر الزيت، زيت الزيتونة التقليدية، ومعابر ومعابد أيضا رومانية، ومسارح وأحواض مائية، ومقابر جمودية. يعني ثروة وطنية كبيرة مهملة، وما قمناش بالاستثمار فيها باش تكون قاطرة لسياحة ثقافية تدفع العجلة الاقتصادية بفضل استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح، وخاصة تثمينها. والمشكلة الأكبر اللي تعاني منه المعالم هذه واللي تعوق الاستثمار فيها هو غياب الصيانة والترميم وسبل تمويلها للحفاظ عليها وتنميتها. داير عندنا مشكل أساسي في تونس هو الصيانة في كل مجالات وقطاعات الحياة متاعنا. عندنا مشكل متاع صيانة في الطرقات، في المنشآت الرياضية، في المعالم الأثرية، في ديارنا وفي الديار القديمة.
2: هل الإمكانيات هي اللي تنقصنا؟
3: تنقصنا اعتماد النماذج المجدية، واللي معناها الدولة ما هيش مطالبة باش تحط لها ميزانيات كبيرة، خد في نهاية الأمر يلزمنا احنا نقدروا ان ما عنيش امكانيات المادية كبيرة، لكن فما الحلول
2: البديلة
3: وهنا جايينها، الحلول اللي تمكنك بالصيانة والترميم من غير دولة نجم تكون طرف، لكن من غير ما هي تحط الامكانيات الكبيرة
2: ومع الدولة. سمحني عايدة، دور المواطن والمجتمع المدني كيف بشي حافظ على التراث هذا؟
3: مش بشي حافظ، بشي يساهم في صيانته، باش يساهم في صيانته، وتنعطيه النماذج ونعطيه الطرق لمساهمة المجتمع المدني في صيانة التراث. الصيانة والترميم بيانسور هذايا شهدوا محطات تاريخية لتطور أعمالهم، واليوم يخضعوا الأسس ومناهج علمية وتقنيات وظيفية صحيحة تعتمد على احترام المواد الأصلية وحمايتها وكشف قيمتها الجمالية، وتكون عملية الصيانة والترميم مسبوقة بدراسات أثرية وتاريخية للأثر. تراكم هذايا الكرونولوجي أحدث تطور كبير في علم الأثار والصيانة والترميم، وليت تخصص علوم خاصة بالترميم والصيانة، واللي هو بنفسه أصبح علم قائم الذات تحكم مبادئ ويشرف عليه أثريون مختصين، وأيضا متكونين تكوين خاص في المجال هذا. السؤال ما تروح اليوم جست ما باش نجيوه وهو الأهم، شنو سبل التمويلات للقيام بالصيانة والترميم وتثمين المواقع الأثرية، خاصة وأن المسائل هذه تطلب إمكانيات كبيرة تفوق في بعض الأحيان ميزانية دولة كاملة. نجم نستلهمه من تجارب المقارنة في نماذج التمويل اللي تستعمل فيها الدول، لأنه ميزانية بيسير وزارة الثقافة وتحدثنا شوية على المهرجانات وعلى وزارة الثقافة ميزانيتها معناها مضحكة مقارنة بالشانتيات اللي موجودين في تونس في المجال الثقافي. وزيد المعهد الوطني للتراث ما عندوش الإمكانيات الكبيرة لتغطية التكاليف متاع الترميم والصيانة. نعطيه بعض التجارب. مثلا فرنسا أنشأت لا فونداسيون دو باتريمون، اللي هو صندوق عمومي خاص يجمع في أموال كبيرة من المواطنين والشركات المتبرعة، وفي المقابل يخفضوا لهم في الضرائب. في إيطاليا آلية الأرت بونوس، اللي هي تمكن أي شخص يتبرع للتراث من 65% من تخفيض في الضرائب. في ألمانيا يعتمدوا الميزانية اللامركزية، يعني كل لاند عنده ميزانية ترميم مستقلة. نحكيه زيادة على طريقة من الطرقات حكينا عليها قبل هنا وحدها اللي الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص البي بي بي اليوم اللي هي في إطار تبني ورعاية سبونسورشيب يعني شركات كبرى تتبنى معلم تصرف على سيانته وفي المقابل يتحط الاسم نتاعها. في إسبانيا مثلا شركة الاتصالات تصرف على سيانة وترميم المسارح مقابل حق استغلالها حتى في الإعلانات. كيف تولي عندك معالم أثرية مثمنة تنجم زيادة تستغلها تجاريا وتخلص سيانتها بروحها. كيفاش؟ تساكر الدخول. إيطاليا دخلت 2 مليار يورو من تساكر الدخول للمعالم الأثرية في 2023 مثلا من الكوليزي بارك. تساكر إلى جانب تساكر الدخول فما كريان الفضاءات للحفلات لتصوير الأفلام للمؤتمرات في القصور والمدارس التاريخية مثلا لشاتو دو فيرساي يكري في المساحات والدخل متاع الكري يتراوح بين 7,650,000 يورو و 70,000 يورو للتظاهرات المهنية وأيضا لغسيبسيون للعروسات إلى جانب ملايين الزيارات السنوية والمداخيل اللي جزء منها يمشي للسيانة وهو بنفسه إدارته هي اللي تشرف على لجيستيون هذه الكل. المتاجر والمقاهي في الفضاءات الترفيهية والفضاءات الترفيهية داخل المواقع الأثرية نجم أيضا دخلك برشا مداخيل وتكون المداخيل هذية ترجع للسيانة. التمويل التشاركي ما يسمى بالكراود فوندينج اللي معمول به في عديد الدول عبر منصات لجمع تبرعات صغيرة لترميم كنيسة وإلا نافورة تعملت في فونتانا دي تريفي ديغنيغمون لها 3-4 سنين نوتر دام ذكر اللي تحرقت دو باري
2: زيدة أيضا
3: رجعت كيني ما صار فيها شيء. هذا الكل بفضل تبرعات الناس وكل قدير وقدر وتعرف احنا نقوله بلغتنا فليس مع فليس يتلموا كدايس معناه واحد يعطي 10,000 الاخر يعطي 20 دينار وعندك معناه منصات مخصصة لذلك هذيك معناه ان سويفي. احنا تعرف شنو مشكلتنا
2: الشفافية الأزمة الثقة تقول انت لكن كي تبدأ حاجة فيها الشفافية وفما سويفي الهيستوريك دونك هذك
3: عنا مشكلة كبيرة في تشريك المواطنين والمجتمع المدني في السيانة في الترميم في بناء المدارس في المساعدة على تحسين مظهر متاع المدارس. وحكينا اش عملت المغرب وحكينا اش عملت العديد الدول جنوب أفريقيا مصر إلى غير ذلك المطارات متاعنا فما معناها أبريوري ديما معناش ثقة في بعضنا فما ان بروبليم اون كريز دو كونفيونس اللي تخلي المسائل هذه ما تمرش الى جانب بيان سور التعقيدات الاداريه اللي تتبعها في الدول الاجنبيه وحتى الدول المغاربيه اللي بجنبنا. معناها تطورت الامور في الناحيه هذه وتعملت قوانين معناها مؤطره للشراكات هذه وتعملت قوانين اللي تسمح للتبرعات من المجتمع المدني بكل شفافيه وتمشي في بلاصتها معناها ما فماش حتى إشكال أنها تقوم بالدور اللي مخصص ليه وهذا ينجم يعاون برشا في سيانة المعالم التاريخية وزيد ينمي الشعور بالانتماء. راو يا ناس الوطنية ماهيش كلام الوطنية ماهيش
2: استاتويات ولا ومش شعار
3: ماهيش شعارات راو الوطنية في المسائل هذية أني نساهم في نظافة المحيط اللي نعيش فيه أني نساهم في ترميم مواقع أثرية اللي تمثل تاريخي وذاكرتي الوطنية للأجيال القادمة الأجيال اللي أنا ليا والأجيال اللي بعدي ولولادي وأولاد أولاد أولادي. هذا الشعور الحقيقي بالوطنية وهذا الشعور الحقيقي بالانتماء. هذا وقت اللي تقول إنسان وطني مش كتبت ستاتويات وحكايات فارغة متاع مساندات وعدم مساندات وعرك ومعروك وأحقاد. ليه ليه الوطنية هي في أنك تعاون باش بلادك تقعد في أحسن الأحوال ختم هيش مسؤولية دولة فقط هي مسؤولية أيضا مشترك. مجتمع مدني ومواطنين. ثم زاد التموين الدولي مش نسكروا على رواحنا الانفتاح على الإعانات والشراكات خاصة الدولية والمنح اللي تعطيهم اليونسكو يعطيهم صندوق التراث العالمي برامج الاتحاد الأوروبي كيما كرياتيف يوروب وإلا الوكالة الفرنسية للتنمية. أيضا احنا بهاللي بلاد عنا 1300 كيلومتر متاع بحار منفتحين, عشنا لكلنا وتربينا منفتحين على أنا ستو فيرتور لا, استقبلنا عديد الحضارات, مفهم حتى داعي باش نسكروا على رواحنا اليوم, أيضا يلزمنا ننفتحوا على الشراكات الخارجية ونسهلوا الأمور هذية حتى نساهموا كلنا مع بعضنا بمسؤولية الدولة بمسؤولية المواطنين بالشراكات مع الخارج في صيانة تراثنا الوطني اللي هو يعتبر زادة جزء من تراث برشا دول أخرى, خاطر هما خليوا بصمتهم لنا, كي تحطهم أكونتريبيشن أنت كروما أنت كطلياني راك بريت من هنا, وهذا يمثل جزء من ذاكرتك أيضا وذاكرة أولادك, وقت اللي تمي أكونتريبيشن الدول الأخرى اللي هي خليت أثار عنا ولا الأندلس ولا غير ذلك, معناها بتبيعتهم باش يجيوك وباش يساهموا معاك في الحفاظ على التراث هذا.
2: ميرسي بوكو هايدا,
3: شكرا,
2: يعطيك ألف صحة هايدا عرب في لو بوان دو جور.
1: لو بوان مع هايدا عرب, ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباح الأخبار الإيجابية لليوم 29 جويلية, فصل جديد في حياة الأبراج النارية مع موسم عيد ميلاد الأسد, فما فرصة باش تخليو الماضي وراكم وتستقبلوا الجديد بقلب مفتوح, طاقتكم تقعد ديما قوية وتقربكم أكثر لأحلامكم. شقال برج الحمل, اليوم تنجم توصلك فرصة باهية وإلا خبري يفرحك, خليك واثق في روحك, الحظ راهو واقف معاك. الثور, أمورك المالية تنجم تتحسن بشوية بشوية, فما لقاء رجعلك الابتسامة. وانت يا جوزين, هارك في حركة طاقة إيجابية, فما تليفون وإلا ميساج ينجم يبدلك مودك للأحسن. السرطان, اليوم راهو نهار مناسب باش تبدأ حاجة جديدة, الحظ يقف معاك إذا خديت المبادرة. الأسد, فما إشعاع ثقة قوية, الناس باش تلاحق مجهودك, عندك مفاجأة حلوة في الطريق. العذراء, تعبك باش يجيب نتيجة, خبر يفرح في الخدمة وإلا مشروع قريب يوصلك. ميزان, نهارك مليان راحة تفاهم, فرصة باش تصلح علاقة وإلا فما معرفة جديدة. العقرب, راهو الحظ واقف معاك في القرارات المهمة, نحبك تعطي ثقة في حدسك على خاطر اليوم نهار ممتاز ويخدم زادة لصالحك. القوس, إمكانية ربح صغير, هدية وإلا فرصة سفر وإلا زادة خرجة تفرحك. وإنت يا برج الجدي, خطوة تعملها اليوم تنجم تحلك بيبان جديدة, الصبر متاعك إن شاء الله يا ربي يثمر. دلو, راهو الإبداع متاعك كما العادة باش يلفت الانتباه, نهار بيه للأفكار الجديدة وإلا للأخبار الزينة. ونكملوا مع برج الحوت, راهو الجو العام إيجابي, تنجم تسمع كلمة تشجعك وإلا زادة تحقق حاجة كنت تستنيها من مدة, وهي نصيحة لكل الأبراج مع نهاية الشهر الحالي, حاولوا تستغلوا أي فرصة صغيرة وخلي زادة نظرتكم إيجابية.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك

0: 58 دقيقة. مرحبا بكم كل مستمعين مزي كفم.
1: انت سباحك أحلى سباح.
0: معنا في أحلى صباح بيسو رحنا لهنا باش نسألو المسؤول ونستفسرو كيف فما موضوع المواطن التونسي شاغل باله المدة هذية وفات يظهرلي الحكاية مع ديليستاج ومع القصان ذو، لكن فما لي كونسيكونس قاعدين تو بشوية بشوية تو يمشي وإن شاء الله يتنحاو ولا يرجعوا معلينا أيامات. ومنهم مثلا النقص اللي قاعد نشهدوه في المياه المعدنية. دونك كوني أهل الاختصاص شي يقولك، يقولك النقص فما الأسباب اللي باش نحكيو فيها تو مع سيد المسؤول وشكرا لقبول ودعوة. فما النقص هذا كيف اللي يقول لك ناتج عن لهفة المواطن التونسي اللي الحق متاع ربي هو الواحد مش عارف علاش، لكن تظهر ياسر في الأزمات هذيا وكأنه الأنانية متاع المواطن التونسي اللي يهز بالعشرين وثمنتاشن سيكا وما يخمم فيش ما يخممش في غيره، علما وأنه مرة واثنين خرجوا قالوا لنا راهو متاع مدة قصيرة. ما قصيرة قديش؟ جمع 10 أيام سويعات. هو مش يجاوبنا أكثر يفصلنا رئيس غرفة المشروبات الغير كحولية ضيفي سي الأسعد مزايح. نورتني سي الأسعد، مرحبا بيك.
2: عايشك، مرحبا بيك جيهان، مرحبا بمستمعين مزايكة.
0: أنا قالوا لي سي الأسعد راهي بديت ماهيش أزمة أما بديل اضطراب في تواجد المياه المعدنية، مشكل المدة ذي عنده متاع جمعتين ما المواطن مثلا ما حسش بها لكن انتو ما حسيتوا بها، هل صحيح الحكاية هذه ولا لا؟
2: وشو ديما في الفترة هذه الاستهلاك يكثر، السنة زاد الاستهلاك أكثر من العادة بأن درجة الحرارة طلعت أكثر من المعدلات العادية بكثير، دونك الاستهلاك يكثر.
0: الاستهلاك في العادة قديش؟
2: الاستهلاك يزيد حتى 30% زاد على العادة في الفترة هذه. احنا ديما احنا المنتجين المياه المعدنيه ديما هكا علاش نخزنوا الماء في الشتاء باش نلقاو كيفاش في موسم الذروه هذيه نلبيو الطلب نتاع السوق. دونك ديما في كل عام نخزنوا، عنا برنامج نعملوه مع ديوان المياه المعدنيه باش يقع تخزين كميه معينه من الماء.
0: في حدود قداش الكميه هذه مثلا؟
2: والله نوصل حتى 50 مليون، معناها
0: 50 مليون قارورة.
2: أي نجم معناها نخزنوها، معناها المنتجين الكل باش وقت الذروة نقاوها، فهمت؟
0: معناها نستهلكوا وقت الذروة احنا 50 مليون قارورة ونزيدوا عليه 30%.
2: لا لا لا، نحكي لك المخزون. المخزون هذايا احنا كل يوم ثم انتاج، معناها بخلاف المخزون كل الواحد الكل تنتج كمية معينة، فهمني؟ هذيك تقعد هذيك، اما المخزون هذيك نستعملوه باش نلبيو الفارق بين الطلب والعرض في وقت الذروة
0: اللي استحقيناه توا احنا.
2: اللي استحقيناه هذا المخزون خطر الانتاج هبط في ثم انقطاع التيار الكهربائي على عدة وحدات، فهمني؟ دونك كل مخزون هذاك الكل وقع استهلاكه، دونك ولاو الوحدات اللي ينتجوا فيه هما اللي يحطوا فيه في السوق في الفترة هذه.
0: دونك احنا استهلكنا في الذروة ذي المخزون كامل هو في حدود 50 مليون قارورة.
2: اي استهلكنا معنى المخزون
0: معنى توا اللي طايح مرفوع هكا.
2: لا ايوه، ولا والانتاج توا ولا فيق، معنى في الفترة هذه الانتاج رجع معناها يفوق الاستهلاك اليومي، دونك باش يقع تكوين مخزون جديد، فهمتني؟ باش حتى وقت كان ترجع الحرارة والاخر نلقاو، ولهذا معناها انا نجم نحقق كلمة ظرفية، فهمتني؟ لو كان كما قلت انت ونشكرك على الملاحظة اللي عملتها تنقص اللهفة والعدد الكل تخمم في بعضها، فهمتني؟ كل واحد ياخذ الاستهلاك نتاعو اليومي فقط، فهمتني؟ ونعديوها بكل سلاسة الفترة هذه.
0: الفترة هذه قداش مش تكون ان شاء الله مش نوصلوا
2: نحضروا الاستهلاك؟ كان تقعد الحرارة في المستوى هذا نقول لك اسبوع وترجع الحالة عادية
0: وترجع الحالة العادية.
2: ويلزم ما يقعش الانقطاع التيار الكهربائي. التيار الكهربائي احنا ماذا بينا من هون من موقع هذا ماذا بينا نداء للتاج باش المواقع اللي موجودة فيها ماذا الوحدات ما يقعش انقطاع التيار الكهربائي فيها.
0: فوالا، وكيما عملنا دعوه كيف مسيش نوسعوا بعيد على بعضنا، كل مره مسيش قلبك كبير هز اقل وربي يهديهم الناس اللي في فتره كيما ذي يستغلوا الظرف ذي، نشوفهم يهزوا بالعشرين ستيكه وبعد وصلت الدبوزه ما تتبيع. شو نقول لك معناها اشي ولا خلي عند عطاره ولا عند
2: حتى فما فما مثلا المغازات الكبرى يعملوا يقدوا السقف نتاع البيعات معناها الغالب يجيوا معناها يبدا يشري واحد هو يجيب ولده ويجيب شكون معاه هو ياخذ ثلاثه ويجيب شكون معاه باش باش ينجم معناها ياخذ كميه اكثر من اللي مسموح بها. هذا ماذا بينا السلوك هذا نتفاداوه في الفتره هذه.
0: يعني ان شاء الله بقدره ربي كان تقعد هكا مروحه وما يتقصش علينا الضوء وجميعه اخرى ويرجع لنا سق العادي علما انه بدا شويه نحضروا في المخزون تو
2: ان شاء الله.
0: واضح. يعطيك الف صحه. شكرا على التوضيح.
2: يعيشك
0: يفضلك سي لسعد. شكرا لك سي لسعد مزيح رئيس الغرفه غرفه المشروبات الغير كحوليه. يقول لك اليوم عندنا مخزون نحضروه من الشتاء تقريبا فما 50 مليون قاروره ماء لكن في ذروه الاستهلاك توا الموجه نتاع الحر فانه الاستهلاك نتاعنا يزيد بنسبه 30% مع انقطاع التيار الكهربائي. دونك ولا على ذي استوفينا كل ما فما موجود في المخزون متاعنا وتوا حاليا الاستهلاك كان كبير على الانتاج توا يقول لك قل وكان تقعد هكا وما غير قصان ذو فانه النجم بعد جميعا نرجعوا للنسق العادي. وهذا بالضبط اللي زادك كيف رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى سيلادي بكور كي دخل معي البارح يقول لك جمعة 10 ايام يجين ماكسيموم وترجع الامور عادية. دونك بيسالش ما تاخذش يا سيدي خطر خمسة ستيك ما تشربهمش راك انت في النهار معناها كان ناخذ ستيكة ولا زوز في النهار وانت تاخذ زوز يفضل واللي العطار ان شاء الله ربي يجيبكم الرزق لكن في فتره كيما هكايا نتاعنا نوعا ما الازمات هذه الظرفيه ما تستغلوش بربي راه وكل شيء على المواطن التونسي هو اللي يخلصوا معناك ديما جايه في راس المواطن التونسي تشري انت ب 20 ستيكه وبعد كي يجي عطشين فهز غرغور القايل يطلب منك دبوزه راك قاعده تبيع له في دبوزه حتى ب 2000 و 2500 ووصلنا هذيا معناها مش هكا تصير ولا لا مش هكا تصير. اي التسعة بعد شوية على مزيكا فام لازم بفهم أغنية تونسية سيد المخرجة هي محسونة بعد شوية
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
4: يقول لك أعطيني وي
1: أكثر أخبار
3: مصادر مطلعة لمزيكا
1: أكثر تحاليل
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
1: أكثر حكايات
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
7: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع
8: استهتار بالنظافة فوق الخيل
1: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
9: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
10: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
11: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
12: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكهو زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوشيون ليميتس.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
13: موجز الاخبار اهلا بكم. عمادة المهندسين التونسيين توضح في بلاغ أن قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تندرج في إطار صلاحيات القانونية للوزارة والمتعلقة بالترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف عليها ونشر المعطيات الرسمية الخاصة بها. في المقابل تؤكد عمادة المهندسين التونسيين أن ترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة بالبلاد التونسية يندرجان ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية طبقا للتشريع الجاري به العمل، مضيفة أن القائمة التي تنشرها العمادة ليست بديلا عن قائمة الوزارة ولا تمثل تشكيكا في قانونية المؤسسات المرخص لها، وإنما هي قائمة مهنية وإجرائية تعتمد حصريا في دراسة مطالب الترسيم بجدول العمادة والتثبت من استيفاء الشروط المهنية والعلمية اللازمة لممارسة مهنة الهندسة. يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفادت في بلاغ أمس بأنها المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها. رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية الدكتور محمد رضا عراب يؤكد أنه تم الترفيع في منحة السباحين المنقذين إلى 1000 دينار شهريا بعدما كانت في حدود الأجر الأدنى المضمون، وهو ما أسهم وفق تقديره في استقطاب عدد أكبر منهم والحد من النقص المسجل في هذا الاختصاص بما يدعم جهود الوقاية والتدخل السريع لإنقاذ الأرواح. من جهتها منسقة مشروع الوقاية من الغرق في تونس الدكتورة هند الشابي توضح أن الغرق يعد سادس أسباب الوفاة في تونس مع تسجيل أغلب الضحايا في صفوف الأطفال والشباب.
14: برنامج هدايا هو في إطار تفعيل خطة وطنية الوقاية من الغرق، تنسقها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من دولة اليابان في تونس وبالتنسيق مع جميع المتدخلين في مجال الوقاية من الغرق. احنا اليوم في الورشة هذه باش نكونوا مكونين للسباحين المنقذين وحتى للمواطنين اللي لا قدر الله جيه مناسبة باش يكون شاهد على حالة غرق وينجم يكون معناها فاعل ومن غير خطر على حياته. في العالم كل سنة يموتوا 300 ألف إنسان جراء الغرق، تكون ثالث سبب موت في العالم في الوفيات. الغرق هو سادس سبب موت في تونس. وحاجة أخرى تزيدنا أكثر مسؤولية أنه الغرق هذوما من فئات الشباب، ما نجموش نخسروا أي لحظة على إنسان غريق، يلزم التدخل يكون تدخل فاعل، وزادة اللي باش يدخل ما يلزمش يكون هو زادة الضحية الثانية. دونك هذاك علاش توا احنا موجودين، حماية مدنية، هلال أحمر، صحة، كشافة، كلنا موجودين لهنا.
13: في الشأن الدولي استشهد ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة 32 آخرين حصيلة أولية للهجمات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والتي استهدفت عددا من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من الولايات العراقية. الحرس الثوري يعلن استهداف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. فنزويلا تستدعي السفير الإيراني لديها عقب تصريحات اعتبرتها مهينة وغير لائقة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إن إيران ليست فنزويلا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11.

0: تبدأ سباحك بأحلى سباح.
1: تبدأ صحيتك معنا على موزيك اف ام. تحية لكل مستمعينا. 9:01 بعد يا محسونة. مازلت الموزيكا ومازلت النغمة التونسية ومازل الربوخ التونسي يستنيوا بعد شوية ملا. خليكم معنا, أصواتكم تخلط. لكن قبل خنقول كل عام وانت حي بخير. كان يوم 29 في الشهر, يوم عيد ميلادك 29 جميلة بطول العمر إن شاء الله. كان عيد ميلاد حد عزيز عليك ديجا, ديما نحب نذكرك لبخانسيب إنه تكلم ريبوندور على 71-113-013 وتتمني له بصوتك ديما نقول أحلى الديديكاس كي تتعدى على موزيك اف ام وعلى نفس الريبوندور. تحكي وتناقشوا عندكم ما تقولوا. ملا مرحبا بكم في صندوق عجب. قبل ما يكون ضيفنا ينورنا لهنا بحضنا في الستوديو, دونك خدمة كبيرة تخدمت وتحية من خلاله لأعوان الحماية المدنية, لجيشنا, لأعوان الأمن, الكل اللي كانوا موجودين والتو مازالوا. حرائق كبيرة في تونس الحمد لله تم السيطرة عليها, لكن سيطرة عليها احنا قاعدين ونتابعوا قلنا في البرود, وهما وجها لوجه مع هالنار هذية. فرحانة نكون ضيفي بعد شوية بحثنا في الأستوديو رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. ملا خليكم معنا.
0: صندوق عجب.
2: صندوق عجب على خاطر قلبي تفطف بربي نداء استغاثة كما قال الراجل لكل مستعملي الطريق, إياكم وإياكم وردوا بالكم مكلي على الموتورات نتاع ليفريزون. راهم عباد ما فاهمة لا يمين لا يسار لا فروج لا ستوب. تبدأ ماشية مسمية بسم الله وعلى في عقلك تلقى واحد قدامك ما تعرفش مني نهبط من جهة من اليمين من يسار, هبط في مسمى يطلع من الأرض تعرفش. ورد بالكم راو إذا مسيتوا راو ما فهم حتى أسيرانس تحميك حتى شيء. راهم يحوسوا موتورات مش بساميهم, موتورات تعش عليهم ينجي وشركة ما تتقبش بيهم تخدم فيهم هكا يا أوكان كونتها ما فهم حتى أسيرانس. راهي مصيبة كبيرة عايشينها في الطرقات بهاللي يبغى هذوما, وهما لا كاسك لا أوراق لا حتى شيء.
3: اللي عليك يا سيد اللي تنظف من المنزلتيت وتقص النخل, ما تجمش نهار اللي تقص النخل صبد نهار تجيب الكميونة تعدي لوسق وتز, ومعتها لازم تخليهون 3 أيام غاديك حتى يمشي بالريح وبالساقين وبالعفس ويرجع الديار ويرجع البلايز والكل هكا ملصر في كل بلاصة كتفيت في الصغار. حتى سيادتك بعد 3 أيام تجيب الكميونة باش تزو, معتها فرد نهار ما تصيرش العملية ولا مرجع تجيب الكميونة قبل خليها تبت 3 أيام وبعد قص النخل. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكهو ذاك واحد يقول صح. الله غالب عقلية, الله غالب معنا ما نعمل.
4: يا صندوق عجب ربي نحب نحكي علي يبدأ وراك في الكياس يشعلك في الضو يشعلك في الضو وهو بش يعمل جوانح ويطير وانتي تلقاك وقتها انجاجيم دوبل على كميون على كار على نمبخت. ما فهمتش اني شنو يطلب اللي يشعل في الضو ويبدأ ليهمك قريب يدخل فيك يفلق لك الكهرباء. ما فهمتش شنو نعمله معناتها وانتي انجاجيم تدخل في الكميون اللي على يمينك ولا تدخل في البوالي على يسارك ولا شنو تعمل بالضبط, وإلا واحد يعمل جوانح ويطير.
5: باخي صباح النور بنتي جاونا. ما نجمش على الواتساب, نجم كان بالتليفون. حبيت نرد على السيد البارح اللي قال كيفاش ندي وجيجي. احنا شكون انسان نتربيو بيه ونديولو مثلا كما انتي جيجي هنا, كان انسان يبدا قريب ياسر. بنتي اختي جارتي انسان عزيز, انتي دخلت لدارنا انت بريسك جارنا الكل كل بقاء نعتبروك واحدة منا, مديم عزيزة واحدة منا معيتو لك ما نحبو كيجي جهونا بنتنا الغالية.
0: صندوق عجب ابدأ سباحك

0: اخباركم زين؟ مرحبا مرحبا بيكم على وزي كفام.
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
0: اكيد تلقاو معنا الاخبار الاكتواليتي كل اللي صاير في البلاد وان شاء الله ما يصير كان كل خير. الفتره الاخرى نعرفوا ان بلادنا شهدت حرائق كبيره ومجهودات كبيره كانت لاعوان الحمايه المدنيه اللي نحيوهم وكل زاد كيف كيف معناها كل الجهود وكانت معركه نتاع قدام نيران كبيره بالتنسيق مع مختلف الهياكل المدخله فحبينا نحييهم بالحق اليوم مجهود كبير بذلوه ونرجعوا على تفاصيل على حكايات ممكن ما نعرفوهاش نسمعوا انه تم السيطرة على النيران نفرحوا لكن وراها كان فما تعب وشقاء وناس خدمت وثنيت الركبة 7 أيام على 7 24 على 24 وما زالت عيون لا تنام فحبينا بالحق نحييهم من القلب للقلب. بعد شوية ضيفي رئيس الإدارة الفرعية العمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري ينورنا هوني في استوديو عندكم ما تسمعوا من حكايات ومن كواليس ممكن ما تخطرش على البال تسموها لتدخلات الحماية المدنية خلال هالفترة ذي تزامنا مع موجة الحر. خليكم معنا.
2: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: تدلل تدلل
4: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا
1: ابدا سباحك

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر سنة تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور، وحتى من لبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديشن سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
2: نهاركم زين كل مستمعين مزيكا فام 9:31 دقيقة. فرحانة أن يكون ضيفي وفرحانة أنه جبنا الخبر زين، لأنه اليوم متابعنا خلال المدة الأخرى الحرائق الكبيرة اللي شهدتها بلادنا، إن شاء الله ربي ديما يحمي بلادنا مع تزامنا مع موجة الحر، لكن هذية ممنعش وممنعش مجهودهم. معناها اليوم نحب نسلط عليهم أكثر الضوء لأنه يستحقوا بالحق شكر كبير منا لهم، وتصفيقة بالحق من القلب، تصفيقة كبيرة لهم. هما أعوان خدموا وثنوا الركبة، وحد ما ينجم يشكك في حبهم لبلادهم، لأنه في وقت اللي أنا وانتي فكت سخانة كنت ذكرونا نهار الثلاث قاعدين ونتشكي وأف أف أف وخمسين سخانة وما عادش منجموا، وقاعدين نغزروا ونتفرجوا على فيديوهات وعلى نار شاعلة ما مش حاسين بالنار وسخانة النار كما هما حاسينها. اليوم نحكي على نساء ورجال ثنين الركبة يبيتوا في النار، يبيتوا في الغابات مش ساعة مش اثنين، ما يتذمروش. هذا كل يحميو تونس، يحميو غابتنا، يحميو مواطنين، يحميو حتى حيوانات. خاطر بروحه باش ينقذك الحيوان، وشوف ليهم هذوما في فيديوهات. فحبيت نقدم تحية بالحق اليوم لأعوان الحماية المدنية، لجيشنا زادا كيف كيف، لأعوان الأمن، لأعوان إدارة الغابات، وزادا كيف كيف الناس جات وقالت أنا زادة كيف كيف نحب نحمي بلادي ونحب نعاونكم كمتطوعين. معنا في الاستوديو منورنا رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. سيد المقدم تحية كبيرة ليك.
3: شكرا. صباح النور، صباح الخيرات مستمعين مزيكة فيه.
2: مرحبا، نورتنا ومحليك اليوم سيد المقدم. جيتنا بالتنو اللي موجودين ولبسين هالأعوان
3: بالضبط
2: في موجة الحرائق،
3: زي القتال اللي ما تلبسوا أعوان وضباط اللي متوازين في الجبل.
2: نبدأ معك سيد المقدم، جايتك اليوم غير الجايات اللي تعدات، شهدت بلادنا من أكبر وأشرس الحرائق شهدناها، وخاصة في الكاف زوز حرائق كبيرة كبيرة ياسر، وتبعنا معاكم وما حبيناش نركبوا لكم أكثر ستريس، ما حبيناش كل مرة تدخلوا تقولنا بزلت السيطرة، بزلنا في موجة النيران، لك اليوم جينا بخبير به.
3: صحيح، هو الحمد لله 9 أيام من المواجهة الشرسة مع زوز حرائق كبار في ولاية الكاف، ساقية سيدي يوسف ونبر، زوز حرائق من أشرس الحرائق اللي تعاملت معها الحماية المدنية من حيث المساحة ومن حيث الحدة. يعني تقريبا 9 أيام كاملة، في الأخر نجبوا نعلن السيطرة النهائية على هذه الحرائق والدخول في مرحلة التبريد.
2: الحمد لله.
3: هنا ما نجمش نتعدى من غير ما نشكر صحابي زملائي اللي عندهم توا من 11 جويلية منذ بداية موجة الحر وهم متواجدين في الشمال الغربي في جميع الجبال يطفيوا في النار، يحاولوا يجتهدوا يفتحوا في المسالك. هذه كل تحية إجلال وأكبر لهم، تحية شكر زيادة لجيشنا الوطني اللي بالحق عاوننا بطريقة كبيرة ياسر. كما تعرف فما مناطق وعرة إنكسيسيبل ما تخلطهاش ليزونجان تاعنا، وسائلنا ما تنجمش توصل. الحل الوحيد هو كان في يد جيش الطيران، وللحقيقة بالطلعات نتاعه أكثر من 50 طلعة بزوز طائرات مختلفة. دونك فريمو مجهود كبير ياسر. حارسنا الوطني زاد عنده مضخات كبيرة، شاحنات المضخات بالرغم ما هيش ديستينية للحرائق الغابات، ولكن سخرها اللي هي فيها كونتيتي كبيرة، تعمية تقريبا 11,000 لتر بالرغم من ذلك سخرها لحرائق الغابات وخليها متواجدة بحذينا باش احنا نتزودوا منها. اعوان الغابات كيف كيف زيادة يخدموا معنا جنبا الى جنب. ستيك سونيد شو نقول لك، الدولة الكل بالحق الدولة الكل هبطت بثقلها والحمد لله كانت نتائج واضحة، تمت السيطرة على الحريق في 9 أيام. كي نقول لك راو 9 أيام راو اللي شفناه في 9 أيام هذيك راو صعيب كنت نجم تسيطر عليه في 9 أيام.
2: صعيبة
3: حريق كي من هكيك ما هوش تاع 9 أيام. حريق اللي شفناه والقادة الميدانيين اللي تحولوا حتى من المركزي، فما قيادة مركزية مشيت من تونس العاصمة مشيت للإشراف على عملية الإطفاء، تقول اللي الحريق ما هوش سهل، حريق شرس الأبعد الحدود.
2: ما شهدتوش قبل الحريق بالكبر هذي ذولي؟
3: ما شهدناهوش قبل الحق.
2: مساحات كبيرة،
3: مساحات كبيرة بو ما زالت ما تمش تحديد المساحة، ولكن الفرون كيف القادة الميدانيين ولا العوين يتحولوا من نقطة إلى نقطة بالكيلومترات كبيرة وهما يمشيوا والنار بجنبهم، معناها شيء مهول. ولكن الحمد لله 9 أيام تسمى رقم قياسي بارابور اللي نشوفه فيه في العالم تو في بوردو في فرنسا في إسبانيا. حقيقة الحمد لله تحية شكر مرة أخرى لكافة هيكل الدولة اللي وصلنا أخمدنا الحرائق هذه والحمد لله إلى حدود الساعة معنا حتى حريق تو.
2: إكزاكتو الحمد لله يا ربي، لأنه الأعوان في فترة ما كانوا مقسمي بين حرائق بين الكيف جندوبة بيجا بنزرت، معناها ونعرف أنه فما كانت قاعت عملية تخدم الوزارة دي 24-24 7 على 7 معناها من شيرة المتابعة وتلبية نداءات زي كيف كيف متاع نجدة المواطنين حاولنا
3: دونك هما الحرائق هذه أخذت فولي وحده بالرغم انه التدخلات الاخرى بقات متواصله، ما معناها نأملوا في جميع التدخلات الكل. التدخلات تاع الكيف هزينا لها اكثر من 22 شاحنة تطفي، 22 شاحنة تطفي حمايه مدنيه فقط دون احتساب شاحنات الاطفاء تاع الغابات، دون احتساب شاحنات التزويد نتاع الحرس ونتاع الامن. دونك امكانيات رهيبه. احنا الاجراءات بشويه للموجه الحر هذه الاستثنائيه، الحمايه المدنيه قامت باجراءات استثنائيه راه بدلنا نظام العمل نتاعنا في الحمايه المدنيه انه يسمح يضاعف التعداد البشري، ما عادش عندنا مشكله تعداد بشري. الناس كل تخدم في الجبل راه علاش كي نقول لك انا راي تحيه شكر راه بالحق ما نكفيش معناها العبيد ما ترتاحش العبيد فرقة صغارة فرقة عائلتها، ما عادش يلوج على عائلته، ما عادش يلوج على صغاره كليت ولا ما كليتش، مهمته الوحيدة انه يطفي النار. كي نقول لك انا اللوتور نتاعها راهو 5-6 متر، راهو كي تشوف انا نقول لك راهو العوين تطفي في النار، راهو مش معناه العوين راهي بعيدة النار تشعل هكا، راهو سنتيمترات راهو النار، راهو سنتيمترات راهي النار عليهم، راهو الوهج اللي تحسوا المواطنين البرة الايامات هذيك السخانة توصل 49 اضربوا في مره ونص في مرتين، وشنو هما يحسوا بك البرودكان بك الليغون باللي كاسك. فريمون الحمد لله
2: بالحق ألف
3: الحمد لله،
2: وعنده الحق فيك الساعه راحه نتاع يتكى شويه ياخذ نفس
3: يتنفس ياخذ شريبه ماء يفطر ويعاود يرجع
2: وبعد يعاود يرجع نوصل 24 على 24. نحكي هنا على
3: زملائنا اللي حصرتهم من ايران في شاحنه الاطفاء، حصرتهم من ايران كما قلت لك المره اللي فاتت، راهو الريح حتى لو كان ما فما شريح النار تخلق الريح سويت للفارياسيون تاع الهواء ما بين الهواء السخون والهواء البارد يتخلق ان كورون دير. دونك حتى لو كان ما فماش ريح تقول هاو ما فماش ريح، الريح موجوده هذيك اللي تساهم في سرعه انتشار النار. وكي تبدا في جبل، الجبل فيه تضاريس وعره مختلفه، التضاريس نتاعو تلقى ويد تلقى هضبه تلقى كل مره دونك الريح تتكسر، مره تجيك على اليمين مره تمشي على اليسار، ما تعرفش كيفاش نجم تكون النار. تبدا انت تطفي ماشي معاها تغدرك وتدور من تالي وترجع
2: تشد مصنيه اخرى.
3: دونك الحمد لله احنا على سلامة عوين الحق.
2: الشاحنة كانت باتجاه ماشي باش تطفي مش تشد
3: في مواجهة النار، في مواجهة النار. عاملين ليني دو ديفونس في مواجهة النار وحاطين لي لونس نتاعها، ولكن قوة ربي عظيمة كانت ألسنة الهب أعلى من شاحنة الإطفاء وخلطت لها، ولكن الحمد لله العوين نتاعنا تكيتوا مع بعضهم ومنعوا بعضهم وخرجوا والحمد لله.
2: وقلت لي سيد المقدم وقتها قلت لي الأعوين اللي كانوا في الشاحنة واللي منعوا تحت لطف ربي من الحريقة راهو ما وخروش، راهو رجعوا شدوا سنية أخرى وكملوا.
3: صدقني مرة ما وخروش تالي، تحرقت الشاحنة رجعوا المركز القيادة الميداني تنفسوا شوية، حكيوا الحكاية للقائد الميداني، قال لهم ارتاحوا وقد ارتاحوا، قالوا له ليه ما نرتاحوش باش نعاودوا نتوزعوا في الوسائل الأخرى نكملوا نعاونوا صحابنا. قالوا له أنا لاباس الحمد لله ما فما حد شيء، نكملوا الخدمة نتاعنا يعني. بالحق راهو شيء كبير راي اللي كان نحكي لك على العيشة اللي يعيشوها في الجبل، كيفاش ياكلوا كيفاش يشربوا كيفاش يرقدوا كيفاش يبدلوا على بعضهم كيفاش يتعاونوا مع بعضهم، كيفاش اللي يتعب يخلي صاحبه يقول له اقعد اقعد شويه تك من هوني تو ناخذ عليك انا اللونش. الحمد لله عندنا منظومه باهيه في الحمايه المدنيه، صدقني عندنا منظومه باهيه في الحمايه المدنيه اللي التوانسه كل يفتخروا بها
2: اكيد. لا ما نشكوش في هذا تبارك الله معناها، والحمد لله هذا كل امكانياتنا اللي احنا ديما نعاودوا نقول عندنا الامكانيات اللي ماهيش كبيره مقارنه بالبلدان الاخرى اللي شاهدوا مثلا شوفوا فما خسائر بشريه
3: بالطبيعه. احنا تو كي نقارنوا هل الامكانيات تاع تونس كيما الامكانيات اللي موجوده في فرنسا؟
2: اكيد لا،
3: اكيد لا. شوف لي ديغا اللي موجودين في فرنسا وشوف لي ديغا اللي موجودين في تونس تفهم وحدك. هذه كلها شنو نقول لك انا قليب
2: قليب
3: الاولاد بالقليب هذاك علاش انا مراني نحبهم كاخواتي ونشكرهم ونعاود نشكرهم. صدقني باللي نحكي عليهم ما نوصلش باش نوفي المجهودات نتاعها.
2: احنا تكفي بعض الصور اللي قاعده تشوفوها كل يبدا واقف قدامك النار منه ليها واللي بدبوزة ماء واحنا قاعدين ساعة على ساعة ناس تبدأ قاعد مسهلها على كلافية تكتب أي حاجة وانت قاعد تتبرد وقدامك كاس ماء بارد وهو بك الدبوزة يبرد على راسه شوية من النار الغسنطية احنا 50 هما شوف قديش حاسينها وبش يرجع ويكمل.
3: ودبوزة الماء سامحني مدام جيهان، دبوزة الماء راو كي تاخذها باردة راه في ظرف 5 دقائق تسخن
2: ما تقعدش بيتي.
3: معناها شوف الوضعية مش تقولها جبنا له دبوزة ماء باردة تو يتفرشك، ليه بالعكس 5 دقائق 10 دقائق ترجع سخونة.
2: نسيت عائلتها، رجال نسيت عائلتها، غادي 9 أيام نونستوب ما فماش 24 على 24
3: كيف عندنا متطوعين راهو زاد عندنا متطوعين 24 على 24 فما متطوعين حبوا يمشوا للكيف وحبوا يخمدوا الحرائق وبقاوا 4 أو 5 أيام ومازالوا إلى حدود الساعة مازالوا متوازين غادي على عين المكان. متطوعين تصور انت متطوعين هذه كلها في حب البلاد. متطوع يقول لك اش مهزني انا الكيف انا طالع للجبل تو علاش متطوع قال لك ليه نمشي مستعد ومشى ووفرنا له الوسائل ومشى وموجود حاليا ويخدم ويطلع للجبل على ساقيه ويطفي متطوع. شوف معناها حب البلاد. بالحق راني على قد ما نحكي لك شنو صار في الكيف ولا شنو صار في نبر ما بتيتر ما نخلطش نوصل لك التصوير الكل
2: اللي لازم توصل في الفتره هذه. سيد المقدم خليل المشي ذكر معنا رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه، قديش من حريق بار الكيف اللي يعتبر من اكبر الحرائق اللي شهدتها بلادنا وشتوا انتم حتى اصلا الحمايه المدنيه تقول لي اليوم فما الاف الهكتارات ما عناش الرقم اكيد المعين لكن عنا في 9 أيام عنا الاف هكتارات امجد من موجه الحر هذه ولا خلينا ناخذه حتى من اول جوان قديش نجم نقولوا عدد الحرائق
3: توا وصلنا فتنا 92 حريق تاع غاب منذ 11 جويلي هذه كلها توا تم إخمادها نهائيا ما عادش عندنا حتى حريق يشحن.
2: الحمد لله يا رب
3: الحمد لله. هذه حاجة مجهود كبير من 11 جويلي كالسخانة هذيك الكل الاندلاع الحرائق اللي كان متزامن راو كلهم شعلوا مع بعضهم في بيجا في كاب نيجرو في بنزرت في سيدي علي المكي في الكيف نبر ساقية سيدي يوسف في تبرسق في تاكلسة كلها راي كلها في وقت متزامن دونك الامكانيات الكل تسخرت. احنا الاستراتيجية تاع الديوان الوطني للحماية المدنية منذ تم اعلامنا بالموجة الحر هذية تم جلب تعزيزات من الجنوب من الولايات الجنوبية اللي غير معنية بحرائق الغابات اللي ما عندهاش غابات تم تجميع تقريبا اكثر من 15 شاحنة تطفية ووضع على ذمة المدرسة بجبل جلود ومن غادي كانت الانطلاقة تاع التعزيزات. الولاية اللي في الشمال الغربي تطلب شاحنة تطفية كتعزيز
2: تخرج لها
3: ديريكت من غادي مباشرة ابار المتنقلات هما كالدورة الجديدة اللي وضعناهم في زغوين وبنزرت زاد هذوكم مترجلين موجودين حاضرين للتدخل. اي ولاية تطلب تعزيز الا ونوفره لها بالوقت هو يقول تعزيز وين نقول له تفضل. صدقني معناها استجابة فورية على الاخر ما فماش حتى كاميون وإلا حتى شاحن تطفي يتقاعس في العمل نتاعو. منظومة التبديل كل 48 ساعة نبدلوا على الإيكيباج الموجود في الكيف. 48 ساعة يبقى يخدم في الكيف، بعد نبدلوا له إيكيباج جديد ويعاود يرجع الإيكيب القديم، وهكذا دواك 9 أيام.
2: تسعة
3: أيام من الجانب اللوجستي، مكلتهم شرابهم الليدكون، التنظيم الإداري نتاع العملية، التنظيم الميداني نتاع العملية، لي بي سي موبيل، هذوما قاعة عمليات ميدانية، قاعة عمليات ميدانية
2: غادي كسوق بلاس في الكيف لمتابعة الأوضاع،
3: لمتابعة الحريقين تاع ساقية سيدي يوسف وتنبر، باش تشوف قديش كبير الحريق. وصلنا وضعنا له قاعة عمليات ميدانية خاصة كان بالحريق هذا اللي هي بكل تفاصيل، والحمد لله ها وبعد 9 أيام الحمد لله تمت السيطرة عليه نهائيا.
2: اليوم التنفيسة
3: الحمد لله
2: للأعوان، اليوم ينجموا يروحوا لديارهم هكا يشوفوا عائلتهم.
3: بون مش
2: مش الكل مش الكل
3: باش نبداو في المرحلة تو في التبريد، نبداو نقصوا في الشاحنات بشوي بشوي لين نطمنوا نهائيا انه ما عادش فما ريبريز، خاطر الخطر انه تعاود تشعل قائم.
2: اي
3: دونك احنا ما نخرجوا من غادي الا ما يكون ريسك زيرو.
2: ريسك زيرو
3: دونك انا بشوي بشوي نحاولوا نقصوا نخفوا من شاحنات الطفاء، نهايرين 3 اللي تخرج كومبليت.
2: اقعد معنا، ما زلت معنا ضيفنا المقدم خليل المشري رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه. 30 ثانيه وراجعين.
0: اخر سيسيون سامر اكاديمي نتاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي ا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان واون ليني زادا. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900. ابدا سباحك باحلى سباح.
2: معكم على موزيك كفان في أحلى صباح، شكرا لكم تتابعونا لايف على الفريكانس متاعنا، تجربوا تتفاعلوا زادة معنا ومنصور التفاعل كان من نجم يكون إيجابي. وكلنا بالحق اليوم نقول لهم يعطيهم ألف صحة، فرحانين يكون ضيفنا المقدم خليل مشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. فرحانين لأنه اليوم اتعبهم ما مشيش خسارة، اليوم أنهم كانوا في وهذه مش جديدة عليهم، راو في مواجهة الخطر والنيران هذية والحاجات الصعبة ديروا هذيك خدمتهم. لكن اليوم بهيك يقولوا لهم يعطيكم الصحة، بهيك يقولوا لهم شكرا لأنه اليوم ضحيت واليوم تعبت واليوم عديت الليالي والنهارات، اليوم أنت كي تحل بركة سهلة يصير العملية. أنا أقول لهم كي واحد يحل الفور ويجيك كل وهج ذيك اش تقول انت، تقول يمتي وتسكر، تقول يمتي يمتي ليلي نار، هذا النار هذيك هي الكلمة ريتا النار. هما كانوا في مواجهة لها 9 أيام لأنه حرائق كبيرة وخاصة في الكيف، والحمد لله اليوم سيد المقدم يقولنا انه موصل جاب حذنا كان مش يقولنا انه تم السيطرة تماما على الحرائق هذية، ونعود ونشكر ونثمنوا مجهودهم أعوان الحماية، جيشنا، الحرس، إدارة الغابات، المتطوعين زادة كيف متجهيز زادة مسوناد مستيك كلهم كانوا موجودين لتلبية الواجب حماية لبلادنا إن شاء الله. من شيرة أخرى زادة سيد المقدم نحكي وزادة اليوم تدخلاتكم ربي يهديهم، رغم التوصيات ورغم التحذيرات والمعهد الوطني للرصد الجوي يقول لك راه الطقس مش نتاع عمان، لكن قاعدين نشوفوا في تهور الناس، بعض الناس ربي يهديهم، وحالات الغرق والجيب هذه كل مره. وقاعدين شفنا زاده كيف نهارين التالي انقاذ طفل غطس في جيبيا ظهر له باش يعوم فيها، ومجهودات كبيره شفناها حتى في المباشر كيفاش نقذوه.
3: صحيح ما مجهودات الحمايه متواصله على كل المجالات، باش نتلفتوا تاول
2: لبحوراتنا
3: وشتوتنا نجدب الشواطة. كما نعرفوا فما نهار الاثنين المعهد الوطني للرصد الجوي اعلن انه فما حاله البحر ما تسمحش بالعومين. احنا الدرابوات تاعنا كلها كانت تحمر في نابل، في بنزرت، ما عدا بعض الشطوط اللي حطيناها اورانجي مش حتى اخر. دونك للاسف
2: احمر معناها ما فماش
3: عومين، ممنوع السباحه، ممنوع السباحه، ورانا متواجدين. مش معناه ممنوع السباحه راهو البحر مسكر وما فما حتى واحد في حراس، ليه متواجدين اما لكن نقولوا ممنوع السباحه. كي يبدا اللون الاحمر راهو ممنوع السباحه، لا تجازفوا بالسباحه، هذه حاجه راهي مهمه ياسر. سيرتو فما بلايس اللي ما عرفش يعني كيما اللي صار نهار الاثنين في بنزرت في الجويبي، منطقه خطيره على الاخر، منطقة حقيقة خطيرة على الآخر. وكان شفتوا في اللي فيديو عملية الإنقاذ، تحية شكر ليهم عوين الحماية المدنية والسباحين المنقذين اللي قاموا بإنقاذ الشاب هذيك. ولكن هذيك أنا نعتبرها مجازفة، مجازفة خطيرة جدا.
2: ربيت روحك سمحني للموت،
3: مجازفة خطيرة جدا في جيبك من هكيك. أنا ما نعرفش الوضع اللي هو وقتها يعوم فيه، بتيتري كان ينجم يكون ستابل راكح، ولكن المنطقة هذيك جوابي تتغير فجأة،
2: وممنوع فيها السباحة،
3: وممنوع أصلا فيها السباحة، هي المنطقة هذيك ممنوع فيها السباحة، فما بالك في الطقس هذيك. دونك الحقيقة هنا سيرتو الشباب انت يعني لازم يردوا بالهم شوي في الحكاية هذه، وينقصوا شوي من التهور، خاطر راهو بالحق العواقب نتاعو وخيمة برشا برشا. تو من ألطاف الله انه الشاب هذا اللي في بنزرت القاء كيفاش يحمي روحه نوعا ما، لأنه وصلت له الحماية المدنية. لا قدر الله كان ينجم يهزوا البحر ويدخل داخل باش تدوم عملية البحث أيام ليالي وإحنا نفركشوا عليه. دونك ردوا بينا، الحقيقة ردوا بينا. عنا علامات نتاعنا معروفين، الشواطئ نتاعنا محروسة تقريبا بنسبة 90% من الشواطئ الجمهورية كل محروس. السباحين المنقذين متواجدين، صحيح العدد ماهوش كافي باللي كيما نحبوا احنا، وصلنا حتى التوا 70-65%، تتراوح بين 65 و70%، ولكن نعتبرها نسبة ممتازة، نسبة تقدم ممتازة. امكانياتنا الكل متوفرة في البحر، عنا لي زودياك، عنا لي جيتسكي، معناها احنا حريصين كديوان وطني لحماية المصطفين على الشواطئ، ولكن هذا ما يكفيش، حرص الديوان الوطني وحده ما يكفيش، اذا كان المواطن وحده ما يكونش واعي ما يعرفش وقتاش يعوم ساسي غاريا.
2: قداش سجلنا من حالات
3: غرق من 1 جوان الى حدود الساعه 38 حالة غرق من 1 جوان، هو فما نقص عملنا في نفس الفترة سجلنا 50 حالة وفاة. دونك عنا نقص تقريبا ب 12 حالة وفاة في حدود 24%. دونك هذه نتيجة ممتازة، ولكن أنا نقول 38 حالة غرق كبيرة بالرغم اللي أقل من عملنا، ولكن تبقى كبيرة. هنا نعملوا على وعي المواطن سيرتو صغيراتنا، ما نخليوش صغيراتنا وحدنا، ما نغفلوش عليهم لي شومبرير، ما نخليوش الصغيرات يعوموا وحدهم في لي شومبرير، سيرتو في طقس فيه ريح. دونك هذه كل التوجيهات خاصه للاولياء، ماهيش لعبه البحر، وصحيح باش تمشي تتفرد ولكن ماهيش لعبه بالحق، سيرتو كي تبدا معك عائلتك، كي تبدا معك صغارك، اون دو فير اتونسيون.
2: واليوم خطر برشا زاد توانسه يبعد يقولك من البحر اللي فيه شويه اكتظاظ ولا حاجه يمشي البحورات
3: اللي
2: أخطر. فوالا بحر يلوج عليه اللي
3: يحبوا على البحورات الفيرج، ما يحبش على الاكتظاظ، يحب يكون وحده. هذيك اخطر مرتي، المره الاولى انه ساعات ما تلقاش ريزو باش تطلب النجد، ساعات بلايص ما فيهاش ريزو تطلب النجد. اثنين، ما تلقاش النجد حتى كانت حصلت عليه ما تلقاش كيفاش توصل لك، مناطق وعره ما تنجمش توصل لك، وحتى كان وصلت لك بتوصل لك مؤخر، دونك فرصه النجاة تاعك باش تكون ضعيفه على الاخر. شفت الخطر وين غادي. دونك فوالا
2: نحب نسال سيد المقدم، انت جبت لي توا عنصر هام هو التدخل نتاعكم وسرعه التدخل والوقت. قلت لي توصل لك مخر اليوم كي كي كي يوصل ابيل للنجده للحمايه، معناها في قداش تبداو حاضرين، في قداش شكل اذا كان عايش هنا في المسلسلات والافلام خاطر نشوفهم.
3: هاتف النجده يضرب 198، عاون القاعة الجهوية ياخذ يعمل تريتمون دابيل يفهم شنو الموضوع. 60 ثانية سيارة الإسعاف ولا شاحنة الإطفاء متواجدة على باب الفرقة مستعدة للانطلاق. 60 ثانية مهما 60 كان شنو هما يعملوا، ياكلوا يفطروا قاعدين واقفين مهما كانت الوضعية نتاعهم، 60 ثانية الوسيلة على باب الانطلاق حاضرة جاهزة نحو الهدف. 60 ثانية ايوي هذه استراتيجيه تاع الديوان الوطني الحين، وتصير عليها تفقدات، راه مش كلامك، تصير عليها تفقدات، تفقديه العامه، التفقديه العامه انت يعني تمشي سور بلاس وتعمل ان ابيل ان فوس ابيل وتشوفهم في قداش خرج. ايوي
2: وي
3: يمشي متفقد يقف قدام الباب يعمل ان فوس ابيل، شوف الوسيله يشد لها الكرونوق في قداش طلعت، في 60 في 90 70 يشوف وهو يقيم الوقت هذاك. ولا وبعد عندنا عاد مرحله الوصول على عين المكان. منذ الانطلاق الاستراتيجيه نتاعنا اللي هي توا احنا وصلنا 65% من المواطنين التونسيين في كافه البلاد مغطين 65% بخدمات الاسعاف في 10 دقائق.
2: في عشرة دقائق.
3: عشرة دقائق
2: دخلت لهم الحماية.
3: دخلت الحماية في عشرة. فما راهو عباد باش يقولوا لي كيفاش عشرة دقائق. مش معقول. أنا نشوفوا الحماية توصل المخل. ليه مش صحيح توصل في عشرة دقائق. صحيح فما تدخلات ما ننكرش أنه تفوت العشرة دقائق. ولكن فما بارشة تدخلات في حدود 65% توصل في عشرة دقائق. نعطيك أنا علاش المواطن يحسها برشة.
2: مثلا
3: طالب النجدة تجي حتى في دقيقة يحسها برشة. وأنا جربت تطلب النجدة ديك لومبيلونس في دقيقة تحسها برشة. أنت في سيتواسيون تشوف عبد متضرر تطلب تبقى تستنى خمسة دقائق أربعة دقائق يطولوا عليك. هذا دون اعتبار أكل الدقائق الضائعة اللي ما يعلموش فيها الحماية المدنية. يصير الحادث تصير لانسيدون العبيد ساعات تقعد تدخل بعضها ما تعرفش تقعد أعمل هكا قيدي هكا فهمت وينسيوا يطلبوا الحماية المدنية. كان بعد دقيقة ولا دقيقتين يتفكر يطلب الحماية
2: يحسبوا الوقت اللي كان من الأول صار اللي فيهم
3: فوالا. دونك هو يدخل في الانكونسيونس تاعه وأنه من وقته هو السيد طايح والحماية لتو ما زاد. ألور كو ماهوش صحيح. هذاك كله عامل نفسي. احنا كما قلت لك توا تقريبا بين 65 و67% الحمايه المدنيه في الاسعاف توصل في 10 دقائق. والهدف نتاعنا حطيت ل 2030 ان شاء الله نوصلوا ل 70 ونتجاوزوا مرحله 70%. هذا عن طريق احداث وحدات جديده عن طريق عندنا مخطط وطني لتحليل الاخطار والحد منها. يعطيك يقول لك وين تنجم تحل وحده حمايه مدنيه في انا بلاص. علاش تحلها في المعتمديه هذه وما تحلهاش في المعتمديه هذه؟ علاش هذه اولى حسب الاخطار حسب البوبولاسيون
2: وحسب البوان نوار تاع كيف كيف اللي عندكم موجودين.
3: هذه دراسه كامله موجوده في الحمايه المدنيه على اساسها هي قاعدين نحلوا في الوحدات نتاعنا تدريجيا.
2: نقدم لك تحيه سيد المقدم وبربي مادام جبدنا هكا نحب ان كومبورتمون اللي ما نحبوش نشوفوه عند التوانسة في الكياسات. راهو كربة حماية مدنية متعدية كاميون حماية ولا لا أمبولانس راهو شد يمينك راهو مش حتى معناها ساعات الواحد يحشم يقول مسكين قريب الأمبولانس تنقز وتقولوا يا فلي شد يمينك ليه هو ليه وبعد راهو نشدوا راه باش نبداو نتجراو
3: زعما
2: هذاك الكومبورتمون مالوغوزمون اللي لازم يتبدل. مرة أخرى سيد المقدم نورتني.
3: شكرا
2: ليك. ومرة أخرى نحب نجدد باسمي وباسمكم زادة كيف كيف لأنه شكون فينا ما عندوش حد معناها من العائلة من الأصحاب من الأحباب اليوم خدم في الحماية في الأمن الوطني في الجاي في الحرس إدارة الغابات زيدا نشكروهم ستيغ السونات زيدا كيف كيف ستيغ ولأنه خصوصا علينا الضوء أمامي زيدا نشكروكم كمان لأنه متواجدين كانوا سوق بلاز كيف كيف المتطوعين تم السيطرة على الحريق الكبير اللي كما تفضل سيد المقدم اللي كان شعل وشعل وشعل معناها قال قديش قلت لي أمتار 9 متر
3: 5 و6 أمتار
2: يا لطيف ربي حميكم إن شاء الله. شكر كبير لكم وإن شاء الله ربي ديما يعطيكم هكا القوة مش تكملوا تحميونا أكثر. شكرا لك سيد المقدم.
3: شكرا مرحبا
2: نورتني سيد المقدم خليل المشي رئيس الإدارة فرعي العمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
4: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
4: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
5: يقول لك أعطيني وين؟
0: كمل الله. أكثر أخبار.
4: مصادر مطلعة لمزيك.
0: أكثر تحاليل.
5: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار.
6: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات.
7: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
8: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منه.
9: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
10: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيل.
0: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.
11: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت فوال ديامتر 24 سنتيمتر دو لا مارك كارفور هوم ب 30 دينار و 900.
12: ناتيو بر برد صيفك مع ناتيو. فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني. معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو بر ناتيو بر ناتيو بر ناتيو بر بتبيع خير.
0: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك FM.

0: في تونس.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد أن الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جريمة المعلومات بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني نفذت أمس سلسلة من المداهمات استهدفت منازل بولايات تونس الكبرى وسوسة وبنزرت، وذلك على خلفية الأحداث المرتبطة بتداول مزاعم بتاريخ 18 من جويلية الجاري بشأن اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساعدين ونقل عدد من المساجين إلى المستشفى، مضيفا أنه تم رصد مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمدت ترويج إشاعات ومعلومات مغلوطة بشأن اندلاع حريق بسجن المساعدين. وجبابري يوضح في تصريح لموزايك أن هذه العملية أسفرت عن إيقاف 6 أشخاص من بينهم 4 نساء إلى جانب إدراج 6 آخرين بالتفتيش، من ضمنهم مشتبه بهم في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي وآخرون مفتشا عنهم من أجل تكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات. مجلس نواب الشعب يستأنف اليوم جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقة باتفاقية مربحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للإسهام في تمويل استيراد الأسمدة، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسمي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول خلال جلسة عامة للبرلمان أمس إنه لا صحة لمقولة برلمان القروض أو وزير القروض، موضحا أن مصادقة المجلس على القروض يأتي وفق القانون والدستور، وأن توجه الدولة يقوم على توجيه القروض أساسا نحو الاستثمار بما يسهم في دعم النمو والتنمية والتشغيل.
3: هالحكاية متاع برلمان القروض راهي ما ثمش منها وبالحساب، اما انه يجي وزير الاقتصاد والتخطيط باش يعرض قرض راه هذاك في اطار القانون. الدستور يفرض هكا، الدستور يقول لك ما تنجم حتى اذا كان تمت المصادقه على قانون مالي، الحكومه ما تنجم تاخذ قرض الا ما تجي به لمجلس نواب الشعب حتى يصادق عليه في اطار قانون. اذا لا انتم برلمان قروض، لا انا وزير قروض. واليوم كل التوجهات اللي قاعدين نمشيو فيها هي انه تكون القروض موجهه اساسا للاستثمار. جويليه 2025 جويليه 2026 جينا ب 5 اتفاقيات قروض، همت الاخرانيه اللي جينا بها برنامج تحسين نجاعه وفاعليه وحكومه قطاع الطاقه في تونس، جينا بمشروع تجديد وتطوير السكك الحديديه لنقل الفوسفات، جينا مستشفى متعدد الاختصاصات سيدي بوزيد، وجينا في إطار تطوير النظام المعلوماتي الصحي إي سانتي في الفترة 4 جويلية 2024 جينا ب 16 اتفاقية تمويل.
2: في أخبار العالم، وكالة رويترز تفيد بأن الصين أجرت اتصالات مباشرة مع جماعة الحوثي اليمنية من أجل السماح لناقلتها بالإبحار عبر جنوب البحر الأحمر دون التعرض للهجوم، وذلك بعد أن توعدت الجماعة المتحالفة مع إيران بمنع الوصول إلى موانئ السعودية. روسيا تعلن إصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس ومدير منصة تيليجرام الموجود حاليا بفرنسا بتهمة التواطؤ في أنشطة إرهابية، حيث اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تطبيق تيليجرام بالتقاعس عن إزالة روبوت محادثة للموحدة يحظى بشعبية تستخدمه الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتدريب شبان روس على أنشطة إرهابية وتخريبية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: marché. Point marché.
1: بوان مارشي على موزايك كافين بعد مفقود ما فما شيء مفقود محمد صالح غانمي سيدي بوزيد تحية لمستمعينا كل في سيدي بوزيد محمد صباح الخيرات أين أنت يا محمد ليه محمد سرح مع عبد الحليم سرح مع عبد الحليم وقل لي جيهين شكون يسمع عبد الحليم حافظ وما يسرحش هكا بخياله البعيد أين عبد نكلمه محمد صالح غانمي من سيدي بوزيد نسألوه كل عادة في بوان مارشي أسوام خضرتنا غلتنا شو اللي موجود هو إن شاء الله ديما كل خير موجود أما شنو الأسعار محمد صباح الخيرات
2: حياك يا جيجي حياك. مرحبا بيك مرحبا بيك وتحية ليك ولكافة الفريق العامل معك ومرحبا بكافة المستمعين أينما كانوا
1: ماشي نوى الطقس في سيدي بوزيد فما ريح يظل يا وبع عندك فما الصوت
2: ثم شوية نسمة شرقية ومالتها ما هيش الدنيا مالتها حارة برشا باهية الطقس
1: باهية باهية الحمد لله قدنا في بلاصة فيها شوية ريح محمد واعطيني الأسعار اليوم في مارشي سيدي بوزيد
2: جولتنا جيجي اليوم كانت في السوق الأسبوعية بفرعيها وفي العديد من الفضاءات والمحلات التجارية تابعنا فيها الخضر وأسعار الخضر والغلال واللحوم والدواجن والحوت وكانت كالتالي
1: أي
2: بالنسبة للبطاطا 2500 الطماطم دينار
1: أي
2: الفلفل بدينارين القرع الأحمر من 12% ل 15% الثوم دينار بدينار ل 100 جرام
1: أي
2: البصل بدينار السنارية من 15% ل 2000 الخضر الورقية بدينار التفاح اليوم كان من 3000 حتى ل 6000 القارس 2500 حتى ل 5 دينارات البطيخ من 800 حتى للدينار العنب من 5000 ل 7500 الدلاع من الكعبة من 2000 حتى ل 5000 ولا الكيلو من 800 حتى ل 900 ثمن الكيلو بالنسبة للخوخ اليوم من 3500 حتى ل 6000 اللحوم اليوم العلوش والبرشني من 50 ل 60 دينار النعجة من 38 حتى ل 40 دينار البقري من 35 حتى ل 45 دينار الدواجن اليوم المرقاز داند ب 24 دينار و 50 مرقاز بوف ب 31 دينار و 100 الكويس داند ب 10 دينارات و 395 ستاك داند ب 15 دينار و 390 البولي باك ب 8 دينارات و 625 كويس بولي ب 11 دينار و 190 كبدة البولي ب 16 دينار و 250 جناح البولي ب 9 دينارات و 740 أما بالنسبة للأسماك فكانت القراض ب 29800 كروفيت 28800 تريليا ب 24 دينار و 800 لوراتا ب 24 دينار و 800 أيضا سكومبري ب 15 دينار و 800 قاروس ب 29 دينار و 800 الكالمار ب 44 دينار و 800 الكروفيت ثم نوع آخر زاد ب 39 دينار و 800 والوراتا كذلك ثم نوعين آخرين ب 23 دينار و 800 و 19 دينار و 800
1: واضح
2: هذه تقريبا أسعار الخضر والغلال واللحوم والدواجن والأسماك في سيدي بوزيد
1: اليوم في سيدي بوزيد يعطيك ألف صحة محمد صالح غني شكرا لك وتحية لمستمعينا في سيدي بوزيد
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العشر مساء تعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513 000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 30 جويليا الفنان المصري إيهاب توفيق والفنانة التونسية إيمان شريف
4: ويلي
3: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، وموزايك FM.
0: ابدأ سباحك

0: يبدا سباحك باحلى سباح.
1: منسم اليوم نهاير يعمل كيف اليوم كان ما سمعتوش بوامتي يوم المعهد الوطني للرصد الجوي أكدونا إنه جمعة ذي باش تكون هكا الطقس منسم أصلا اليوم باش يكون مغيم شوية في عديد الولايات ومن هوني للويكاند تبدأ ترجع سخانة. أنا سمعت كلمة سخانة وأنا قلت له سخانة سخانة هذيك اللي ذقناها جمع اللي قال لي مش اللي ذقناها جمع اللي تعديت لا هذيك تسمى موجة حر يا جهاد لا لا لا توا سخانة مش تكون في المعادلات العادية الحمد لله يا ربي. شو حويلكم شو أموركم شنو عاملين كل خير قاعدين نسمعوا فيكم يا موزي كافي ما يمتونسين بينا ملا لا وتنقلكم زيدكم في الونس ونزيدكم في الجو اسمعوا شنو يستنى فيكم.

هذي دارهم عملوا فيها بالشيكات والبنوك يسالوها اش باش نقول لك. تحيه لزينة القصرينيه وقوي لي في الحس ترى. ليه لازم نحل لايف ونوريكم شو مش يصير توا في استوديو. استوديو كيفاش مش يتحول توا. ليه لازم نوريكم كما توا مش تورينا على 23 513 نمرنا على الواتساب. ملا خليكم على الجو التونسي.

0: أيوة برا سلم لي عاد على داركم كما قالت زينة القصرينية.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: اليوم جيم واندو لازم كل ساعة نقولوا ساعة هذية راو مستنى منها نهارين أخرين، الساعة هذية مستنى منها نهارين أخرين، واخر نهار نعملوا احتفال. إيش قال سيسليم؟ نهارين مستنى معاكم على موزيكا فام في شهر جويليا حلى صباح إن شاء الله ربي كنا أم ونسينكم. باش تلقاو بعد ليندا تكون معاكم شهر أوت كل يوم كالعادة من 6 لل 11 مع سي عبد الناصر موجود وهو عامل جو دوك، تلقاو كل الفقرات والضيوف والأخبار ديما ما تغيبش على موزيكا فام، ومنها فقرة الانيفرسير. دوك ديما نذكركم إنه كان عندكم أي انيفرسير حد عزيز عليكم تحبوا تعديوا ديديكاس بصوتكم انتوما على ريبوندرنا على 71-113-013، بلا خليكم درايجين تكملوا تسجلوا اخر لديديكاس قبل ما نسمعوهم من عندكم بعد لحظات.

سيف كونفن في كورنيش على موزايك فم. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلسية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: ومزيكا فام.
2: إمتى سباحك؟

0: صندوق عجب.
1: خانة هادي سيف سيف وعشنا أكثر منه وكنا لا كليماتيزور ولا نكتاب وحتى شيء. الحل شنية ما تنقوم صباح بكري سايقوا كتجاري خليه شوية مبلولة وكالشعر وكالريدوات بتاع ذيك الكل يبلوهم والمناسف تتبل تبدأ محتوط على كرسي وجو بانواتك البلاستيك وستايلت البلاستيك. نقوم صباح أمي تصب على كل واحد منا كستايل وتلفنا فكالك البشكير كالفوتة هالكارويت كي ونقعدوا بها بعد نشيح ونمسح ويجاتنا ونبدأ من الظل الظل وكان شقو وكان مظل بتبن على روسنا تتنفخ هذيك بشوية زهر وتحط قروسنا وكل مال نعموا بيه وما يسيقوا بيه الدار ويحتلوا بيه وحتى لي نرقدوا تبدأ مليح فكا مندية شوية ونرقدوا بيه وحمد الله. وكانت القلة ذيك تبدأ في الظل أكشربت الماء بك الحليب النحاس هذيك شكنا.
2: عسلامة مربية صندوق عجب باش نجاوبك المالي قالت باش نوليو كي دبي. يا اخي نحنا كي نوليو كي دبي اش باش نحكي واش باش نقطع واش باش نريش وخلي قص الضو شوية قصينا شوية باش نلقاو ما نحكي ونعملو جو ناقلقو كيما نعملو شاي هكا قص الضو قص الماء موتو بالسخانة موتو بالعطش هذا الجو متاعنا في دبي. اللطف اللطف اللطف علينا.
3: جاه ربي باش نحب عندي ملاحظة باش توصلها لي برص الأولاد وصلها يا جيهان عايش أختي. احنا حي الأمل فوشانا عنا خضار عنا دجاجة وعنا جزار حتى واحد ما حاطت السوم تك تك تك 30 تك تك تك 40 تك تك تك ما تعرف سوم حتى شيء كل حاجة تسأل عليها واحد. بربي يا جيهان توصل لي صوتي وين مراقبة الأسعار يجي عايش أختي وصل لي صوتي.
0: صندوق عجب ابدأ سباحك بأحلى سباح

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: جوايوز انيفرسير جي من عند اولاده محمد اياد، من عند بنوته لينا طرابلسي، من عند عشيرته الفا البرصاوي، من عند بنيمته رفيقه بن سالم يتمناو رمزي طرابلسي طول العمر. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا سي رمزي، وان شاء الله يا ربي يهنيكم ويفضل لك الصغيرات. كلمتونا على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013 لشكون تبنيتو انتوما زاده طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ديما عيد ميلاد مرتي ناس، نتمنى لها كل عام وهي حيه بخير، وان شاء الله ربي يفضلها وربي يحييها، ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير.
2: الو الو، صاحي مزيك، انا سماح محمد، حد نقدم ديديكاس لولدي بنسبه عيد ميلادي ميدو باسمي وباسم اخواته اياد وتيشو وبوه انيس، نتمنى له يا ربي ان شاء الله يكون في اعلى المراتب، يا ربي ربي يطول في عمره.
3: ألو مزيك، أنا اليوم عيد ميلادي، تحب نهني روحي ونقول للتين الكل عايشكم.
4: سلام مزيك، أنا نحب نهني أختي في عيد ميلادها أختي أمي، وشلك العمل وهي حياة خير.
5: ديك عسلامة، نحب نهني ولد بنتي إيمان بعيد ميلاده يوسف، نتمنى له طول العمر ونتمنى له النجاح.
6: نحب نهني كنتي ريج، نحب نقولها كل عام وانت حي بخير، عيد ميلاد سعيد. نحب نهني بنت اختي مريم، نقولها كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله ربي يسعدهم ويهنيهم ويطول اعمارهم في الخير ويفضل لهم ان شاء الله.
0: وانت غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدأ سباحك.

0: وصلنا لتخيختي الاخرانيين معاكم. شكر كبير لكل مستمعينا. ميرسي الفاطومة اللي حضرتنا لانيفرسير. ميرسي الكريمة معنا في الصندوق. ميرسي العبد الناصر في الديجيتال. ميرسي لسليم كوتي تكنيك. ليكم اللي تبعتونا نتقابلوا غدوة من على موزايك اف ام في جي موانزان. قبل ما نقول لكم في لمين وناخذ كون جي ونرتاحوا شوية من الأشياء طيبة في لمين. باي باي. سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر توحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاف.
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وين؟
1: كمل لنا. أكثر أخبار.
3: مصادر مطلع على موزايك.
1: أكثر تحاليل.
4: أنت تقول نسبة التضخم تراجعت. إيه ولا أسعارها؟
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكر السيناي دور تعب أكثر منه.
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيل.
7: سيريو كما تجد.
1: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
8: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
9: موجز الأخبار. أهلا بكم. مركز التوليد والطب الرضيع بتونس ينفي وجود أي تأثير لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح السبت 25 من جويلية الجاري على صحة الرضع أو سير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكدا تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. ومركز التوليد وطب الرضيع بتونس يؤكد في بلاغ أصدره اليوم أن ما تم تداوله بشأن استدعاء أطباء إضافيين أو أطباء مقيمين لإنعاش حديثي الولادة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى عدم تسجيل أي مضاعفات أو أضرار صحية ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي. الصادرات الصناعية التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من سنة 2026 لتتجاوز قيمتها 31 مليار دينار مقابل أكثر من 29 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. والمعطيات تظهر ارتفاع قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8% لتصل إلى 1.57 مليار دينار مقابل 955.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة الماضية. ومن المنتظر أن تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها إحداث 22582 موطن شغل مقابل 15564 موطن شغل خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 45.1%. وحدات الحماية المدنية بصفاقس تتمكن من السيطرة على حريق نشب في الساعات الأولى من فجر اليوم بسوق لبيع الملابس المستعبلة بمنطقة باب الجبلي بصفاقس، حيث أتى على حوالي ربع مساحة السوق دون تسجيل خسائر بشرية. في أخبار العالم، الأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. زعيم التيار الوطني الشيعي بالعراق مقتدى الصدر يقول إنه على ما وصفه بالميليشيات المنفلتة عدم إعطاء ذريعة لقصف العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى ضبط الأمن وفرض السيادة ومستنكرا قصف الأراضي العراقية من جميع الجهات. وكالة رويترز للأنباء تقول إن بيانات الشحن الأولية أظهرت أن 39 سفينة بضاء عبرت مضيق باب المندب أمس الثلاثاء، وهو أعلى رقم منذ 19 من جويلية الجاري، بينما عبرت 5 سفن اليوم الأربعاء في حين لم تعبر سوى قلة قليلة مضيق هرمز. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري. إلى اللقاء.
10: موزايك اف ام.
8: في تونس. 100% tube. 100% tube. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% tube.

0: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 30 جويلية الفنان المصري إيهاب توفيق والفنانة التونسية إيمان شريف تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك اف ام
1: 100% الجمعة من 11 للنص نهار موزايك اف ام

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فهم، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: من العرض متاع تونيزي بوكين الطريق والبحر، وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو. واو، في تبرقة، حمامات، سوسة، مستير، مهدية، وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا، ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124، وما تفلتش العرض.
0: الجمعة من 11 للنص نهار. موزايك فام.

0: invité. لحد 2 اوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشي جنوبه المهرجان في فولا مورغامات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القبسي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى دليجي
1: يا بابا حي يا بابا قول يا بابا يا بابا حي هرب السواش
0: والفنان عبد الوهاب الحنيشي عشي جنوبة المهرجان في فولا مورغامات أفو ريزرفاسيون في نعشي 09-09-09 تسكرتي فانتين ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام
2: الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار موزايك فام موزايك فام

0: ميرسي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مسم تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فهم. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
2: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
3: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقرر التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق المدير العام السابق لصندوق الودائع والأمانات بوثينة بن يغلان إلى جانب مدير عام سابق بوزارة المالية، وذلك على خلفية مواصلة التحقيقات في شبهات فساد مالي وإداري وتجاوزات قانونية شابت التصرف في الصندوق. الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل النظر في القضية المرفوعة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة التي يطالب فيها بحل جمعية منامتي إلى جلسة يوم 24 من أوت القادمة. وكان المكلف العام رفع الدعوة لمطالبة القضاء بحل الجمعية نظرا لارتكابها عدة تجاوزات وإخلالات وفق ما ورد في نص الشكاية. تتحول الحرائق كل صيف إلى أحد أكبر التهديدات التي تواجه الثروة الغابية في تونس، إلا أن احتراق الغابة لا يعني بالضرورة نهايتها أو تستوجب إعادة غرسها مباشرة. فالمقاربة العلمية التي تعتمدها الإدارة العامة للغابات تقوم على تقييم نظام البيئي المتضرر قبل اتخاذ أي قرار، إذ تمتلك بعض الأصناف الغابية قدرة ذاتية على التجدد الطبيعي، بينما تتطلب أصناف أخرى برامج إعادة تجهيز تمتد على سنوات. وفي الخصوص أوضح كهية مدير التجهير بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة كمال العلوي في تصريح للزميلة بشرى سلامي أن تدخل بعد الحرائق يختلف باختلاف نوع الغطاء النباتي، مؤكدا أن غابات الصنوبر الحلبي المنتشرة في عدد من المناطق التونسية قادرة في أغلب الحالات على استعادة نفسها طبيعيا دون الحاجة إلى إعادة التجهير.
4: وقت سير حرائق غابات مش ندخلوا مش نعودوا نرجعوا الغابة كما كانت. فما أنواع من الأشجار الغابية اللي ما تتطلبش مش نعودوا نشجروهم، كما اللي صار في سقيط سيدي يوسف ولا حريق منبر، هذيك كلها في الظاهرية التونسية. فما غابات الصنوبر الحلبي في غالب الأحيان هذيك تتجدد طبيعيا خير من اللي نعودوا نشجروها. نستناو سويت للبريمي بلوي إن شاء الله، حتى كان ما جاش العام الجاي مطار، العام اللي بعده ترجع الغابة كما كانت. أما باش ترجع كما كانت في الإكيليبر نتاعها يلزمها على قل 30 سنة. الغابات هذه ما ندخلوش فيها، ندخلوا فيها بالحماية أكثر منه تجير، دونك حماية ونحاول نقطع الحطب اللي المحروق. تو حاليا ما تنجمش تدخل غابة حرقة تو وانت تدخل فيها تو، ما يجيش مثل الغابات الحرقة سنة. الفيرة فراف سيد علي المكي هذيك الشيرة اللي تحرقت هي فيها الصنوبر الحلبي اللي هو زقوق، هذيك 100% باش ترجع طبيعية. الشيرة اللي من وراها اللي ما تحرقتش هذيك بندق تخوف، كانت حرقت هذيك باش ندخلوا فيها نقصوا ونغرسوها. الغابات الساقية كلهم ونبر هذوك كلها باش يتجدوا طبيعية. غابة مجاز الباب كيف كيف فيها صنوبر بارازار، يعني فيها صنوبر زقوقو. غابة خورجاليا اللي في نبزة فيها مثلا هذه البلوط وأنواع أخرى كما البندق. بالنسبة لغابات البلوط والزين هذيك باش تتجدد طبيعيا جيت نستناوها ونحميوها. والبارتيات اللي فيها من الصنوبر الثمري اللي هو البندق باش نعملوا لهم برنامج نقصوا الحطب الميت خرجوه ونبرمجوا لهم العام الجاي ولا العام اللي بعده ان شاء الله التسجيل.
3: مجلس نواب الشعب يواصل صباح اليوم الأربعاء مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وذلك بعد تقديم طلب استعجال النظر فيهما للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكية. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ما قال أنه قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية، متوعدا بمواصلة هجماته إذا استمرت التهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية، وفق بيان صدر عنه الأربعاء. في المقابل أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية فجر اليوم. بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم الأربعاء 22 جويلية، سحب قليلة بأغلب المناطق تتكثف تدريجيا بالجهات الغربية الوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، والحرارة في انخفاض بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، وتتراوح القصوى بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميديماغ مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس، ميديماغ. ميديماغ كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك فام.
5: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج على موزايك فام في نسختها الصيفيه من اثنين للجمعه حتى نهار الخميس، من نص النهار حتى الماضي ساعتين كالعاده، باش نلخصوا لكم اهم واخر الاحداث والاخبار. شكرا على حسن المتابعه. احنا في لايف اليوتيوب، تنجموا تتابعونا، زاد تتابعونا في لايف الفيسبوك وتابعونا على البث المباشر. شكرا لكم، فرحان برشا باش تكون معنا ناديه. عسلامه ناديه.
6: اهلا وسهلا نوف، مرحبا ليكيب الكل والناس اللي يسمعوا فينا.
5: جيهن مرحبا بك جيهن.
6: والله نوفل ولا يسلم على البنات قبل، أهلا وسهلا مرحبا.
5: ما نسلمش على البنات قبل، أما كل يوم عندي ترتيب، ما عمري ما نعمل كل مرة نحط واحد الأول والأخر الثاني والثالث،
6: خاطر أنا نتذكر اللي نيديا غاضتها من الأول ديما يبدأ بسلاح أو الواحد ناهد وبعد نيديا في الأخر.
7: سلاح نجم الحصة.
5: نيديا جيت مرتين معنا في ساعة الأولى، مع ساعة الثانية نبدأ بها هي طول.
8: لا لا مش
5: لا نسيتها
7: مرة
5: لا نسيت ما قلتيش، اما نسلمش
6: في ترتضى من هذية. وعسليمة مرحبا بيك لكيب الكل والمستمعين.
5: اما عطيتك الريزون مور اني حتى ترتيب العبيد كل مرة نبدأ بترتيب معين. جيهن اشنا حوالك؟
7: مرة دور علي مرة دور عليك، شبيها جيهن؟
5: جيهن
6: هي والطقس، جيهن يوم غير شوية
5: سيخليل اشنا حوالك
9: عندها
5: جمعة. جيهن ما تحاولش تغششها خاطرنا مستحقينها لأيماتي، وبرامو الطقس باش يخلينا مستحقين على طول. خاطر في الرونتري الفيضانات، ريت باش نقولوا يا حسرة على السخانة،
9: المنخفض الجو
5: المنخفض. اسمحوا لي سيخلي لاباس.
9: اهلا وسهلا مرحبا سينو.
5: سيني هد شني امورك؟
7: نور مرحبا بك نوفر وكل المستمعين.
5: شكرا لكم في الاخراج الرقمي منو، مرحبا منورنا بلاكي في اخراج الحصة. شكرا على حسن المتابعة، تبعثونا في ميساجاتكم ديجا بداو يخلطونا على 23513000 بالواتساب. جديد الواتساب اسماعيل بداها عام كامل، ولكن في الصيف بديتوا تتواصلوا معنا بالواتساب، تبعثونا تصور، تبعثونا ملاحظاتكم والتفاعل متاعكم حاجة تفرحنا على الاخر على الاخر. دونك باش نعملوا دور على اخر الاخبار في دقيقة نيوز، باش نحكيوا على الشبكة الكهربائية، الاخبار اللي كنا مفردنا به سي خليل البارح، كل وسائل اللي عليهم اليوم حكيت عليه بالتفاصيل باش نعاودوا نرجعوا له. في جرايد اليوم ما فماش، خاطر موزايك 24 عن الاتفاقية مع البنك الأوروبي ووزير الاقتصاد والتخطيط جاء وحكى برشا كلام مهم ومهم جدا. وعنا الحماية المدنية اليوم حوار ممتاز، ونحب أوماج للناس اللي تخدم على الأرض. جيهان مش هكا أصل أزمة الكهرباء وكيفاش نحقوا توازن بين العرض والطلب، عندها الضيف متاحة نادية باش تحكينا على الماء، تقطع ما تقطعش، مقطوع مش مقطوع، الأخبار متناقضة، هبطت حتى في زوز 3-4-5-6 بلايس، شافت الماء أكثر من البارح ولكن مازال مقطوع. وباش نحكي وزادة نادية على الكتب الصيفية، كتب
6: المراجعة اللي في الصيف
5: أي متاع العطلة معناتها اللي هي ظاهرة موجودة برشا البرة، في تونس ماهيش موجودة 100%، ولكن المراجعة مهمة جدا. باش نحكيو على الزلزال في اليابان، باش نحكيو على جوارديولا اللي في المصيف متاعو يستقبل أطفال الفلسطينيين، وبرشا أخبار وأخبار مهمة. شكرا على تفاعلكم. نبدأ توا بدقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز. دقيقة نيوز. دقيقة نيوز.
8: وكالة موديز للتصنيف الائتماني تبقي على تصنيف السيادي لتونس دون تغيير مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، واعتبرت أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تخطيطها بفضل استقرار احتياطي النقد الأجنبي. رئيس الجمهورية قيس سعيد شدد في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة مزيد تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وعلى أنه أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، وأشار إلى أنه الحركة الصهيونية العالمية تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها، ولكن أن لها ذلك مع الحديث عن الوضع في ليبيا، وتم التأكيد على أنه الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبي مع توجيه دعوة إلى الرئيس المصري لزيارته. مجلس الإقليم الثاني يفيد في بلاغ على صفحته بالفيسبوك بأنه يواصل مواكبة مختلف الإجراءات الرامية لدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، ووضح أنه من المنتظر دخول محول كهربائي بقدرة 360 ميجا فولت أمبير بمحطة توليد الكهرباء المرنيجية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت، إضافة إلى التحذير لتركيز محول ثاني بقدرة 400 ميجا فولت أمبير قادم من الصين. ومجلس الإقليم الثاني يقول أنه تحذيرات متواصلة لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر خلال أواخر صيف 2026، وهي تقنية حديثة تعمل كمركز رئيسي لتجميع الطاقة المتجددة المولدة في البحر وتحويلها. وأكد مواصلته متابعة هذا الملف الاستراتيجي والعمل على دعم الحلول الاستباقية اللي تضمن استدامة الطاقة وخدمة المواطن. عمادة المهندسين التونسيين توضح في بلاغ أن قائمة مؤسسة التكوين الهندسي الخاصة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تندرج في إطار الصلاحية القانونية للوزارة والمتعلقة بالترخيص لمؤسسة التعليم العالي الخاصة والإشراف عليها ونشر المعطيات الرسمية الخاصة بها. في المقابل تأكد عمادة المهندسين التونسيين أن الترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة بالبلاد التونسية يندرج ضمن صلاحيتها القانونية الحصرية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وأضافت أن القائمة التي تنشرها العمادة ماهيش بديل عن قائمة الوزارة وما تمثلش تشكيك في قانونية المؤسسات المرخص لها، وإنما هي قائمة مهنية وإجرائية تعتمد حصريا في دراسة مطالب الترسيم بجدولة العمادة. ضرب الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، واللي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويتضمن الأمر 9 فصول. نص الفصل الأول منها على أنه البرنامج يشمل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد اللي تراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات والمسجلين برياض الأطفال. والفصل الثاني نص على أنه تحمل نفقات البرنامج الوطني على ميزانية مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كما ينص الأمر على إسناد منحة شهرية لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج والأخصائيين المتعاقدين معها على أن يضبط مقدار هذه المنح بأمر مشترك يصدر لاحقا. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسين الدين جبيبلي أكد أن الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جريمة المعلومات بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني نفذت أمس سلسلة من المداهمات استهدفت منازل بولاية تونس الكبرى وسوسة وبنزرت، وهذا على خلفية الأحداث المرتبطة بتداول مزاعم حول اندلاع حريق بسجن المدني بالمسعدين ونقل عدد من المساجين إلى المستشفى. وأوضح جبيبلي في تصريح للموزايك أن العملية ذي أسفرت عن إيقاف 6 أشخاص من بينهم 4 نساء إلى جانب إدراج 6 آخرين بالتفتيش من ضمنهم مشتبه بهم في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي وآخرون مفتش عنهم من أجل تكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات. وأضاف جبيبلي أنه تم رصد مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمد الترويج إشاعات ومعلومات مغروطة بخصوص اندلاع الحريق بسجن المسعدين. في الساعات الأولى من فجر اليوم انشب حريق بسوق لبيع الملابس المستعملة في منطقة باب الجبلي بصفاقس، وسوق مفتوح يقع خلف مساحة الضمان الاجتماعي بصفاقس، وتم تسخير 2 شاحنات إطفاء تابعين الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالجهات، واللي سيطر على الحريق اللي أتى على حوالي ربع مساحة السوق من دون تسجيل أي خسائر بشرية.
2: دقيقة نيوز.
10: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
11: شو
5: شكرا لك نهد اللطف عليهم. سوق بيع الملابس المستعملة في باب جبلي بصفاقس الحمد لله ما فماش خسائر بشرية، ولكن ديما نحب نطرح نفس الموضوع الخسائر المادية. فما شكون شفت تصاور تحرقوا له خدمته كل تحرقت، راس ماله تحرق، يعني ما فماش اسيرونس، ما فماش نوع من الاسيرونس اللي يبعث مثلا يجي يقول له اعطيني 500 دينار في العام ونسيري لك، ما فماش حلول. مع العلم تتذكر وقت حكينا في الشتاء، وتعرف كي نحكيو في الشتاء لا فما جهين لا فما نادية، مع وقت انا نقعدوا مع اهل الخبره نقعدوا
6: بالله بالله فما مواضيع نادية لازمك تتجاوزهم.
5: صحيح صحيح صحيح، لمنصف بي لا حتى بلاصه ما عندهم اسيرونس، والدوله لا تبحث عن هذا الحل المشكل، والناس معناتها انا نتوقع واحد واعطيه رايك نحكي بجد، معناتها تقول له 300-400 ألف في العام ينجم يدفعهم مقابل أنه يضمن شوية.
11: الدولة تبحث والتجار راهو يلزم يبحثوا ينوفوا لهم زادة مع بعضهم. ريتو تو
5: إيه مو يزمك باكي لا لا. الدولة كي تبحث نكلم جماعة ليزاسيرونس عملوا لي باكيج للناس، أما زادة باش تجي عنده حنوت فريب تقول له 6 مليون و200 في العام ما يدفعش
11: هذا الملابس المستعملة في صفاقس اللي
5: قال لي حلول
11: في منطقة تسمى صفاقس دميل. استناني نقول لك هذا راهو من أهم الوجهات اللي يهبطوا لها مواطنين صفاقس، ومعناها حاجة فيها حركية تجارية كبرى، معناها ما هوش مرفق سهل كي تحرق ولا كي تصير فيه مشكل، راهو بيصير فيه مشكل العائلات عديدة وعديدة جدا. أي. معناها بلاصة استراتيجية، ومعناها بلاصة فيها تنشيط الحركة الاستهلاكية والاقتصادية. ألور احنا الناس اللي تو تتعاطى في نشاطات من نوع هذا سواء في منصب بي ولا في صفاقس دميل ولا في أي بلاصة، يلزم هما بخلاف انه الدولة يلزمها تعمل التشريعات المناسبة باش يكونوا مؤمنين،
5: وليزاسيرونس يعملوا لهم باكيج واضح.
11: صحيح هما يجمعوا روحهم ويعملوا لي كونفونسيون ينجموا، راهو معناتها كي تبدا 201 و300 واحد الاسيرونس بدا تمشي معاهم في البروسيدور
5: في السوم وكذا، معناتها توصيات من الدولة باش يجي سوم ممتاز
11: ومرتب. معناتها في نشاط وماكش مؤمن وتخسر سلعتك بعد كيفاش باش ترجع لك حتى بالآليات القانونية، معناتها هذه المشكلة. باهي أنت باش تقول مثلا ندخلوا في آليات التعويض جبر الضرر، قديش من آليات التعويض وجبر الضرر نجم واحد يخسر لك مشروع
5: يا صديقي انت نجم تمشي للحظة، معناتها سامحونا نرتجلوا في موضوع ما حضرتلوش انا واحد من الناس. اما تنجم انت كي تمشي للسيرونس يقول لك يطلب منك وراق انت ما عندكش، انت ناصب بالسلعة في الفريب، معناتها يطلب منك ورقة كذا وكذا وانت ما عندكش،
11: تمشي واحد وحده كي يقولوا مجموعة من التجار تاجر
5: لابد من تأهيل هم. انا نعتبر الدولة
11: مرفق تجاري يعني تبيع خدمات كي نبداو احنا 300
5: لازم الدولة تقول لهم هذوما ناس مثلا، لازم الدولة تحضر لي وثيقة اللي يخدموا صبي تعطيه وثيقة من عرشنية
11: هذه تأمين على الوضعية هذه
5: اي فلا لأنه ما عندكش وراق. اعتقد جستما لبس عليهم باش نحكيو استقرار شبكة الكهربائية، دونك الخبر هذاك رسمي اللي كنا قلنا البارح وحاجة إيجابية. إجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التواحد برياض الأطفال
7: مهم جدا، التشجيعات للروضات
5: مهم جدا، معناتها للروضات والدولة تتحمل نفقات، حاجة إيجابية خاطر الناس اللي عندهم ولادهم طيف التواحد رام في ورطة. وشفنا برشا مع تنادي وجهين وخليل ونهد، برشا ناس عندهم فلوس ومش لقين وين، معناتها يقول لك ندفع اللي تحبه ومش لقين، معناتها
7: فما ناس خاصه
5: فما ناس خواص هذا بداو يحلوا. نعرف انا نعرف واحد حل في بنزرت باش يحل في تونس. لابد من الخواص، الدوله تراقب يجيبوا ناس مختصين، لانه حتى في العالم شفنا احيانا سوء معامله الاطفال هذم اللي لازمهم برشا وصعبال. دونك شكرا لانه هبط في رايد الرسمي، والاولياء احنا بالعاني باش الاولياء المعنيين يمشيوا يشوفوا.
11: مسيش نوف اللحظه على الخبر الاول اللي قلته على استقرار الشبكه الكهربائيه، خاطر الكلمه هاي ياسر، والكلمه هذه عندها مفعول وعندها تو قابليه باش الناس كل به. استقرار الشبكه الكهربائيه صارت الجمعة الصعيبة برشا، تو استقرار به، استقرار مع المعطيات اللي مع المعطيات اللي
5: عطيتهم سخانة هبطت
11: مع المعطيات اللي عطيتهم انت امس حول خطوات أولية كم نتمنى أن تتجسم ونعرفوا تسليم وقت.
5: ليه تتجسم
11: يخليونا نقولوا على الأقل مع استقرار يكون ثم وعد من الجهات المسؤولة هذه أنه اللي صار ما يتكررش على الأقل بنفس الطريقة هذيك اللي تكرر بها باك العنف الانفعالي اللي صار هذاك. يعني راه الضوء توقف بعنف شديد على نفسية المواطن
5: وبلا عدل.
11: إن شاء الله معناتها هالخطوات اللي عملناها وإحنا قلنا والمجهودات ولا واستيراد المحاولات والدنيا اللي باش نعملوا الكل تخليناش في وضع أنه ما عادش تعودونا الموضوع هذا
5: وبلا عدل جيهان صار. ولكن أنا سؤالي معناتها كي تحصرنا في
6: تلقات الحلول
5: أي.
6: وقت الغسرة بدأت تظهر الحلول
5: وجاءوا هاي الثانية في البط والثالثة باش تجي معناتها باش نعملوا معناتها نعملوا أخبار وهمية باش يتغسروا المسؤولية
11: علاش أنا شديت صحيح باش نحكي خاطر توا وقت الغسرة تنجم تمتص الغضب توا بشوية تجهيزات أما كان ما تفعلهمش ولو كان تعطينيش دليل باهي مثلا المحطة البحرية بالضبط ونفهم اللي فما. أنا وقت اللي باش تجي الذروة جاية تاع الاستهلاك اللي باش يفوت طاقة الانتاج
5: واللي ماشي جاي باش تجي جمعة جاي واللي بعدها اللي باش يقع القصان القصان نطلبوا مستيق ونعرفوا ما يسمعونا ويعملوا روحهم ما سمعوش بجاه ربي يقصوا بعدل وهبطوا الليستة اللي باش تقصوا عليها بالأوقات يعني وأرجو كان فما حتى وزير لهي بستيق يقول لهم هبطوا الليستة رانا باش نقصوا من مساعتين للستة وقصوا
11: ويكون البلاغ ملزم البلاغ اللي تعمله انت ملزم
5: وما تحطوش لك الجمله والنجم ونزيدوا ونقصوا
11: اتوما الى حدود الخامسه مساء الخامسه ودرج ننظم اموري او شنو معناها
5: امشي الاربعاء
11: ويكون ايضا الاجراء الاحتياطي اللي باش تعمله لقطع الارادي او الديليستاج يكون على قدر حجم اللي حاجتك به من ميجاوات مش تبدا تستحق 16% تستحفظ عليهم تضرب 2700 و2400 راهو شفت شفت لا لا نتبعوا
5: خبي الضوء الابيض اللي هو الاسود
11: نتبعوا وراو ثم ناس اتصل وراو ثم خبراء موجودين وراو فما عباد تعرف شو فما في ستيك بالضبط وراو تعرف توزيعية القصان ثم عباد تعرفها وتعرفها حق المعرفة ونحن مدامنا نحبوا بلادنا ونحبوا الناس كل ما بعضنا تو ثم برشا حديث ما يتحكيش ان شاء الله ننساوها الذكريات هذيك
5: نتاع
11: القصان نتاع القصان اللي فوق اللي فوق قدرة احتمال البشر وما عادش حاشنا بيزد
5: أي
11: بصراحة
5: معناتها
11: بصراحة
5: لا صحيح احنا لومنا واللوم الوحيد لومناه على ستيك اللي عدل هذا وقلنا وقتها حرفيا قصوا على رواحكم يسالش احنا وحنا اما العدل والخبر اللي اعطيناه البارح اول عبد اعطيناه باش يوري رانا علاقتنا طيبه بستيك والناس الكل اللي تخدم في ستيك ويمدونا الاخبار خاطر ناس تخدم في ستيك قالوا لنا عندكم الحق لانه اللي صار لا عدل يا جهان وما نحبش انا نسمي الاماكن يا جهان لانه باش ما توليش
6: جهويات
5: صحيح
11: لهي ولاد
5: نعطيكم ثلاثه اماكن ما قصش فيها الضوء جمله والاستهلاك فيها اكثر من اماكن قص فيها الضوء نعطيكم اماكن يقص فيها الضوء ساعتين أماكن أخرى 10 سوايع عليه تونس هي بيت أنت الوتلة في جربة قصيت عليهم أنت قصيت على الوتلة معناتها اللا عدل نهج خطر فيها إكس يسكن
11: أيوة.
5: نهج كامل ما يتقصش
11: هكا عطيت الصحيح
5: معناتها يعني
11: عندنا ضمانة باش ما يتعودش
5: معناش ضمانة معناش ضمانة لأنه ستيك ما سمعتش وقاعدة تهبط نفس البيانات المكتوبة بطريقة عنصرية لأنه نادية وجيهان وخليل ثلاثة كيف لابد أن يعاملوا كيف ويظهر لي هذا شعار الدولة تو لحظة هذا شعار رئيس الدولة في كل خطاب يقوله استيق عندما نفذت القصان ما احترمت شعار الدولة قصت على إكس وإجريك وقالوا رجع الإكس خطره ومتاعنا وخلي إجريك مقصوص عليه وأمان أمان قص الضوء على هذا ورجعوا على ذوكم معناتها هذا كان الغضب متاعنا والعمل في ستيج اللي هما راه والله وتحرقوا وتمرمدوا وعطاشة ويخدموا ليل ونهار رام خدامة معناتها كيما الحماية المدنية كيما الأمن والجيش الحماية المدنية راهو في الحريق راهو ما يبدلوش دبشهم راهو يقعد جمعة بنفس الصبات وكذا ما يلقاش الوقت يبدل دبش وبش ياكل بش يشرب ماء بش شربة ما بردة ساعات ما عندوش معناتها نحكي وفي النار وتمرمد وكذا بش طفى ولا نار هذوكم على ريوسنا ولكن العدل هذا جهين وانت مختص اكثر العدل يستيق المرة جاية رد بالك والله يمكن يلزم مظاهرة وقت اللي تقصوا هبطوا بيان هاو المناطق القلب شو نقصوا ونعطيكم وفما مرة هبطوا ليستا نتاع مناطق نسيتوا فما ثلاثة أربعة مناطق ما هبطوهمش كي الناس ضغطوا عودتوا بيان آخر وهبطوهم اللي المناطق ذوكم يستهلكوا فيهم الضوء أكثر من المناطق اللي قصيتهم.
6: هو اللي قلته أنت العدالة رأي كلمة كبيرة برشا، وماذا بينا نكون الشعب التونسي كلنا تونسا مواطنين متساويين، ويكون موجودين في الشمال في الوسط في الجنوب في أحياء راقية ولا في أحياء شعبية، كل تونسي عنده الحق وأنه يوصله الضوء والمال دار، وخطر هذية أبسط حقوق الإنسان وأبسط مقومات الحياة. ماذا بينا ستيج ما تعملش تبلبيزة هذية، خلي تونس الكل كيف كيف باش ما تخلقش حتى ولا يتفرج. نتبع برشا لي ريزو سوسيو نلقى ساعات يخرج لك واحد في جهة معينة في تونس يقول لك كان سكنتو هوني سوم البرتمان ولا كري البرتمان في الشهر بثلاثة ملايين راه ما قصش عليكم الضوء. دونك هوني فما مشكلة أخرى تخلقت بين تونس، واحد يحس روحه مقهور ومضطهد، واحد يحس روحه في نعيم على خاطر عنده إمكانيات باش يكون موجود في حي راقي.
5: لا مش في حي راقي، يلزم في حي يسكن فيه شكون؟
11: اي خطر حتى في
5: راني ما نحكيش على الوزراء والمسؤولين، يسكن فيه شكون ينجم يكون بوست مهم
11: في الكاتيجوري
5: كي يبدا جارك كي يبدا جارك هذاك ما يقصش عليك. اي به الماء خلينا نحكيو في ساعه على الماء قبل ما نمشيو تو نحكي هو شنو اصعب ناديه انه يقص الماء وتشرب وتدوش بماء دبابز، ولا يقص الدبابز وتشرب من ماء السبانه؟
6: والله يزوز خيارات لا واحد خير من الاخر انا في الحقيقه معناتها
5: دونك الماء انت شنو مراد تشرب ماء السبانه كي قطعتوا الدبابز؟ فوالا انا بدي نشرب ماء السبانه. الماء تقطع ولا ما تقطعش؟ البارح شفنا تصريحات متناقضه لا علينا انت على علمك
6: خلينا نوضحوا باش نقولوا تقطع نقص بين تقطع ونقص به نقولوا فما نقص مسجل في برشا بلايس، ونقص اللي خلى انه قلت البارح مثلا وقت اللي برشا توينسا وشفنا حتى برابينا في الارجع على واتساب البارح فما برشا توينسا عطاو الولايات اللي ما

0: عطار ولا عطار ندخل على سليمان فما الماء يرجع الماء الكبير ولا دونك هذه سي اون كومبيلاسيون تاع شويه ملي سجلتو ان
1: سامحني الماء الكبير رجع معناها أبار هذوما مشكلة رجع
2: توك جا صبروا تجار
1: لا لا قصدي رجع الماء الكبير
2: رجع
1: داكور المشكل الماء لا قصدي مشكل معناتها مثلا لا داكور
3: بداية رجع برشا قاعدين يبعثونا أنا في المنطقة الفنانية يسكن حذينا سكون ما قص علينا الضوء ولكن احتراما مش نذكر أسامي المناطق خاطر صدفة معناتها دونك الماء بداية رجع مقارنة بالبارح بداية رجع
0: مش الماركات الكل فما واحد زاكا بسرعة سما شنو فما مش ماركات الكل موجودين لكن اليوم في زوز مناطق نحكي فيهم برشا عبيد يسكنوا فما من الماء الكبير موجود اللي هما سكرة والعوينة واللي هما كلهم فيهم برشا كثافة سكانية
3: كثافة سكانية وفيها اختلاط معناتها في
4: هو بالنسبة لامس احنا طرحنا الموضوع وطرحنا السؤال واحد اي انسان مشي ثم في نفس الحومة تلقى بلايس احوانك موجود فيها احوانك لا معناتها تم الاشكال والاشكال كي يبدأ ثم مؤشر انه باش نتجاوزوه كما سمعنا امس من المسؤولين وردوا بينا خطر توت نهارين ثلاثة اخرين راهو باش ولي تلاعب بالاسعار وستيك 5000
3: لا بديت لا في الصيف ديجا في الصيف الدبوزه البارده تزيدها 100 انت
4: الجهات المسؤوله على التوزيع هذا عندها القدره
3: الى حد الان جهات الى حد الان الجهات المسؤوله قالت لك ما تقطعش
4: قالت الاحتياطي موجود ايه
3: لا لا قالت ما تقطعش
4: عمليه تزويد السوق يلزمها تم بانتظام باش ما تصيرش اللهفه اللي تؤدي الى ظهور المضاربين من جديد
3: ما فماش
4: وثم حاجه نوفل بجاه ربي هي معاناه مواطنين
3: وسالنا حتى الناس اللي وزعوا يجيبوا للديار قالت ما عادش عندنا الكميات المحدوده ولينا بشوي بشوي ما نجاوبوش
4: خلافك كانوا في المثال هذه خدمة للمواطنين ثم معاناة أخرى قد تصير من اللي صارت الأزمة الكهرباء هي أنه قدرة السناد على توصيل الماء في العمارات أنا نقول لك أنا ثم عمارات توصل كان فقط الكتر ميتاج اللي يسكن في السابع عنده تقريب جمع قطرة ما مدخلتش هذه الحلول هذه أكل المسؤولين رأوا فما برشا بلايس في المرسى في عين زغوان
3: تعود للمقاول اللي صاحب العمارة لأنه لازم في الطبق الثالث والرابع فما حاجة تطلع الماء
4: تطلع الماء
3: المقاول ما يكون ما حطهش
4: أخويا أوكا
3: واحد يسكن في دار مش يقولوا اللي طلع الماء هذه أنا أعرفها في الكتريم
4: هو زاد قوة التدفق متاعه مثلا كان يوصلك قبل شوية يوصلك شوية قوة التدفق متاعه الخدمة متاع السنة
3: صحيح صحيح
4: تو ما يوصل حتى قطر على خاطر هما زادة ضعفوا في التدفق
3: أي فوالا
4: هذا هو
3: ضعفوا في التدفق نادي
0: فيسا باش نرجع للمواطنين اللي البارح بعثون نوفل دوك فما منير من صفاقس قال في صفاقس ما فماش الماء المعلب فما مواطن قال في ابن سينا بداو فما كمين تهبط في سوسة لحد البارح في سوسة الماء ما فماش والبارح سليم يقول نخدم في تبرقة نفس الحكاية ما فماش الماء ويقول في ليغون سيرفاس مانيش قاعدين نلقاو في الماء وخلي نختم دونك فما الكرشود لقب في الواتساب يقول الماء غير موجود في حي الزهور مع في بارد وزاده ما فماش واللي تقول له ستيكا يقول لك لا ما فماش فما كان زوز دبابس
3: ولا هذاك اللي عشناه معناتها زوز اربع دبابس موجودين اليوم بتتر اما مازال مقطوع بالنسبه لبرشا بعثونا احنا في المناطق وما قصش علينا الماء دونك لخصوها الحكايه بغنية هيفا وهبي
5: أنا مش عم جرب أطلع أنا أسلم فوق
3: أنا أسلم فوق يلا فاصل وبعد نمشي والله هيفا وفي بالكم هيفا وين باش تغني يا ربي مانيش النبر سامحوني باش تغني في مدينة العلوم عندها حفلة
0: العالمة هيفا وهبي
3: هي مدينة العلوم عملوا فيها اسباس حفلات أما هيفا وهبي في مدينة العلوم والله معناتها فما علم جديد
0: عندها جمهورها نوفل توك تسمع أغنيتها هيفا فرفوشة عندها
3: ليه أنا بدي نسمع عندها غني أما نحكي لك يعني المبدأ مدينة العلوم هيفا وهبي يعني فما تناسق كبير
0: والأسعار تتراوح من 150 إلى 290 دينار لتذكرة الوحدة في اي بي بيان سور
3: وإن شاء الله ما تبلبزش وتبداو تتعاركوا بالطويل وتهرب
0: نهار 2 أوت كنت حاب تمشي ما قلت مغروم
3: بها لا ما نحضرش لا مانيش مغروم بها عندها غني أوريجينال مش نمشي نحضر حفلة لهيفا
0: مدينة العلوم هي تجربة المهمة
3: ما جيش اللهم نغزروا لها بك النظارة النظارات هذه كي تولي هيفا مفيدة فاصل وبعد نمشي نرجع الأمور الجدية معنا
6: ميدي ماغ
7: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة

0: جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجة واحدة من 31 جويليا ل 2 اوت سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
1: ميدي ماغ يلا نمشي والموزايك 24 موزايك 24 نهدا عن عزوز مواضيع مهمة يلا
2: عندنا أسبوع صعيب وأكثر شوية من أسبوع مع الحرائق واليوم كان حاضر بحدنا هوني في الاستوديو مع جيهان المقدم خليل المشري اللي هو رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. كان حوار مطول عطى فيه برشا أرقام تحدث فيه على برشا تفاصيل على التسع أيام هذوما. التسع أيام كانوا صعب برشا على تونس وعلى فرق الحماية المدنية ولكن في الأخر تمكنوا الفرق الميدانية ونجحوا من السيطرة النهائية على الحرائق العنيفة اللي عرفتها ولايات الشمال الغربي التونسي مؤخرا وخاصة زوزة حرائق الكبار اللي كنا حكينا عليهم في منطقة نبر وساقية سيدي يوسف ولاية الكاف والانتقال رسميا اليوم إلى مرحلة التبريد للتأكد من أنه الخطر وفي كليا. المشري يقول اليوم زادة أنه الحرائق هذه اللي عرفناها هي تقريبا الأشرس اللي عرفناها في تونس من حيث حدتها والمساحات اللي أتت عليها واستمرت المواجهة الميدانية كما قلنا على مدار تسعة أيام متواصلة وسط ظروف مناخية استثنائية. حكي على الرياح كيفاش تتغير كل لحظة وحكي كيفاش الأعوان يلزمهم يواجهوا النيران على بعد سنتيمترات وقال حتى فما صاروا تغييرات في لزومبرو دو تون معناها والخدمة متاع الأعوان متاع الحماية بلغت فيها درجة الحرارة مستويات قياسية يقول فاتت 49 درجة مئوية شيء اللي ضعف من صعوبة التدخل للفرق اللي كانت تعمل وسط ألسنة اللهب ويقول وصلت النيران للخمسة وستة أمتار قدام أعوان الحماية.
3: هو الحمد لله تسعة أيام من المواجهة الشرسة مع زوز حرائق كبار في ولاية الكيف ساقية سيدي يوسف ونبر. زوز حرائق من أشرس الحرائق اللي تعاملت معها الحماية المدنية من حيث المساحة ومن حيث الحدة. يعني تقريبا تسعة أيام كاملة في الأخر نجبوا نعلن السيطرة النهائية على هذه الحرائق والدخول في مرحلة التبريد. ما نجمش نتعدى من غير ما نشكر صحابي زملائي اللي عندهم متوى من 11 جويلية منذ بداية موجة الحر وهم متواجدين في الشمال الغربي في جميع الجبال يطفيوا في النار يحاولوا يجتهدوا يفتحوا في المسالك. هذه كل تحية إجلال وأكبر لهم. تحية شكر زيادة لجيشنا الوطني اللي بالحق عاوننا بطريقة كبيرة ياسر. كما تعرف فما مناطق وعرة إنكسيسيبل ما تخلت ليس لزنجان تيانا وسيلنا ما تنجمش توصل. الحل الوحيد هو كان في يد جيش الطيران وللحقيقة بالطلعات نتاعه أكثر من 50 طلعة بزوز طائرات مختلفة. حارسنا الوطني زاد عنده مذخات الكبيرة شاحنات المذخات. أعوان الغابات كيف زاد يخدموا معنا جنبا إلى جنب. ستيك سونيد بالحق الدولة الكل هبطت بثقلها والحمد لله كانت نتائج واضحة. تمت السيطرة على الحريق في تسعة أيام. كي نقول لك راو تسعة أيام راو اللي شفناه في التسعة أيام هذيك راو صعيب كنت نجم تسيطر عليه في تسعة أيام. التسعة أيام تسمى رقم قياسي بارابور اللي نشوفه فيه في العالم تو في بوردو في فرنسا في إسبانيا. حقيقة الحمد لله.
1: فوالا يعطيهم الصحة مازلتش كمل ما شكر كبير اليوم. احنا شكرناهم وكل يوم نشكرهم. الحماية المدنية نبدأ بهم في مواجهة الحرائق احساس وانتماء رهيب جدا. معناتها راهو الناس ترمي روحها راهو الناس تضحي بكل شيء في حياتها والجيش والامن والناس كل معناتها تبارك الله.
2: اما حاجه اخرى مهمه زاد لفتت الانتباه في الانترفيو انترفيو جيهان مع المقدم خليل المشري برشا ناس يتسائلوا على كيفاش تصير العمليه نتاع التدخل او نتاع مختلف الفرق نتاع الحمايه المدنيه وفي اي ظروف. نحكيوا على حرائق غابات نحكيوا على غرق نحكيوا على حوادث نحكيوا على غيره. كيفاش تصير العمليه وقديش تقعد وقت باش توصل فرق الحمايه؟ هذه نقطه أجاب عليها المقدم خليل المشري.
3: هدف النجدة يضرب 198 عون القاعة الجهوية ياخذ يعمل تريتمون دابيل يفهم شنو الموضوع. 60 ثانية سيارة الإسعاف ولا شاحنة الطفيت متواجدة على على باب الفرقة مستعدة للانطلاق 60 ثانية مهما كان شنو هما يعملوا ياكلوا يفطروا قاعدين واقفين مهما كانت الوضعية نتاعهم 60 ثانية الوسيلة على باب الانطلاق حاضرة جاهزة نحو الهدف 60 ثانية ايوي هذه استراتيجيه تاع الديوان الوطني الحين وتصير عليها تفقدات راه مش كلام تصير عليها تفقدات تفقديه العامه انت انا تمشي سور بلاس وتعمل ان ابيل وتشوفهم في قداش خرج يمشي متفقد يقف قدام الباب يعمل ان فوس ابيل شوف الوسيله يشد لها الكرونوك في قداش طلعت في 60 في 90 70 يشوف وهو يقيم الوقت هذاك وبعد عندنا مرحله الوصول على عين المكان منذ الانطلاق الاستراتيجية نتاعنا اللي هي توا احنا وصلنا 65% من المواطنين التونسيين في كافة البلاد مغطين 65% بخدمات الإسعاف في 10 دقائق فما راهو عباد باش يقولوا لي كيفاش 10 دقائق مش معقول انا نشوفوا الحماية توصل المخل ليه مش صحيح توصل في 10 دقائق صحيح فما تدخلات ما ننكرش انه تفوت ال 10 دقائق ولكن فما برشا تدخلات في حدود ال 65% توصل في 10 دقائق
1: واضح بجاه ربي سيرتو ما باش نحكي احنا قبيلي ما حكيناش على خبرك اللي سايبوا اشاعات وشدوهم نتاع السجن اما حتى شائعات على الحمايه وخلطوا مخر كذا نحاولوا نكونوا نوزه هي خاطر ناس راي تخدم باقوى منطقه عنا الامكانيات ام يخدموا باقوى منطقتهم ونقصوا من الاشاعات بصراحه وانا ننتمي للحمايه والامن والجيش هذوما الناس اللي تجري باش انا نبدا نتفرج في فيديو يجي هنا ونتاسف اللي الغابه تحرقت هما تحت الغابه وتحت النار ويمشيوا باش يطفيوا الحريقه ذيك دونك كلامنا واضح ليهم شابو با وتحيه ليكم وان شاء الله ربي يعطيكم القوه
4: ثم جزء نوفل في اطار تنقيس من الاشاعات انه وقت نهدي يتكلم ما حاجة لفتت النظر أنه المجموعة اللي خرجت على حريق السجن المشتبه بهم فيهم ناس عندهم شبهات الانتماء لتنظيمات إرهابية لين انتبه أنا مش نقول فيه الإرهابي الحديث هذا نقول فيه لي نحن عند أحيانا عندما نبدأ في محنة وتبدأ الناس الكل هك تشوف تظافر كل مؤسس دولتك كلها حاضرة حماية حرس جيش أعوان غابات مواطنين الكلنا حاضرين باش نواجهوا خطر مشترك باش نمنعوا ونجي الناس تعمل جريمة كيما هكاكا الهدف منها هو إحداث حالة فزع لأغراض وأجندات فهذا يلزم ننتبه له ويلزم الوعي المواطني يرتقي لدرجة التمييز بين الإشاعة والحقيقة ويلزم الوعي المواطني يولي هو يلوج على الناس اللي عندها مصداقية الخبر الحقيقي ويتبع
1: لا ويلزم الدولة فيها لأنه في السجن صدقوها إلا ما جاءوا دخلهم وكذا وسكروا الإشاعة عدا
4: ذلك نوفل اللي يشوفوا أنه في التسع أيام الصعبة اللي انتهت بالسيطرة الكاملة على الحريق أنا معناتها في إطار أيضا إجلال الموظفين التوانسة وإجلال المؤسسة التونسية نقول لك اللي عملوه التوانسة بالموارد اللي عندهم وبالتجهيزات اللي عندهم يعني حاجة مهمة جدا مقارنة بدول عندها تجهيزات خير منها وعندها طيارات متاع أطفاء حرائق ولقات صعوبات كبيرة في السيطرة على الحرائق ولذلك من اليوم زادة عندنا سلك اسمه الحماية المدنية واضح عنده جوز حاجات يزمة نتلاو بها تجهيزه بمعنى نجهزوه ربما أحداث محتملة ما كانش موجود قبل ثم تجهيزه من خلال الموارد البشرية اللي هو سؤال كبير معناها في الانتدابات الوظيفية يجب يكون سلك الحماية المدنية أولوية لأنه مستحقه في الشتاء في الصيف في كل الحالة
1: صحيح وتحية لهم ويعطيهم الصحة معناتها بالحق جهن احنا في نص دقيقة سمحني نبدأ نتألم وكي نشوفه فما بالك اللي يرمي يروح واللي يمشي اللي كذا معناتها على الأقل نعطيهم حقهم معنويا وفي كل مرة وفي كل حلقة تقريبا احنا مستقر واحد نشكروهم وهذه مش مزية المزية اللي هم عاملينها
5: يعطيهم بالحق ألف ألف صحة على خاطر راهو مهنة المهنة هذه ساعة في العالم الكل مهنة تتقدر ومهنة نبيلة ويقدروا الناس وفما حتى صغارهم يبدوا يحلموا يقول نحلم نكون رجل اطفاء نهار اخر لانه مهنة بالحق عندها قدر كبير هما كما قلت انت في وسط النار وفي الصدمات الكل وفي الكوارث الطبيعية ولا الحوادث فهما ديما يكونوا الاولادين يعني اول صدمة يتلقاوها هما الجانب النفسي والصحي ينجم يضر جسديا تعبين عائلتهم مش متمنين عليهم فهذا الكل يخلينا كين نشكروهم ونقدروهم ونخموا الف مرة قبل ما توصل تبليغات كذبة ما هكا على خاطر فما سلسلة كاملة باش تتحرك في الاخر تطلع حكاية فارغة، فالاجدر انه هذم يتحركوا يمشيوا لبلاصة تستحق بالحق التدخل.
1: اي جوستومون نادي ريناهم واحد يشرب ويوكل في حيوانات معناتها معناتها شو اي معناتها شو
6: وين وين وصلوا نتاع الانقاذ نفل حتى في تونس مثلا تلقاها مثلا الاعوان تاع الحماية المدنية مثلا ينقذوا في في قطة موجودة في دوين ولا في كلب ولا في حيوانات معناتها مشاهد الحقيقة ما تخلينا كنا
1: كما قال خليل نعاودوا الجيش الامن المواطنين الناس الكل ستيكس الناس الكل تمشي للحريق. يلا الاخبار الثاني زاد مهم
2: خلينا نمشيو
1: نحكيو فيه خمسة دقائق قبل ما نمشيو
2: نمشيو للبرلمان خاطر باش نحكيو على المجمع الكيميائي ونحكيو على شركة فوسفات قفصل. بارح النواب صادقوا على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية اللي فادت شركة فوسفات قفصل بقيمة 110 ملايين يورو اضافة الى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من نفس البنك. هذا باش يساهم في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي باش تعالج المياه المستعملة. خلينا نسمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اللي كان حاضر وتحدث على مسألة قروض شركة فوسفات قفصة.
7: يهدف المشروع أساسا إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية لشركة المعنية شركة فوسفات قفصة واستعادة نسق الإنتاج، وذلك من خلال تنفيذ برنامج استثماري متوسط المدى يرتكز على المحاور التالية: تحديث التجهيزات المنجمية، إرساء منظومات متطورة لتصفية المياه ومعالجتها، تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والصحي. وضعيتها المالية اليوم وضعية صعبة، وله فوسفات قفصة يظل من 2014 ما خذيت حتى قد نعرفوا اللي قطاع الفوسفات كان يمثل تقريبا 4% من الناتج الداخلي الخام قبل سنة 2011، وكان يساهم تقريبا في من 9-12% في الصادرات. اليوم من 4% احنا تقريبا في 0.5% مساهمة قطاع الفوسفات في الناتج الداخلي الخام، وبالنسبة للمساهمة في الصادرات 3%، مشينا من 9-12% حتى اليوم تقريبا 3%، والأرقام هذه كانت تدل على حاجة، تدل أنه اليوم يلزمنا نقفوا للقطاع هذا، يلزمنا إنقاذ قطاع الفوسفات.
2: كنا رينا زادا من مدة أنه تم تعيين رئيس مدير عام موحد لزوز مؤسسات، نحكي هوني على شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. وزير الاقتصاد والتخطيط يفسر الفلسفة من وراء هذا.
7: فما اليوم رؤية إصلاحية تهم شركة فوسفات قفصة وتهم المجمع الكيميائي التونسي، والرؤية هذه بدأت بتعيين رئيس مدير عام على المؤسستين مع بعضهم حتى أنه يتم أكثر تنسيق بين المؤسستين، وحتى أنه ربما في فترة قادمة نخمم حتى في دمج المؤسستين بطبيعة الترابط الكبير لأنشطتهم. فما استراتيجية قاعدين يخدموا عليها على مستوى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تهم مجمع الكيمياء التونسي وتهم شركة فوسفات قفصة، وذلك قالت السيدة رئيس اللجنة على مستوى التقرير يعني تم التعريج على وجود هذه الاستراتيجية في إطار النقاش اللي صار بين اللجنة والرئيس المدير العام للمؤسستين.
2: في علاقة بمسألة القروضات والبرلمان، وزير الاقتصاد يقول ماهوش صحيح للناس اللي تقول هذا برلمان قروضات، يقول مصادقة المجلس على القروض يجي وفق القانون والدستور اللي يقتضي حضور وزير الاقتصاد والتخطيط بمقر المجلس باش يعرض مشاريع قروض تمويل المشاريع.
7: هل الحكاية متاع برلمان القروض راهي ما فهمش منها وبالحساب، أما أنه يجي وزير الاقتصاد والتخطيط باش يعرض قرض راه هذاك في إطار القانون، الدستور يفرض هكا، الدستور وهذا دوركم يعطيكم الدور هذا، الدستور يقول لك ما تنجم حتى إذا كانت تمت المصادقة على قانون مالي، الحكومة ما تنجم تاخذ قرض إلا ما تجيبه لمجلس نواب الشعب حتى يصادق عليه في إطار قانون، وهذاك اللي قاعدين نخدموا به. إذن لا أنتم برلمان قروض، لا أنا وزير قروض. تابعة الملف المكلف به وزير مكلف بالاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاقتصاد والتخطيط هي التي تمضي، ولا وزير الاقتصاد والتخطيط هو الذي يمضي باسم الجمهورية التونسية في كل ما هو ضمان قروض باسم الدولة، وهذا كان جيو به لهنا لتقع نقاشه والمصادقة عليه. وقبل وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل كانت وزارة التعاون الدولي الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي.
1: ما السيد الوزير خطر قبلها بشوية فما اجتماع ما المفروض عستيق وسند وكذا ما جاتش الحكومة ثم جات للقروضات والنواب هاجوا هاجوا هاجوا ينقطوا ينقطوا بعد جي القروضات يصوتوا أذك علاش قيل أنه برلمان القروضات أما النواب عندهم حرية بصراحة ويسبوا يصوتوا ينقطوا الحكومة ونقدوا الحكومة عملوا كجلسة هذيك سمعني صوتك
4: سمعني صوتك
1: ولكن في القروضات يصوتوا الناس الكل طبيعي معناتها ما تنجمش ناحي القروضات
4: أما في موضوع الحال سينوفل خلينا نكونوا صادقين واضحين مع بعضنا الموضوع هذا ما فيش حتى مزايدة الموضوع هذا هذا قرض هذا بتاع 110 مليون يورو لدعم المعدات نتاع الاستخراج وغسل الفوسفات وما الى ذلك
1: وحكينا على الارقام
4: وتمكين الشركه وعلى الارقام
1: انا كي قالهم الارقام قرست
4: هنا وقت اللي وقت نسمع قول علاش ما تسلفتش عندك 5 سنين التالي لان الوضع مشخص راهو
1: عندك 10
4: شوف عند اي لا 5 سنين التالي علاش ما هو احنا في البدايه وقت اللي طاحت نسبه الانتاج بشكل كبير قلنا هاي الاعتصامات تسكير الكياسات ما هات الاعتصامات تسكير الكياسات جينا قدام المشكل الرئيسي جينا قلنا هذه شركة فوسفات قفصة آلاتها الاستخراجية آلات الحفر
1: قدمت.
4: والمغاسل أقدمت ألور ما عادش نجم تعطي الرونتابيليتي اللي حاجتك بها إلى جانب تهرأ أسطول نقل الفوسفات نفسه ومشكلة شمان دفار وكذا فيلزمنا إذا كان باش نعملوا انفستيسمون أو باش نتسلفوا نتسلفوا في القروض الإيجابية الحميدة
1: القروض للاستثمارات
4: اللي ماشي باش تجيب بها انتاج اللي هو باش يرجعك لل 4% من الناتج داخل الخام اللي حكى عليها
1: صحيح.
4: واللي هبطت 0.5 بمعنى
1: قرض ينفع الدولة
4: اليوم كيفاش نتسلفوا باش نرجلوا الفوسفات ولا كيفاش نتسلفوا باش يكون عندنا اي ثروه وطنيه نثمنوها ونصدروا منها والى غير ذلك فهذه القروض تستوجب استعجال النظر وليس النظر في مبدا قرض ولا مش قرض وقت مبدا قرض ولا مش قرض عندما تاخذ قروض ماشيه للاستهلاك ماشيه انك باش تصرفها
1: مو برشا قروض قبل في فتره ما جات للاستثمار وتصرفت في حاجه
4: اخرى نعاود نقول
1: أي. جات قروض للاستثمار وتصرفت في غير الاستثمار
4: عندنا اهم قطاع واعد انهيك اي انهيك
1: الفوسفات كان جاي يرجع كالعاده كان ينحي عجز كبير واضح يعطيك الصحه تراه نمشيو عسلامه جيهان
5: عسلامه مرحبا
1: مرحبا بك مش هكا مع جيهان
8: مش هكا
1: بلي في مش هكا هيفا وهبي تسكرت نحا وممكن يلغى عرض هيفا وهبي اي فوالا
5: مانيش ماشيين معناها
1: ما نعرفش انا اصلا فوق نقعد فوق يلا موضوع مهم نقعدوا نحكيوا فرتين اي
5: يا اخي ذو علاش مازال يقص
1: خطر ما خطر تعودنا
5: فما برشا أسباب وفما جملة من المقترحات للإصلاح بشوالي ضو ما عادش يقص هو عليش يقص نبعدوا شوية على حكاية القطع الدوري هذية لأنه باش الشبكة ما تيحش على خاطر الموضوع طلع أبعد شوية من هكا مثلا هيت نصف الوضعية ساعة نتخيلوا رواحنا في الصيف سيانس ونيك مروحين الناس لكل فرد وقت دونك فما ضغط كبير على الكياسات بعد سويعة سويعتين الكياسات تتفرهد شوية وترجع الحركة مرورية عادية كما كنت نفس الشيء يصير في شبكة الكهرباء طلب كبير
1: من أول الدنيا
5: ضغط وبعد تتفرهد الأمور من أول الدنيا قصة
1: الضوء لا من أول الدنيا الضوء في فترة يطلع وبعد يهبط يعني مش جديد معناتها كان يقصوا الضوء لسبب هذا ما على ما قصوش 100 سنة التالي معناتها الضوء ما اللي تخلق كي نخرجوا في الليل نستعملوه في الصباح ما عادش نستعملوه معناتها واضح
5: هي زيادة الاستهلاك دونك الناس الكل قاعدة تطلب في الوقت في نفس الضوء في تطلب في الوقت في نفس الضوء
4: في الضوء
1: مش
4: في
1: الضوء في نفس الوقت
5: دونك حبيت نقول لي سؤال هوني مش في قدرة الإنتاج ولا قديش من محطة يلزمنا نزيدوا هوني باش نحكيوا شوية على ترشيد الاستهلاك ونحكي لك على دراسة عملتها المنظمة التونسية لطاقات تنظيف حبة التوري حسب الرسوم البيانية اللي نشوفوهم توا اللي الاستهلاك ماهوش ضغط على طول النهار اللي الاستهلاك عنده وقت محدد واضح في سويعة معينة مستحيل تنجم تستهلك بليت كاملة نفس الضوء كما في الصباح كما في الليل على امتداد النهار بحكم الخدمة بحكم الانشغالات بحكم برشا أنشطة نقوم بها في علاقة بالكهرباء دونك الطلب على الكهرباء كما نشوفو توا مش هذه الأخرى الأولانية منو فما بيك كما القمة متاع جبل تطلع في أول النهار وتبدا تيح بشويه بشويه وخاصه وقت اللي يقفل الكليماتيزورات وقتها هوني نلقاو البيك تحت دونك نحب ولا نكره الكليماتيزور هو من اهم الاسباب دونك باش نعاودوا نرجعوا للمناخ اللي خلينا نستعملوا الكليماتيزور هذيك السبب الرئيسي للاستهلاك يزيد ولكن فما حلول تنجم توازن بين الطلب والاستهلاك هوني في الرسم البياني ثاني وثالث تحطوا على
1: تشوفونا في لايف اليوتيوب والفيسبوك تنجموا تفرجوا في الصور ولا بعد ترجعوا للفقره
5: نحكيوا على 2 جيجاوات تقريبا انضافت في الصيف هذية من الطاقات الشمسية اللي تنجم توازن نوعا ما وتنقصك الفرق الكبير بين الطلب على الاستهلاك وبين انتاج الطاقة. في نفس الوقت رسم بياني آخر ينجم يوري وقت اللي تتحسن يتحسن التخزين أو قدرة التخزين. دونك النجم وهوني نلقاو رواحنا مخزنين كهرباء على خاطر اللي ما نستغلوهش في أول الصباح ولا في آخر الليل مش لازم تقعد من تنتجش
1: مشكلة التخزين يظل مشكلة عنا زادة
5: معنيش قدرة التخزين وإمكانية التخزين تنتج وتستهلك بالوقت
1: هذه مشكلة كبيرة
5: فما حاجة أخرى هو متحكيش عليها الحقيقة وتونسلوا عليها ضيفنا بعد شوية أنه حتى كما الماء حتى الضوء نجم يضيع في الشبكات علاش يضيع وكيفاش يولي ما عادش يضيع لأنه نسبة الضياع نجم توصل حتى 10% أي كل ما تبعد وحدة الإنتاج على مكان الاستهلاك دونك وين نلقاو فما ضوء قاعد يضيع في الثنين في وقت اللي نحن حشنا بكل ميجاوات مش جيجاوات دونك وين نحكيو على قدرة تخزين اللي لو كان توصل 7 جيجاوات في الساعة النتيجة في وقت الذروة في الاستهلاك ما عادش عنا بيك يولي وزوز خطوط تقريبا متساوية أو متوازنة دونك نحكيو على زيادة على منتجات ظهرت حسب ما جاء في التقرير تحطوا عليها اللي ظهرت في الأزمات حتى حكيت عليهم نادية الأيامات اللي فاتت وقت اللي نحكيو على بطاريات التخزين هون يشوفوا أنه البطاريات هذية هي حلول فردية ما تنجمش تكون حل باش تعدل به الشبكة خاصة مع طلب المتزايد دونك تقرير يحذر من البطاريات وفي نفس الوقت يقول زيادة أنه فما 4 إصلاحات كبرى يلزم نمشي فيهم باش الضوء ما عادش يقص أولها العدادات الذكية الشبكة الذكية مراجعة التعريفة حسب ساعات الاستهلاك معناها كان تستهلك برشا يلزمك تولي تخلص أكثر تنظيم إدماج البطاريات وها باش نفهموا الحكاية أكثر
1: مراجعة التعريفة موجودة اللي يستهلك أكثر يخلص أكثر
5: وعليش ما تزيدش ما عاد نفهموا معهم احنا توا قداش نجم تولي التعريفة وهل نجم تأثر فعلا على الاستهلاك دونك معنا أحمد الدوس نائب رئيس منظمة الطاقة النظيفة مرحبا على الأولى في تونس
8: أهلا وسهلا مرحبا شكرا على استضافة عيشك
5: مرحبا بك أول حاجة نحبوا نسألوها حسب التقرير بين إدارة الطلب وزيادة الإنتاج هوني كيفاش نلقاو الموازنة باش الضوء يولي ما عادش يقص في إطار الإصلاحات الكبرى اللي يلزم تمشي فيها البلاد كما اقترحتوها حسب القراءة متاعكم اللي تخلينا ما عادش نعيشوا قطع عشوائي للكهرباء كما اللي صار
8: بالضبط المقدمة اللي عملت انت هي صحيحة أنه اللي قاعدين عايشينه تو في السنوات الفارطة وقاعد يزيد من عام لعام هو اختلال كبير قاعد يزيد بين العرض والطلب سنويا بكري قال في نوفل أنه منول الدنيا في الصيف
5: مثلك هو صحيح
8: أي. هو صحيح ولكن تقريبا من 10 سنوات أو أكثر شوية كان كنا في الصيف الفرق بين الصيف والشتاء تقريبا 30% تو نحكيه على 300% فارق
5: 300% فارق بين استهلاك التونسي في الصيف والشتاء
8: بالضبط بالضبط نحكي كبلاد كاملة يعني في فلوس العام تقريبا نستهلكوا في معناها 2 جيجا معناها برجول حاجة تو معناها فوق 6 جيجا دونك الحقيقة الاختلال هذايا كبير خاصة أنه معناها محدود في الزمن
1: ما يعني ما علاش تسميه اختلال ارتفاع طبيعي العالم الكل ماهيش تونس برك العالم الكل في الصيف يزيد الاستهلاك يعني علاش نتعاملوا معاه كاختلال طبيعي مش نحل كليماتيزور في الصيف
8: هو بلاكس هو كما قلت انت ما ناخذوش في المعنى السلبي
1: لا خاطر قلت اختلال
8: اي اختلال حتى بعد
1: ماني نعرفها ماني نعرف اختلال بعدها باش تقول نزيدوا في الفاتوره ماني انا
8: لا لا لا
1: انا
8: لا لا
1: اسمع لا انا وقفت لك من رون بوالو لاني يلا تفضل كمل اي
8: اتون جيهم بعد راهو معناها اللي ما عندوش مكيف يعطيه الصحه اللي عاش أو بكن تحب نحكي راو الحقيقة احنا ديما نخدم في كياسات وكل شيء يعني حتى اللي ما عندوش مكيف في الكهرباء
1: راو يبدع على أصابه
8: اللي عشناه ما كانش سهل دونك علاش قلت كلمة اختلال لأنه الستيك كانت مبرمجة عديد المشاريع عديد المشاريع اللي لو أنجزت نحكيه 8 سنتين اللي كان ما نبدينا فيها واللي هي ما نبرمجها راهو ولكن للأسف ما صار منها حتى شيء
5: أذكرنا يعني أهمها سي أحمد ميساج حسب رأيك أنت زوز أهم مشاريع اللي كان عملتها مستيج رانا منيش في المشكل هذا تو
8: مثلا سخيرة واحد وسخيرة اثنين معنا دو سنترال جدد بال بال بالغاز الغاز السؤال هذا مني مش يجي حاليا عنا بعض المحطات اللي معاش عنا ما يكفي من الغاز
1: هي مورنيج اللي مشي لها الواحد جديد ومسكرة مورنيج واقفة السنترال واقف عنده سنين
8: ال مورنيجية فيها
4: يخدم جزئيا
8: لا صحيح يخدم
4: جزئيا
8: معنا واحدة تخدم واحدة تستنى في الترانسفو اللي جاي معنا مؤخرا اللي هو مش حل جزء من المشكل. يعني الديكالاج راهو ياسر كبير بين قدرة السائق وبين الطلب, راهو الفرق كبير
5: بعيد على بعض.
8: اي لو كان تحبوا نعطيه هكا واحدة نعملوا من اروندسمون صغير باش حتى اللي يسمع فينا يبدا فاهم. توا تقريبا باش نقربوها, ثم تقريب معدل نتاع 1000 ميجا من الديكالاج تقريبا. واضح الالف ميجا هذوما توا بال ما ترانسفو اللي محكيه عليه البارح
1: بالثلاثه هذاك ثلاثه باش يجيو.
8: احنا توا اللي في بالنا مؤكد
1: لا لا لا, لا, لا المؤكد 1350 1400 و1% باش تتعمل. معناتها هذوما ثلاثه في سبتمبر باش يكونوا في تونس, واحد راكب وزوز باش يركبوا.
2: اي محول كهربائي 360 ميجا فولت امبير هذا باش يمشي للمرناقيه ويدخل اخر اوت حيز النفاذ, وتحضير لتركيز محول ثاني ب 400 ميجا فولت امبير هذا باش يجي من الصين. وفما المنصه المركزيه للكهرباء
1: في اللي البحر. هي زاده جايه وتو قريب تكمل وباش تجينا في البطو, معناتها اخر اوت باش تكون في البطو.
8: ان شاء الله ربي صح. ولكن باقي هذوما
1: هذه ان شاء الله نتاع واحد مش مصدق. قلنا لك اكيد جايه معناتها
8: مش مصدق.
1: اللهم تصير فيضانات. اي
4: مين طلبوا مزيد التاكيد من غير نشوفوها.
1: اي صحيح. اي ليه طبعا غير كيفي ماهوش حل. اي
8: بالضبط هو هو هو جزء من الحل هذا واللي هو معنا مهم جدا به ال معنا جزء الآخر أنه إحنا مثل توا في القطاع المنزلي الناس قاعدة تركب توا معنا في الطاقة الشمسية. واضح مثل سناء من أول جانفي إلى حد أول جوان معنا تقريبا في 6 أشهر مركبين أكثر من 100 ميجا. يعني سناء تقريبا نكملوا 2026 تقريبا نحكيه على معنا 220 ميجا اللي هو العام اللي قبل 2025 عاملين فيه 100. يعني تقريبا كل عام قاعدين نزيدوا معنا 100%. يعني ان شاء الله تقديرنا منا للسي في جي نجم نزيدوا ركبوا فوق الاسطح تقريبا بين 250 و300 ميجا, ولكن باقي باسي.
1: اي دونك شنو لازم باش نوليو اسي؟
8: دونك احنا توا عندنا الطلب في 6000 وعندنا عرض في 4000. معنا مثلا ال 4000 نجموا ردوها 5000, نجموا نزيدوا في العرض وكما اللي حكيناه من الواحد من الشريعة هذه. ولكن 6000 يجب أن تنقص الطلب على الكهرباء يجب أن ينقص.
5: كيفاش باش ينقص؟
8: كيفاش صحيح به. أنت اليوم معنا مواطن روحت من الخدمة متاعك عندك مثلا سيارة كهربائية, شو اللي مش يخليك تتروح وقت الذروة من ساعة ولا ساعتين؟ شو يخليك ما تحطهاش في الشحن وقتها؟ شو يخليك هو في الأخر نفس السعر متاع الكهرباء صباح وليل هو بيته.
1: معني أخزر سيارة كهربية فما 5000 سيارة في تونس, ما تعطينا مثال آخر.
8: نأخذ مثال مرأة مش طيب حاجة في الكوش
1: أي.
8: فرن كهربائي
1: طيب هالعشية مش في القائلة
8: مثلا كي جي هي مثلا علش نحكيه على
1: والراجل كي روح يخو عشية البارح مش مشكل
5: سخنت في الميكروون كله بيرد.
1: اي ليه صحيح رو حاجات مهمة تقول فيها
8: العادات الاستهلاكية. العادات الاستهلاكية تنجم تتغير منها بزوز رق. ثم الأول اللي الناس كلنا عرفوه وحكوا لي باش ناس مسألة التوعية لو تتخدم بطبيعة من على قاعدة الأسف اللي من هرناه في تونس بدينا في التوعية في وسط الأزمة.
5: والثاني ظهر لي أنه صعب شوية على المواطن, خاطر كلنا كي شفنا المقترح متاع زيادة سعر الكهرباء في الفاتورة كلنا خفنا وتفجعنا وقلنا شنو الحكاية هذي يعني الفاتورة بتبيعتها
1: عالية. يجينا توا زيادة الفاتورة ما عادش عنا برش وقت لأنه هو بطبيعته اللي يستهلك أكثر يزيد يستهلك أكثر. زيادة في فاتورة الكهرباء لو قلته فهو مرفوض. تفضل كمل.
8: مش هذيك الفكرة. هي زيادة في أوقات محددة وأوقات الذروة وترخص في الأوقات الأخرين. يعني تحفيز الناس لتحويل عاداتهم الاستهلاكية في الأوقات اللي فيها طفرة متاع إنتاج.
1: ما تتحل كليماتيزور في الليل كي تبرد الدنيا
8: مثلا. لا شو تحل كليماتيزور
4: ولا استاذ اسمعني
8: سمعني.
1: لا معناتها ما فما وقت سخانه ما تنجمش مثلا الفطور واحد
8: تراها تعرف علاش استاذ تخدم ولكن تخدم واحد برك ما تخدمش اربعه مثلا اللي صاير توا اليوم. وعندنا معناها
9: ما انا برشا قصبياش
1: روح اقليه الديار اللي عندهم برشا كلمات
4: زاد راهو الموضوع نتاع الفوتره تحديدا اليوم نطرحوه اليوم فيه اشكاليه. تعرف شي وقت تطرح الفوتره نطرحوا الفوتره ونطرحوا وقت الذروه وننقص ونزيد في الفلوس وكذا نطرحوا وقت اللي ثم خدمات وثم استمراريه خدمات. اليوم نحن في وقت تعطل الخدمات ما نجموش نطرحوا اشكاليه الفوتره الساعه. اصلا اللي يدفع فيه المواطن التونسي ضو اليوم ينجم يكون اكثر من الخدمات المقدمه ليه, وهذا اللي اكتشفناه في شهر جويلية. بمعنى احنا قبل ما نحكيه على الفاتورة والتكلفة نحكيه على هل الدولة التونسية وهل المؤسسات التونسية نجم توفر خدمات كهربائية 24 ساعة ولا لا, هذا هو سؤال المرحلة الآن.
1: أي معناتها الفاتورة كحل يكون ثاني. شكرا لك سيد أحمد الدوس, واضح نزيد نحكيه فيه الموضوع في وقت آخر. خليل يعطيك الصحة. مرادي قدمنا الأخبار, نرجع في الجزء الثاني. ميدي ماغ
10: ميسيتي من العرض متاع تونيزي بوكيه الطريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلسية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزايكا فام.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الغرفة الوطنية للطاقة فوتوضوئية التابعة لمنظمة العراف تؤكد أنها تقدمت تبعا لجلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 27 جولاي الجاري، والتي جمعت ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص للنظر في الحلول الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي في تونس بجملة من المقترحات العملية الرامية أساسا إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. وفي هذا الإطار شددت الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية وفق بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء على ضرورة التسريع في نسق الانتقال الطاقي من خلال تقليص الأجال واختصار الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة في مختلف مراحل إسناد التراخيص ومعالجة الملفات وإقرار حوافز جبائية تتمثل في إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، بما يساهم في تخفيض كلفة الاستثمار وتجهيز الإقبال على الطاقات المتجددة. كما دعت الغرفة إلى وضع آليات دعم وتمويل لفائدة المواطنين لاقتناء أنظمة تخزين الكهرباء بما يعزز نجاعة استغلال الطاقة الفوتوضوئية ومساندة المستثمرين في نظامية التراخيص واللزمات وتمكينهم من الحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز المحطات في أقصر الأجل. البنك المركزي التونسي يطلق طلب عروض وطني لأحداث مركز عمليات أمن سيبراني، وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظوماته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرانية. وأوضح البنك في وثيقة طلب العروض أن المشروع يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لرصد الحوادث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها بصفة ناجعة، مع ضمان المراقبة المستمرة للبنية الرقمية للبنك بما يعزز أمن البنية التحتية المعلوماتية واستمرارية نشاطه. كما يتضمن طلب العروض اختيار ائتلاف يضم مزود خدمات تونسيا وآخر أجنبيا متخصصين في الأمن السيبراني يتوليان تنفيذ المشروع ومرافقة البنك المركزي طوال فترة العقد. وتشمل المهام المطلوبة إرساء مركز عمليات الأمن السيبراني وتشغيله بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، إلى جانب ضمان استمرارية تشغيل المركز وصيانته وتحيينه وتطويره بصفة متواصلة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد على تحسين الحوكمة في كل المؤسسات العمومية، مبينا أن أغلب المؤسسات العمومية أصبحت تمثل عبئا على ميزانية الدولة باعتبارها لا توفر أرباحا مالية بقدر ما تلجأ للدولة لتمويل مستحقاتها من أجل الاستمرار. وعبد الحفيظ يجدد التأكيد على أن لا تكون نسبة التدين في تونس كبيرة مع ضمان مقبولية ومعقوليات مؤشرات الدين للمحافظة على ديمومة التمويل العمومية.
4: مقتنعين بأن الضرورة هذه ضرورة تحسين الحوكمة ضرورة لكل المؤسسات العمومية. اليوم أغلب المؤسسات العمومية هي مؤسسات عمومية بدأت تمثل عبء على ميزانية الدولة لأنها معاش دخل في الفلوس، بدأت تأخذ من الدولة لتمويل كل ما هو ضروري حتى أنها تبقى واقفة. يلزم سيولة تتوفر اليوم للمجمع الكيميائي التونسي حتى أنه يقدر باش يمول وارداته. وهنا نعرج على نقطة نراه الحرص كبير على أنه ما تكونش تونس يعني نسبة التدين فيه تكون كبيرة، لأنه تكون مش مؤشرات الدين مؤشرات مقبولة، مؤشرات تحافظ على ديمومة التمويل العمومي.
3: أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالعاصمة يتمكنون أثر مداهمة أمنية دقيقة من إلقاء القبض على منحرف خطير من ذوي السوابق العدلية ارتكب عشرات عمليات النشل والسلب وترويع المسافرين بخطي المترو رقم 3 و5، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة التحقيق لمواصلة الأبحاث والكشف عن كافة القضايا والمحاضر المتورط فيها في انتظار إحالته على أنظار القضاء. في أخبار العالم، وكالة رويترز تنقل عن مصادر إقليمية مطلعة أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر في خطوة قد تضيف أعباء جديدة على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وقالت المصادر لرويترز إن الجماعة تبحث آلية لفرض رسوم على معظم السفن المارة عبر مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل ممرا حيويا للتجارة العالمية وشحنات الطاقة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس، ميدي ماج كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك FM.

0: ماج. يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماج. شكرا شكرا شكرا على مساجاتكم على 23513000. بلي علمان نحكي، كنت شي في الماء، قال لي 6000 ستيكة زوز لتر و 4800 ستيكة لتر، قلت له زد دينار، قال لي هز ولا خلي. مع تفهم للأسف ناس يستعملوا الأزمة هذه باش يزيدكو هز ولا خلي، فما شكون شنو هز. هو معناتها دبوزه ما بيرد يزيدوا 200 فرنك،
1: يعني ما نرحموش بعضنا في الازمات.
0: اي صحيح صحيح، ديما في المناسبات حتى في رمضان في كذا الا رحمه تظهر بصراحه في الغشيله. نقعدوا معك انت لانه الخبير باش يكمل يحكي لنا على التقشف وكيفاش نجموا نبدلوا، دونك ما لقيناش وقت لانه موعد الاخبار جاي، دونك نكملوا نحكيوا معك شوي قبل ما نمشيو لانفونتوكس فقره نهايه.
1: مش هكا، نكملوا دونك مع احمد الدوس نائب رئيس منظمه الطاقات النظيفه، اللي اقترحوا جمله من الاصلاحات باش الضوء ما عادش يقص وخدمات الشبكه تتحسن، من بيناتها الفاتوره اللي احنا وقفنا عليها، ونحبوا نزيدوا نفهموا شنو معناها تتبدل التسعيره في اوقات الذروه، وقتاش نستعملوا الضوء، كيفاش نستعملوا الضوء، كنت تفسر لنا اكثر. مرحبا بك من جديد، فسر لنا اكثر النقطه هذه.
2: اهلا وسهلا بك. بكري وقت اللي حكينا على المساله نتاع التسعيره، مشيتوا في صنص واحد انتوما نتاع الغلو، انه نجموا نزيدوا، راه كيما نجموا نزيدوا كيما نجموا نرخصوا في الاوقات الاخرى، تنجم تقعد هي بيدها ما التسعيره، لكن نقول ترخص الكهرباء في الاوقات نتاع الكرو كيما مش باش طلب، مش يصير ديكالاج نتاع حاجات لكن نستهلكوا فيهم في من الاوقات هذيك.
1: معناها النجم نفهمه أنه تقترحه وأنه في أوقات الذروة سوم الضوء يغلى قديش مثلا ينجم يوصل، وفي الأوقات البعيدة عن الذروة يرخص.
2: النجم يغلى كيما النجم يبقى، هذا بعد كيما بكري اتفضلتوا موضوع في جانب سياسي، هذا موش سهل مسألة الغلاء متاع الضوء، ولكن ينجم يرخص في الأوقات الأخرى. شنو اللوتي اللي مش يمكننا من ان النجم نتحكموا في التسعيره حسب الوقت؟ اليوم العدادات اللي راكبين في المنازل نتاعنا عدادات عاديه، ما يعرفش العداد انت وقتاش سحبت الضوء هذاك، في القايله في الليل في العشيه ما يعرفش، يعرف لو هو يعرف انت من نهار 1 جانفي نهار 1 جويليه مثلا سحبت مثلا من 2000 كيلو وات ساعه فقط في الليل في النهار ما يجبش يعرف. إذا ما نجم يتم إلا بالعدد الذكي.
0: من بين العدد الذكي مليانة صغير ونسمعوا عليه وما جيش.
2: صحيح بالضبط بالضبط. العدد الذكي
0: العدد الذكي نتعامل معه ببرشة قل الذكاء. وعدونا بشيرك ويركبوا ما جيش. من الحاجات اللي وعدوا بها وما صارتش كما أنت حكيت من الأول.
2: هما توا نحكيه إلى غاية اليوم. اللي ركبوا 120 ألف فقط في المنازل، اللي هو الحقيقة عدد قليل على الآخر مقارنة تقريبا معنا بثلاثة ملايين ونص تقريبا لواحد الهدف، يعني بعيد على الآخر في المنازل. ولكن في المصانع اللي هم يمثلوا 40% من الاستهلاك الوطني تقريبا من الآخر العام هذا يكونوا كل ركبين تقريبا. أي. وصلنا 80% لأنه عددهم أقل، المصانع والوتلة يعني الجهد المتوسط اللي منهم المصانع هذوما من الآخر 2026 يكونوا كل ركبين وجاهزين. يعني احنا تو دجا البنية التحتية هي دجا جاهزة، القانون بتاع 2015 يسمح للناس هذوما أنهم يبيعوا ويشريوا الكهرباء، واضح. يعني الجانب القانوني جاهز، البنية التحتية جاهزة، شو اللي يبقى؟ تبقى مسألة من التعريفات. مثلا إجا باش نعطيه ديما ديزيكزومبل باش العملية تبدأ واضحة. فرضا انت اليوم عندك مصنع ولا نزل ولا معصر متاع زيتون ولا اللي هو، تجيك السيك تقول لك لو كان انت تستهلك الكهرباء بعد الساعتين التعليق حتى الثمانية متاع الصباح مثلا، نبيع لك الكيلو ضوء من 50 ملي، ما نرخيص على الاخر، واضح. في الاوقات الذروه يعني من نص النهار للمثلثه مثلا ومن العشره نتاع الليل للميسان نتاع الليل نبيع لك كيلو ضوء ب 600 ملي مثلا، واضح. وتقول لك السيك لو كان تبيع لي انت الضوء توا في الاوقات الذروه هذوك نشريهم من عندك الكيلو ب دينار. انت شو تقول تعمل وقتها؟ تقول لو كان نشري من البطاريه غاليه، هي صحيح لما تولي البطارية هذيك من استثمار
0: يوميا بسرعة.
2: في حيات يوميا نولي نعبيها وقت اللي ضو رخيص ونبيع الستيك وقت اللي ضو غالي. تطلع في عام ولا من بعد زي كل حساب حسب التعريف او حسب كذا
0: للمعامل. اما سيد احمد دوس كنت تنجم مثلا تنجم تقترح تقول رخصوا في الضوء في الليل ما نغليوش فيه وقت البيك يقعد بسومه، ولو كان انت بعد الستة متاع العشيه حتى نص الليل تستهلك ارخص ومن نص الليل كذا يكون ارخص.
2: معناتها هذا يشوف ريتو هذا الكل ما نجموش نواصلوا في الحديث فيه من غير عدد ذكي.
0: صحيح صحيح.
2: اللي سمعته للأسف من مؤخرا على حكاية البطارية ودعم البطارية ومنحة البطارية وكذا، أي شخص اليوم يقتني على بطارية في النظام الحالي اليوم اللي ما سماش عدد ذكي راهو ذيك معنى قوارب نجاة فردية، وقت اللي قص الضوء هو مش يستعمل البطارية نتاعه
0: فقط،
2: مش يعاوننا، مش يعاون ستيك، مش يعاون الوحدة ريزو، بل مش يزيد يعكر الوضع، لأنه وقت اللي قص الضوء مش يفرغ البطارية نتاعه، وقت يرجع الضوء شو مش يعمل هو أو ريفلكس مش يشحن البطارية، مش يخدم المكيف متاعه، ومش يزيد شارج أخرى متاع البطارية تبع. دونك الوضع مش يولي من أخطر من اليوم. دونك أنا علاش توا الوحدة كيسة زي كل خليط البطارية في الأخر، لأنه هي آخر حل، هي هي هي هي لبرش البطارية لو يوقع استعمالها كما التجربة متاع أستراليا مثلا. بلاد كيف نراه في نحكي في المناخ صحراء واضح في الصيف عنده بيك كبير، ديكلاج كبير بين العرض والطلب في الصيف، معزولة ما عندهاش واحدة انتر كونيكسيون مع وتول الجوار، مساحات كبيرة برشة بين من المدن واضح. شو الحل القوى؟ قال لك ما نجمش نبني دي سنترال ستيك، نقولها ابني دي سنترال اللي مش يخدموا كان ثلاثة جمعات في الصيف وباقي العام يوم مش يقضوا سكتين، لانه انت عندك ذروه نتاع
0: نبيعوه، نجموا نبيعوا لدول اخرى. تتذكر 2019 بعثنا 2019 بعثنا ليبيا كره،
2: والله توا نحكيو اليوم ليبيا معناها واحد اكسيدونتير، الجزائر باش نبنى كيف كيف اكسيدونتير.
0: ليبيا توا يعملوا في المظاهرات على هو الضوء بلاش عندهم، ما
2: اي هذاك ما عندوش مشكل في الانتاج، عندهم مشكل في النقل وفي التوزيع.
0: انتوكا معناتها حل ممتاز سيد احمد دوس، يعطيك الصحه وشكرا على هذا التوضيح اللي معناتها الكلنا قاعدين نعطيو. معناتها الحاجه الباهيه تعدت الازمه تعدت
1: ان شاء الله
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله. الازمه الاولى بلكش تعدي،
0: قولوا بردت الدنيا الاشكالين برد الدنيا، في انتظار كل واحد يعطي الحلول نزيدوا في الانتاج. يلا فاصل ومن بعد نمشيو انفو انتوكس ميدي ماغ
4: ميسيتي سيف كونفن في كورنيش على موزايك فم، موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.
5: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزان واي خليوك تديباسي الليميت متاعك، الدارك باور باش تطلع البرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
0: ميدي ماغ يا مرحبا يا مرحبا، شكرا على مساجاتكم يجيونا على الواتساب 23513000، تابعوا فينا في لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك وعلى البث. نمشي والفقرة انفو انتوكس والفقرة هذه يا سيدي بن سيدي 4 أخبار منهم واحد فقط صحيح. يلا نهد
3: تذكير بالكونسيت مسيلش ذا كما سليم ندوروهك مرة جهين تقدم الفقرة مرة ميدا تقدم الفقرة علش دي ما انت
0: فلا صحيح صحيح
3: فلا اقتراح اي سيدي 4 أخبار طلعوا مع بعضنا شنو هو الاخبار الصحيح من الغلط.
0: مرة بلاكي
3: مرة بلاكي مرة مونو صحيح علش لي الأخبار الأولين يقول الحماية المدنية في تونس والعالم يبذلوا في مجهود كبير لإطفاء الحرائق. نعرف وقاعدين نشوفوا في العالم الكل في أوروبا وغيره مسألة الحرائق اللي تحاول جابها فيها الدول الكل مع عديد الأساليب اللي يتم استعمالها من البر للجو، رينا بالطائرات للرقاج اللي يسيروا، ولكن فما أسلوب آخر هو إطفاء النار بالنار. إطفاء النار بالنار أنك تكافح النار بالنار. هل هذا
0: ما تتشعل نار باش تطفي النار،
3: هل هذا موجود فعلا أم لا؟ هذا الخبر الأوليني. الخبر الثاني نقعدوا مع السيف يقول في تونس عنا في تونس عنا 1500 سباح منقذ في الشواطئ متاعنا المحروسة، وهو مساهم في الحد من الوفاة عبر الغرق. هل هذا صحيح أم لا. الخبر الثالث يهزنا الجانب الآخر من المتوسط إيطاليا, نحكي على جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا, وهي تعلق على قانون جديد ضد أحداث العنف. قالت المعارضة تطالب بمحاسبة الجميع حتى اللي عمرهم 15 سنة, وهذا مش معقول ومش ممكن نحاسبه اللي أطفال, لازمنا نصلحه من رواحنا الساعة. هذا الخبر الثالث. والخبر الرابع يحكي على التبذير. يقول التبذير واحد من أكثر المشاكل اللي تعاني منها العائلات التونسية حسب معهد الأحصاء. المواد الغذائية نحكيه على 800 مليون دينار سنويا تمشي تبذير في تونس, مواد
6: غذائية تتلوح.
3: هذا ما الأربع أخبار, حاولوا طلعوا صحيح.
0: يلا نادية اطفئ النار بالنار, اسلوب جديد.
7: اي موجود موجود وصحيحه الخبر اللي صحيح.
0: يشعلوا نار باش يطفيوا النار.
7: اي صحيح.
0: كيفاش
7: ما صحيحه معناتها ما تعرفش يشعلوا النار ولا تكنيك موجوده معناتها.
0: لا نسال فيك كيفاش
7: ما نعرفش تكنيك ما مانيش خبيره في اطفئ الحرائق معناتها ما نعرفش بالضبط التقنين كيفاش تصير العمليه اما موجوده. ما نجمش نقول لك شنو يعملوا, يشدوا مثلا يقفوا يتلموا هكايا معناها مانيش خبيره في الحرائق.
0: مش طفيوا النار يزما
7: مش كان مش كان مش كان
0: بيه.
7: أوكي.
0: يا ما حقك فسر
7: 1500 تكنيك ما باش نعطيك مانيش خبيره معناها
0: 1500 سباح منقذ عندنا سنة عملوا لي ظلي 700 وسنة يبدو انه ارتفع برشا. اي
7: 1500
0: سباح منقذ وعاون باش ننقذوا برشا ناس
7: يظل اكثر من 1500 سباح منقذ
0: اكثر من 1500 غلط الخبر. يلا ميلوني 15 سنة لا يمكن ان يحاكم ويدخل الحبس حتى كان ارتكب جريمه.
7: غلط غلط
0: الخبر غلط زاد
7: الخبر غلط.
0: هي تقول 15 سنة يسيد الحبسة
7: غالت مش 15 سنة
3: فهمش منه
0: حتى الرقم آخرية عمر آخرية عمر آخرية ولا التبذير 800 مليون دينار تغذية تتلوح سنويا.
7: هذا ينجم يكون صحيح خاطر الرقم مهم معناتها نتاع التبذير اما بما انه الاولاني انا نقول صحيح دونك باغ اليمناسيون باش يكون غلط اما ما نعرفش علاش غلط معناها ما عنديش الرقم الصحيح.
0: دونك انت الخبر صحيح شنو
7: هو الاولاني بالكل اللي هو
0: اطفئ النار بالنار وبلي سؤال كيفاش
7: مره
3: انا عارف بلي كيفاش اللي طلعت النعامه البارح باش تطلع عليه
7: نجم
0: انت كسرت الدنيا البارح في النعامه وجبت لك اسئله اصعب برشا. يلا اطفئ النار بالنار اسلوب في الحمايه المدنيه في العالم راس شرق قلت لها يلا
1: قريب راهو
0: اطفئ النار بالنار.
1: اطفئ النار بالنار صحيح موجود ومعمول به يمكن كما داويها بالتي كانت هي الداء ويمكن هكايا لانه ما عنديش بالضبط شنو
0: يعني يعملوا يستعملوا الشعر
1: لا يستعملوا يشعلوا النار اي شعر لي بيان سور شعر حاجه باهيه لما حاله دونك يشعلوا النار هوني والنار اللي جايه دونك تلقى النار هذه قدامها تاخذ وقت ساعه باش تقدم والنار هذه تقعد توخر في سنس داخل. هذه التفسير اللي عندي انا ما هي معمول بها مش هذا كهو. فما حاجات اخرى يستعملوها ساعات نشوفوا الطيارات يرميوا في مواد لونهم احمر ولا ساعات أزرق. وهوني نحكيوا على نوع ماده نتاع الملح هي مادة انتوكا بخلاف الماء يطفيوا بها النار وفما برشا طرق اخرى تنجم تطفي النار وحكاية الخبر
3: هذا اخماد اخماد النار بطريقة انجع واسرع.
0: أي يلا 1500 سباح منقذ في تونس
1: مدام دور صحيح معنى البقي كل غالطين 1500 نتصور اقل الحقيقة.
0: ميلوني 15 سنة ما يزمش يدخل الحبس
1: ما تنجمش تحكي على 15 سنة ما يدخلش للحبس فما جرائم ما تنجمش ما تعاقبش عليها ولكن مش للحبس بطبيعة الحال ما تحكي على عمر اخر
0: 800 مليون دينار تتلوح مواد غذائية السنويين يلوحوها تونس
1: ينجم يكون أكثر.
0: واضح دونك زوز
3: قالوا زوز مشيتوا فرد إجابة نمشيوا للحكاية السباحين. الخبر جانب منه صحيح وجانب منه غلط. نحكيه على 2160 سباح منقذ منظومة تأمين الشواطئ في الموسم الصيفي سنة ضمن 70 شاطئ محروس موزعة على 13 ولاية و300 نقطة حراسة يشرف عليها 161 عون إشراف و2000 169 سباح منقذ وتم الترفيع في منحة السباحين المنقذين. هذاك علاش ساهم في استقطاب عدد أكبر منهم وبفضل جهودهم طبعا ساهموا في إنقاذ عديد الأرواح. الأخبار حول
7: مغيلة تقول لنيديا صحيح قالت أكثر من 1700 كيك التعدى تجري هكيك
3: شو قول لنيديا قالت صحيح وجيهين قالت لي أقل غلط
7: صحيح مدام جهينا نسيت مساندتها مش مشكلة
1: توقعت خاطر ديما نحكيو على نقص حاد في

0: يتعاقب أول خطوة للإصلاح العائلي والعائلات نكونوهم وكذا. ولكن واحد عمره 15 سنة يرتكب جريمة لابد أن يحاسب. وهذا تعرف كلام جاي وبرشا ضده في أوروبا.
1: في مسألة التبذير الرقم كبير ولكن أقل، نحكيه على 570 مليون دينار سنويا مثلا، منهم نلقاو 42 كيلو للخبز بركة. اللي يحب يعرف بقية المعلومات،
0: كل مواطن تونسي يرمي 42 كيلو خبز
1: أي في العام. بقية المعلومات تلقاوها منشورين في مقال اليوم ممتاز حول التبذير في صحيفة لوتون. دونك مرة أخرى على اليوم الثاني على التوالي الزوز يجيبوا بصحيح،
0: بارك الله عليهم، البنات عندهم ثقافة.
1: يعطيكم الصحة، يلزموا شهرين بشي حاول يخلط خضر كل يوم يقول بشني خذ الريسك.
0: نعطيكم قبل الفاصل ملاحظة واحد قالها على صليح، نقراها ولا لا؟ فيها شوية معناتها النبذة اللي نحنا
2: مثالش
3: صحب
0: حصة بلاش السكوحي كيف الماكلة بلا ملح.
1: عنده الحق،
2: قلوا حتى احنا حاسين الريجيم.
0: لا مانيش حاسة،
2: انا حاسة.
0: انت حاسة؟ انت مانيش حاسة
2: وانت نيت حاسة.
1: اي عنده بلاستو طبعا.
0: لا لا الماكلة ما غير ملح معناتها ما تتكلش.
2: لا مش ما تتكلش، فما ناس تاكل من غير ملح. دونك نتاكلوا احنا
0: من غير ملح. من غير ملح يبدا عنده معناتها كونترانت صحيه
2: ولا يحبش بالضروره.
0: لحظه
2: صحيه، يحب حميه يا
0: خويا. كل شيء تناقشوا فرق بين ماكله ناقصه ملح بين ماكله من غير ملح.
3: انا نحب الماكله اللي بلاش ملح
0: مثلا. بلاش
3: بلاش ملح
0: هذاك علاش تعرف ان عامل حمراء وصفراء
3: ليه بالحق بطل الملح.
0: لحظه بلاش
3: بلاش يعني عديت فتره طويله شوال انا نجرب ناكل بلاش ملح وتستانس ويولي مطعم عادي. طول عمرك تاكل بالملح
1: كما بعد
3: السكر زيتها كيف كيف معناها. السكر والملح ما هيش ضرورة بالنسبة لي في الميكلة.
2: صحيتك جهان بالحق.
0: ماشي دي فاصل مرة ماشي دي فاصل
1: تعب في مخ
4: ميدي ماغ ميزيتي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشر مسمى تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 30 جويلية الموعد بشيكون مع وداد المجمع وخليل إيه.

0: شنو يصير كي يلتقي التراث المغربي بالإلكترونيك؟ النتيجة هي عيتم ونامور، أن بروجي موزيكال مختلف اللي يقدم قراءة جديدة للعيتة المغربية بقاعة إلكترونية معاصرة. العرض هذا يثبت كون الموسيقى التراثية تنجم تعيش بروح جديدة وتلقى طريقة للجنراسيون متاع اليوم. نهار الخميس 30 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية فيها برشا جرأة، إبداع وتبادل ثقافي بين تونس والمغرب مع وداد مجمع وخليل إي بي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ميدي ماغ، يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ. شكرا برشا على مساجاتكم، تابعوا فينا في لايف اليوتيوب. نمشي وتوا لكونسو براتيك مع نتاع
2: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
1: نادي مرحبا مره اخرى.
3: اهلا وسهلا وفي المرحبا الناس اللي يسمعوا فينا الكل. اليوم موضوعنا هو الكراسات نتاع العطله الصيفيه، اللي هما الكتب اللي يقراو بهم الصغيرات في العطله الصيفيه، اللي هي ضروره اليوم تربويه والا تجاره، وهالمساجات اللي نشوفوا فيهم والكتب اللي نراوهم ونشوفوا حتى تو تشوفوا في التصاور. فما معناها بعض العروض اللي تتحط سبيسيالمون للعطله، وحتى نلقاهم مع دي باج على فيسبوك اللي هما بيدهم المكتبات يخدموا معناها بيهم، يحطوا العروض هذوما معناها سبيسيالمون للعطله الصيفيه باش يشجعوا الاولياء انهم صغيراتهم يقراوا في الفتره هذه، ونعرفوا مع انطلاق جوستمون كل عطله صيفيه

0: حتى المساحات الكبرى في تونس تعرف إقبال على هالشراء متاع الكراسات المراجعة يتسميه لكي دو فاكونس والكتب متاع العطلة الصيفية الموجهة لمختلف المستويات التعليمية. دونك هوني بين حرص الأولياء على أنه يبعد على أنه ولده يفقد أكل التعلم متاعه، وإلا ينجم يكون الولي عنده رغبة في أنه يحسن النتائج متاع صغير متاعه. لكن قدام العروض صحيح احنا نذكر وإحنا صغير قلت تتنسى شنو ولي بش
1: أنا نحب ننسى
0: صحيح هذه الفكرة متاع العطلة من المفروض.
2: هو روكي ولدي غششني نجبد له القراية بشان نرفزه، معناته هو نرفزني دونك يزم نرجع له حاجة نرفزه نجبد له القراية.
0: والمشكلة اللي اليوم فما عروض كبيرة نوفل، فما حتى شعارات تسويقية جذابة برشا. اليوم سؤالنا هو حول جدوى الكتب هذوما. ما قبل ما نسأله ضيفنا باش نحكيو على بعض المكتبات اللي اتصلنا بهم اليوم الصباح واللي قعدنا نسأله فيهم على هل كي فاكونس هذوما الأسعار متاعهم، هل إنه فما معناه كتب متاع مثلا للرجيم التونسي للسيستم التونسي وإلا لا. دوك فما كلمنا تقريبا 5 مكتبات اليوم الصباح معروفين الأسعار يقولوا إنهم بين 20 و50 دينار، لكن هذو مكتب للسيستم فرنسي. بالنسبة للي موجودين في يقرأ في التعليم العمومي التونسي ولا حتى في التعليم الخاص التونسي ياخذوا الكتب هذو ما يشوفوا شنو الماتيريت معناه يعملوا كل إكيفالانس بيناتهم يشوفوا ويشريهم كمان معناه فما أي. إقبال عليهم.
3: ما فماش اللي موجودين خصيصا
2: بالنسبة لتونس ما عملوش تقريبا شي ولي الأب يولي يشري قراية عام الجاي فما كتب معناتها هو في مسادسة للسابعة نخذ له كتبة السابعة أخرت اسبق زملائك أخرت ما أعمل 10 دروس باش تفوت زملائك
3: أقرأ النصوص حاول افهم شنو ما الموجود
2: معناتها أي سبب باش ولدي يريد ما عادش يعمل.
0: لكن هذا السؤال اليوم من الناحية البيداغوجية حاجة باهية وإلا ليه، وهل أنه فعلا الكتب هذوما يوفروا قيمة مضافة حقيقية ويحذروا بالحق للعودة المدرسية وإلا ليه؟ ذي كل باش نحكي فيه مع ضيفنا مشكور حضر معنا الخبير في الشأن التربوي سي كامل حجام. أهلا وسهلا مرحبا بك.
4: مرحبا أهلا وسهلا بكم بكافة المستمعين.
0: شكرا لك سي كامل على قبول تدخل معنا اليوم في ميديماج. كما يظل سمعت المقدمة متاع الموضوع متاعنا، هل كتب متاع العطلة الصيفية هل تعتبر حسب خبرتك أنت ضرورة اليوم تربوية، وإلا يمكن أنت تنجم تكون من الناس اللي عندها رأي صغار في العطلة يرتاحوا مثلا بشي جنبه زيدا فما شكون حتى يحكي على الإجهاد المبكر للتلميذ معناها هذا نحكي فيه معك تفضل سي كامل.
4: شكرا. الموضوع ممتع هذه الفترة بالذات خاصة وأنه تقريبا كل كلامنا في العطلة الصيفية مرافقين عائلاتهم يعني برتعوا من العطلة الصيفية، ولكن أنا اعتقادي أنه الإجابة عن أنه الكتب هذه هي فعلا يعني ضرورية في الفترة بتاع العطلة الصيفية ولا يظهر لي يزلنا نفهم وشعب بكل شيء شو المقصود بالعطلة الصيفية هذه. العطلة الصيفية عمرها ولا كانت هي انقطاع القطيع عن التعلم، عمرها كانت العطلة عبارة على صمت معرفي بطبيعة الحال من العطلة هذه هي وقفة توقف، هي فترة توقف عن التعلم عن التعامل مع المعرفة لمدة، ثم بعد ذلك ستكون العودة المدرسية سيكون يعني الانسجام مرة أخرى مع الأنساق المدرسية بصفة عامة. مع أنه تعريف من العطلة يكون بالشكل هذا فنقول أنه مع الأسف احنا في تونس منظومتنا التربوية كما برشا منظومة تربوية أخرى العطلة الصيفية نتاعها أطول بكثير من المعطول يعني تقريبا أكثر من 8 أسابيع معنا قرابة يمكن 10 أو 12 أسبوع
2: قريب 4 شهور
4: يعني وهذا بطبيعة الحال مشكل كبير من بين المشاكل اللي تعانوا منه المنظومة التربوية. هكا علاش يلزمنا نعرف احنا كأولياء كيفاش نحافظوا على العلاقه نتاع اولادنا بالدراسه من خلال شنو في العطله الصيفيه ما تنجم تكون الا من خلال الكتب ومن خلال ما يوجد في السوق بطبيعه الحال من كتب او من
0: سي كمال انت حطيت باش نحكيو على نقطه مهمه كي تقول الكتب الموجوده اليوم انا كولي قدام هالكتب هذوما الكل بين الاجنبي وبين كما قلنا بالنسبه فما مثلا تنجم تلقى الكتب نتاع المراجعه العاديين مش معناه مش للصيف ضروره ولا للسلاعه كيفاش نختار كيفاش نعرف هل انه كيفاش نقيموا الكتاب نجم يكون حاجه باهيه للتلميذ ولدي والا لا كيفاش نجم نعرف زيدا هل انه مراقب والا لا هل نلقاه ساعات تلقى حتى في ديباج سي كمال معناتها الكتب موجودين. دونك اليوم انا كولي كيفاش نختار باش نجم يكون ينفع ولدي في العطله الصيفيه هل الكتاب هذا
4: أنا كولي لازم نعرف اليوم اللي السوق معناها متاع الإنتاج بداغوتي بصفة عامة تحررت، ما عادش تم ضرورة في كل الحالات لأنه الكتاب المدرسي كما كان في سابق من عشرات السنوات يمر عبر يعني خلينا نقول معناها مساطة من قبل وزارة التربية. الآن في السوق نلقاو كل الكتب المدرسية طبعا فيها ما هو مصمم بشكل منهجي ومساعد كثيرا للوليدات بتاعنا، ومن فيهم أيضا صبغة معناها تجارية. خلينا نقول أن تحرير المبادرة والإنتاج أصبح مكثف في السوق يلزم يعطينا بالأساس قدرة على اختيار أنا هو الكتاب الأفضل، أنا هو الكتاب الأنجح في الظروف هذه. يلزمني نعرف اللي أنا التلميذ في الفترة هذه خلال العطلة الصيفية يعني يمنع عليه أخلاقيا بأني نسبب له في إرهاق ذهني وربما إكراهات ورهانات قوية عليه عاشها في فترة الامتحانات خلال السنة الدراسية.
2: مع العلم أستاذنا أنه فما برشا أطباء يقولوا نحن ضد الدراسة في الصيف لأنه القدرة على التركيز تنخفض والتلميذ يشعر بإرهاق ذهني والدراسة في الصيف نجم التعب. معناتها فهم برشا يقولوا أعطيه كتاب يطالع وكذا، أما الدراسة رأي متعبة جدا خاصة وأنه فصل الصيف فيه الإرهاق يكون سهل جدا.
4: تمام أنا موافق على طول يعني هذا الرأي. حتى علاش قلت ما يلزمش يكون ثم إرهاق ذهني وثم يعني
0: إجهاد خلينا نقولوا زيادة للتلميذ
4: للبروليد ربما أتعاب ذهنية هو ما هوش في حاجة لها بالمرة لأنه هو قاعد يرتاح ويستعيد في أنفسه لعودة مدرسية مرتقبة، لكن أيضا ما يلزمش نخلقه الهوى والقطيعة التامة ما بينه وما بين المعرفة بشكل يصعب عليه فيما بعد الرجوع لها. يلزم إذا الولي يكون على علم دقيق بهذه الأشياء وأن يعرف أن يختار شنية الكتب الحل اللي تبعده على الحفظ، اللي تبعده على كل ما هو امتحانات، اللي تبعده على كل ما هو تمارين يعني موجودة يتعامل معها في السنة الدراسية. نمشوا أكثر للمتعة، نمشوا أكثر للعلاقة بالمعرفة في جانبها يعني خلينا نقول اللي باش يمشي به إلى ثقافة جديدة باش يعلمه الجملة من المهارات اللي يستحقها في حياته.
0: أكثر منه معناها النظام تاع القراية والامتحانات والمواد.
2: لأنه الكلام معلش احنا ما نجمناش نعرضوا كلامك لأنه العطلة في تونس 3.5 شهور يعني ثلث العام وهو رقم مرعب. العالم الكل العطلة أقل من شهرين، احنا 3.5 شهور بمعنى ما تنجمش تقول التلميذ ما تقريهوش في 3.5 شهور. وماذا بيا دور النشر يوليوا يعملوا كتب للعطلة، مطالعات للعطلة، كتب هكا خفيفة شوية رو مع دور النشر الأجنبية شفنا كتب فما حتى الغاز العاب يعني
0: دي كويز
2: وبالالعاب يدخلوا التلميذ في القرايه. معناتها دور النشر ماذا بيه تجتهد في الصيف وطلع لانه الولي راه يمشي المكتبه ويبدا يلوج على اي كتاب وطول العطله. هو اعتقد انه اكبر مشكل في تونس انه 3.5 شهور عطله يعني رقم مرعب جدا يعني ربع العام نعديوها في الصيف فما بالك في الـ دونك هذا هو لابد من انه نقص شوية في العطلة والتلميذ نعطيه حاجة تناسبه. أستاذنا نخليك تختم.
4: بالضبط يعني إلى حين تتم مراجعة الزمن المدرسي بصفة عامة في إيقاعه السنوي إلى غير ذلك، نقول يلزم الولي الآن يكون على معرفة دقيقة بمثل الأشياء هذه أنه يخليه 3.5 شهور ولده بعيد على الدراسة وبعيد على التعلم. يلزم أيضا يعرف من جهة أخرى كيف يختار الكتب اللي تتماشى وطبيعة الوقت بتاع العطلة المدرسية باش يخليه يستكن الإجهاد النفسي ويلوج له أكثر على المتعة وعلى اللذة من قبيل كما كنت تقولوا دوت الكتب اللي فيها الكويز، الكتب اللي فيها الغاز، الكتب اللي فيها روايات، الكتب اللي فيها حقيقة موجودة والسوق غني بهذا. فقط يلزم الولي بركة يعرف يختار.
0: واضح جدا. شكرا لك سي كمال حاجة، مشكور على حضوركم معنا الخبير في الشأن التربوي.
2: شكرا لك نادية جيهين. الاختيار متاع الولي مهم جدا، مع تفهم وليارة وتتجهت للذكاء الاصطناعي ايش علينا تو نحكي فيها مرة، اما انك تقرأ الكتاب وتثبت فيه رو فما ولي في مخك يدفع فلوس يمدلو اي كتاب، رو فما كتب تضر ولدك، فما كتب مكتوبة بتبلفيت فوق الخيال، يلزمك يا ولي تقرأ مليح قبل ما تعطي لولدك.
1: فما باش تلقى فيهم مغلط. اي مش تشريك هاو في صيف صحيح معناها صغارنا يتعبوا عام كامل في القرايه كثره المواد. النظام نتاعنا التونسي في التعليم راهو ممتاز وبه برشا ومليان وثقيل على التلميذ. فانا نقول حسب رايي معناها في الصيف علاش لي ما نشوفوش كل تلميذ وشنو الحاجه اللي هو يحبها الماتيغ اللي هو يحبها. انا هوني نرجع للمثال الايطالي شويه خاطر في التعليم راهم عندهم امثله ناجحه على الاخر من اللي هو صغير في الابتدائي يعرف روحه نهار اخر كي يكبر شنو يولي ويهزوه ويشوف المدارس المتخصصه ويشوف في الكوليج مثلا كيما احنا وين يحب يتوجه تكنيك طيران طب من عرف شنو. دونك علاش ليه في الصيف يعود يقعد يراجع في القراءة ولا يحضر في القراءة العام الجاي يشوف هو باش مغروم ويقرا كتب ويثقف روحه يمكن احسن شويه من انه جوست نقعد نراجعوا ونتحسروا في الدروس هذيك الموجوده وكذا.
2: يعطيك الصحه. في فرنسا الاغلبيه نتاع اللي ينجحوا في الباك يحدوا توجيههم قبل ريزولتا الباك لانه فرنسا تعتمد على الـ الـ الـ الـ الاختبار الدائم مش ريزولتا باك هي باش تحدد لك مستقبلك. معناتها يعمل لي زونتروتيان كذا قبل ما يعدي الباك يعرف روحه وين يمشي يمشي. يلا
1: مش عارفه شنو يركز
2: جوستومون. يلا نمشي وتوا ما فاتك شيء
5: ما فاتك شيء
2: النجم نقولوا مسوسه الحصه هذه لانه يعملها صليح. دونك مباشره بلي خلينا نشكر غوارديولا اللي استضاف 29 طفل فلسطيني عنده مخيم صيفي لكره القدم هو في منطقه كاتالونيا يعطيهم فرصه تلعب والاستمتاع باجواء ممتازه بعيدا عن اجواء الحرب. ترى نسمعوا شويه. دونك انتم تسمعوا هذا بيب غوارديولا هو يرحب بالاطفال الفلسطينيين يعطي صحة. هي اسبانيا الكل معناتها غوارديولا يعطي صحة في البادرة الطيبة هذه ممتازة ممتازة
0: مش غريب عليهم تصريحات الكل كان ديما مساند القضية الفلسطينية
3: ورا دعمه من الاول بشكل كبير في لي كونفرنس دو بريس نتاعو ديما يتكلم على فلسطين
2: وعبر على الغضب نتاعو
3: غضب ندد في عديد المرات. دونك اين الحقيقه ما تفاجئتش كي ريت الفيديو بالعكس زيد يكبر يكبر في العين اكثر معناها
2: واضح ماهيش كوره جيهين
1: ماهيش كوره ما نعرفش احنا كي نقولوا فلسطين بصفه عامه في تونس راه ما تنجمش تحكي على اي موضوع يهم صغار كبار ولحمك ما يقشعرش معناها 29 صغير اوكي العدد شويه ما هو يعطي صحة على الاقل يشوفوا حاجه اخرى بعيد على الدمار بعيد على الحرب بعيد على الموت
3: طبعا بعيد على القنابل كيما صغار نحن الكل يتبعوا
2: مع مدرب اسطوره معناتها
3: ويحبوا الكوره جوستمون ويشوفوا غوارديولا معناها من اكبر الكوتش في العالم معناها انك ان تمشي وتقابله ويستقبلك ويحكي معاك وكل يفرحوا بشكل كبير برشا معناها.
0: فما مره صحح في مريو الزيده وتعطاو في كونسير باش يعاون زيدا بهم معناها تشري برشا فلوس وتم تبرع
2: مع العلم انه بنته جيت صيف في تونس غوارديولا زيدا. يلا نمشيو لليابان اللي صار فيها زلزال. زلزال حاجة عادية في اليابان وتعرفوا اللي حتى ديارهم مؤهلة ومعمولة بزلزال قوي جدا
3: لهندسة المعمارية مجعولة باش الزلزال تحاول متأثرش فيهم.
2: جيتو ما نسمعوا شوية.
6: L'un des plus puissants séismes de cette année s'est produit aujourd'hui au Japon. D'une magnitude de 7,1, il a provoqué un mouvement de panique parmi la population. Des bâtiments se sont partiellement effondrés, plusieurs incendies se sont déclarés et près de 300 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Plus de 90 personnes ont été blessées et plusieurs victimes seraient encore coincées sous les décombres. Les équipes de secours sont toujours mobilisées et les autorités mettent en garde contre de possibles répliques dans les prochaines heures. L'alerte au tsunami a déjà été levée, mais la situation reste extrêmement préoccupante. Les habitants du Japon s'apprêtent à passer la nuit dans la crainte de nouvelles secousses.
2: دونك هذا البارح الى حد الان المعطيات الاوليه تقول 13 قتيل معناتها اللي هو رقم بسيط وبسيط جدا قدام قوه الزلزال 7.1 معناتها اليابان متاهله كم يلفو ولكن لازم يصيروا قتلى لانه كان زلزال عنيف. وباش نختموا قبل ما نمشيوا فاصل فكره ممتازه به احنا الرادار كيفاش يتعمل في تونس فما بلايس يبدا فيهم رادار نحكي الرادار المتحرك يبدا فيهم رادار كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم من بعد ينقص رادار ولكن الكراهة بتولي من غير ما تشعر كي توصل لبلاست الرادار انت ساعتها الكراهة بتجري ثم فجأة يبداو ينقصوا
3: طل هكا تشوف الدورة تقولها فما شيء
2: فوالا. في بلجيكا عملوا حاجة أقوى كرهبة لعبة تشبه الكرهبة الحاكم والعبيد تنقص قاعدين تشوفوا دونك في تصويره ما فهمتهاش انا مراش مليح من بعيد دونك في لافين دبي اي فوالا معناتها منو لعبه
3: هي مش لعبه هي صوره معناها في شكل كهرباء تاع اي كارتون يعطيك اللي فيه انه كهرباء
2: هي هذاك اللي نقصد
3: باللعبه تاع شرطه واقفه اما هي جوست معناها ظاهره توهم ولا
2: توهم الناس نسمعوا شويه
7: ستاسيوني سور لا بون داري دورجونس Une voiture, gyrophare bleu scintille. Sur les applications de navigation, les automobilistes ont signalé la présence de la police. En réalité, lorsqu'on s'en approche de plus près, il s'agit d'un leurre, une fausse voiture de la police fédérale belge. Objectif, limiter les excès de vitesse. En pleine période de chassé-croisé sur l'autoroute, les automobilistes ont-ils levé le pied ?
8: Ça m'a fait ralentir. Mais j'ai vu ça comme une blague et ça attire l'attention aussi. Hein.
9: Je croyais que c'était une vraie. Et quand j'ai vu que c'était une fausse, j'étais un peu surprise. Ouais.
10: Je trouve que ça reste assez dissuasif.
7: L'initiative de la police a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette vidéo a cumulé près de 2 millions de vues en quelques heures. La voiture en aluminium est installée à différents endroits du territoire en fonction des zones de danger. Aujourd'hui, les policiers ont décidé de la placer à proximité de travaux. En Belgique, la police dispose d'une dizaine de fausses voitures pour réduire la vitesse sur les routes.
3: Et voilà, en aluminium, mouche
0: en carton.
3: Mouche carton, en aluminium.
2: واضح, donc, فكرة ممتازة. اسكندر قلنا في نيويورك عنا سامر كامب في صباح تلاميذ يقرأ والعشاء يلعب وجو رحلات. ديجا أنا ناقف في نيويورك وناقف.
0: ما تكملش
2: البقية كل تفاصيل. يلا فاصل بعد باش نمشي ونكملوا معك.
5: ميدي ماغ
11: الو مالك سيف السني راهو باش نخدموا باللي وم 9:30 الليل
12: باه اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نوتا
11: مشيت معاك اما شباش نعمل
13: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
12: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلان سهريات وفستيفالات
11: اما شو مش نسميوها
13: سميوها هابي اور
14: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام
15: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويليا إلى 3 أوت البداية يوم 26 جويليا مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية 27 جويليا عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي 29 جويليا الموعد مع نور وسليم عرجون 30 جويليا سهرة مع الفنان وليد التونسي 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق 3 أوت مع سهرة المالوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي تباع التذاكر على موقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا 2016 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام
2: مرحبا مرحبا ميدي ماغ يلا نكملوا الحصه بشويه ثقافه عامه معناتها كلكم باش ترقدوا اقل غباء كما يقول مثل فرنسي ما بالعربي ما مستوى اي فوالا يلا نمشي الكويز كويز يلا كالعاده باش نعطيكم وانتم تجاوبوا بتلقائيه البارح برافو لنادية وجيهان معناتها تالقوا برشا من القائل كيف يمكن مول البنات يحبوا الشكر كيف يمكن حكم بلد فيه 246 نوع من الجبن
0: من القائل
3: عندي الإجابة
2: لحظة هو سهل برشا شنو بلد الجبن بلد الفروماج
0: فرنسا ولا سويسرا فرنسا
2: اي دونك اللي يقولها واحد فرنساوي كان يحكم
3: نقول
2: واضح
3: شاردوغول
2: شاردوغول هو الجواب صحيح وناهد يتقدم بقوة قالها قالها هو يتحدث على صعوبة حكم فرنسا ما قالها بطريقة ضامرة شوية يلا شو محلية هذا من القائل إذا أردت كلاما فاطلبه من رجل وإذا أردت إنجازا فاطلبه من امرأة
0: محلية الحقيقة
2: قالته في مؤتمر حزبي وكانت تقصد انه النساء ينفذوا اكثر من الرجال. الرجال في السياسه يحكيوا برشا اما النساء ينفذوا برشا. قلت قالت دونك
0: انجيلا ميركل
2: قربت من ميركل ما تعرفش تحكي
1: قالت النساء لا تفهم مليح
0: تحيت
2: اي قبلها بلاكي بلاكي يعني تاتشر اللي هي
0: تاتشر
2: اي ولا معناتها اللي تعرف
3: مارغريت تاتشر
2: اي الخبره هو الاسم الذي نطلقه على اخطائنا. كل ما تغلط قل انك اكتسبت خبره.
0: فلسفي فيلسوف اللي قال هذا يا
2: مش يا اوسكار وايلد يا فرويد يا ميكانيسيان تاع كرهب
1: ميكانيسيان كرهب
0: فرويد
2: لا اوسكار وايلد اوسكار وايلد به انا ذكي جدا لدرجه اني احيانا ما نفهمش حاجات نقولهم
3: ما غير متعطينا اقتراحات
0: سيبو كل ما تجاوبوا نفس الاجابه دونك
2: اوسكار وايلد مره اخرى شيئان لا حدود لهما حاجتين ليميتي الكون وغباء الانسان ولست متاكدا من الكون عالم كبير عالم كبير قالها
0: ذعنا ذعنا
2: برافو برافو بلاكي
0: بلاكي كان يجي شارك في بلاصات اللي نتبرعوا له
2: أينشتاين قال يعني دون احتمالات راني عندي برشا احتمالات اما برافو. اما هو دول شو محلاه هذه لا تجادل الأحمق لأنه باش يهبطك المستوى ثم يهزمك بالخبرة
1: الناس كل قلوها هذي
2: شكون قال هذا لا مارك توين تشرشل ولا مشرف على صفحة فيسبوك
0: مشرف على صفحة فيسبوك
3: أدمين أدمين
2: تجي المخك ساعات جيهن تقول تخيل ذوما الكبارات كانوا عايشين وقت الفيسبوك راهو يسبوا فيهم ها
1: راهو يتلاشوا في بعضهم وما بيتهم
2: ما تتخيل مثلا تشرشل مع مرته وكذا وبدوا ينبروا على لبستها ليه ما تعادي ما معنش معنش معنش حدود
0: اي من قائلت
2: قلت لك تشرشل به هذه جمله قويه خلف كل رجل ناجح امراه وخلف تلك المراه مرته
1: هذه تقالت في فيلم يمكن
2: اي هو ممثل وكوميدي وكاتب امريكي جروتشو ماركس احد معناتها احد اعضاء ماركس براذرز معناتها وقال هو الوحده مشهوره وراء كل رجل عظيم امراه وهو زاد هذه باش نقفلوا معناتها حكم ممتازه انا لا اخاف من جيش الاسود يقوده خروف بل اخاف من جيش الخراف يقوده اسد
0: عربي يعني اللي قال
2: لا
0: مش عربي
2: لا
0: تهيت احتمالات باللي
2: نابليون بونابرت
0: ما الاحتمال
3: يعطيك حاجه يخليك بين مليار مليار قائد متاع حرب في العالم
2: دونك توا باش نبداو نرجعوا للاسئله نتاعنا نتاع الصحيح لا هذو ما اسئله نتاع اقوال ولكن توا باش نرجعوا مراد تعطيني الوقت قدام زي لي دقيقتين ولا قداش دونك باش نحكيوا شويه هل صحيح ام لا
0: وعلل اجابتك زيد ماذا بك بعد صحيح ام لا
2: هل صحيح أن الأخطبوط له ثلاث قلوب؟
1: صحيح
0: صحيح
2: تعرفوا هذه كلها بديت لكم بسهل باش ما تبديش
1: هل صحيح هل تعرف أنه أنثى الأخطبوط نجم تقتل ذكر الأخطبوط؟
2: شنو الغريب يعني؟
1: لا الغريب في
2: حتى أنثى الرجل
1: لي في وقت التزاوج إذا أنثى العنكبوت
2: نجم
1: لا تخن قوي
2: لا الأخطبوط ولا العنكبوت؟
1: الأخطبوط نقصد
2: يعني وشنو رافضه نجم تعرس فوق من قلبها شنو يمشي البوها مع
1: المزاج متعكر فتنجم انت الاخطبوط
2: لحظه تخنق لحظه لا انا ما يهمنيش في تخنق عاديه اما هي كيف عرست بيه وهي رافضه
0: نزول انت عادي وراو السؤال
2: لا لا
1: اللي هو راه حيونك ما يعرسوش يعني ما يكتبوش صديق يعني
0: سؤال بعد كيف يتزوجوا يعني هذا شو تقصد هي فهمت
2: ايوا علاش رافضه يعني هي
1: بتاعت المي وسالها علاش رافضه شنو السؤال ليه ليه ما
2: خاطر كي تعرس بيه وهي ما عندهاش علاش ما عندهاش ما تخزرلوش ليه رد بالك راه الحيوانات يحبوا يكرهوا بعضهم وفما الحيوانات يتفاهموا
0: بالطبيعه
2: نحكي لقطات الكلاب معناتها فما كلب يتفاهم مع كلب وفما اللي ما يتفاهمش ولا لا
0: هكاك
1: سألنا على سلحو فيت خير
0: سعيد جين تسألنا على سلحو فيت قديش عمرها ولا قديش حاجة هكا
2: شنو اللي يتجمد أسرع الماء الساخن ولا الماء البارد
1: دم في العروق ساعات
2: تو أنت قلت كلام أنا حبيت نفهمه ما حبيتش تفهمني ظلي في إحراج ولا حاجة تحية الأخت بوتات اللي يسمع فينا كل شنو اللي شنو اللي يتجمد أكثر أسرع الماء سخون ولا الماء البارد نهد
0: الماء سخون
2: علاش
1: كان جاي البارد راك ما سألتش
2: ريزون مو أي
0: العلم الفيزياء هكا يقول ماني
2: الماء سخون صحيح أي به هل هل صحيح أن الإنسان يضيء معناتها البشر عنده ضوء خارج منه صحيح ولا غلط
1: ضوء شنو ينير التاريخ وضوء روحي ضوء شنو
2: ضوء
0: ضوء
16: صحيح
2: رو مش أي حاجة نسألها صحيح أنت معناتها أنت في الظلمة كتبت باش تقابل واحد راه يشعل
0: أي أنا أقول أي
1: ضوء في عيني
2: لا
1: مربوط بستيغما
2: جسم الإنسان يصدر ضوءا ولكنه ضعيف لدرجة لا تستطيع العين رؤيته أما يخرج ضوء
0: شو نعملوا أنت في الأثناء نرجع نحكي على الأخطبوط
2: ما عندكمش مراد قلي بشتوف الحد ما كمش متحمسين عندك سؤال تحب نسأله
0: سلحفيت
2: به ما هو الحيوان الأسرع من نادية
0: سلحفيت
2: يعطيك صحة نادية جيهان شكرا لك ناهد مرسي منو بلاكي بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس ويجينا أمين قارة في الأفتر وورك نتقابله غدوة في لمن
17: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزلي سيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير
18: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
19: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31-31-1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
20: اسمعني تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية عليك على المهدية أي غيّخ أكوا بارك في المهدية في أعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذا كهو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشة دي توبوغان صغيرات ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444
21: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أنا مع سوفتيل ما تخممش سوفتيل السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل ميلا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21-495-005 سوفتيل
22: الصيف متسامي على التبحيرة الجو اللمة ولقاية الحلو وحتى ال 16 أوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنسيش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات مونوبري ديما معك
23: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
24: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار الصادرات الصناعية التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من سنة 2026 لتبلغ قيمتها 31 مليار دينار مقابل 29 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وأظهرت المعطيات ذاتها أن القطاع الصناعي واصل تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار والتشغيل، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8% لتصل 1057 مليار دينار مقابل 955.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة الماضية. ومن المنتظر أن تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها أحداث 22582 موطن شغل مقابل 15564 موطن شغل خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 45.1%. مجلس نواب الشعب يصادق على 3 مشاريع قوانين تتعلق بضمان الدولة لقروض لفائدة شركة فصلات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي في إطار دعم الاستثمار وتعزيز الأمن الغذائي، وفق ما كده نائب رئيس اللجنة المالية ظفر الصغيري. وأوضح الصغيري في تصريح لموزيك أن المشروع الأول يتعلق بضمان قرض بقيمة 110 ملايين أورو إضافة إلى هبة ب 7 ملايين أورو لفائدة شركة فصلات قفصة، سيخصص لإنجاز مغسلة جديدة واقتناء شاحنات ثقيلة بيد في الرفع من إنتاج الفوسفات وتحسين مردودية الشركة. وأضاف النائب أن المجلس صدق كذلك على ضمان قرضين بصيغة التمويل الإسلامي بالمرابحة بقيمة 50 مليون دولار و70 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لتمويل اقتناء المواد الأولية الضرورية لإنتاج الأسمدة وخاصة مادة الدي بي، بما يساهم في تلبية حاجيات الفلاحة التونسية ودعم الصادرات. وأكد نائب رئيس لجنة المالية أن أغلبية النواب شددت خلال مناقشة المشاريع على ضرورة ضمان الحوكمة والشفافية في التصرف في هذه التمويلات، والتأكيد على توجيهها للاستثمار وليس إلى تغطية نفقات التسيير أو الأجور.
4: أي اتفاقيات ضمان لقروض، عندنا 3 مشاريع قوانين بضمان معناها الدولة التونسية. المشروع الأول اللي صدقنا عليه البارح هو بقيمة 110 مليون أورو ومعه هبة ب 7 مليون أورو لشركة فوسفات قفصة. فلوس هذه باش تمشي لتقوية معناها الشركة في مغسلة معناها جديدة وفي شراء آليات خاصة معناها شاحنات ثقيلة اللي الشركة بأمس معناها الحاجة ليهم، وهذا راهو قرض معناها استثماري بامتياز. معناها اليوم هما زوز قروضات، تمويل إسلامي بالمرابحة وقرض قيمته 50 مليون دولار أمريكي وقرض لاخر 70 مليون دولار أمريكي، وهم لتمويل المواد الأساسية أو المواد الأولية اللازمة لاستخراج الأسمدة وخاصة مادة الدي بي اللي حاجتنا بها طبعا للفلاح التونسي، وهي كيف كيف زادة للتصدير معناها، لأنه الدي بي التونسي مطلوب وهو مش يكون لنا سورس معناها متاع عملة صعبة. هذو معناها 3 قروضات اللي صادق عليهم معناها مجلس نواب الشعب بأغلبية مريحة. أهم حاجة وهذا اللي أكدنا عليه معناها في مداخلاتنا، في أنه الحوكمة الشفافية وين باش تمشي الفلوس، كيفاش باش يتم صرفها، أنه ما يتمش صرفها خلينا نقولوا في الأجور مش معناها في الاستثمار. هذه الحقيقة كانت نقاط اللي جاوب عليهم سيد وزير الاقتصاد بإطناب.
24: النائب بالبرلمان محمد علي فنيرة يؤكد خلال مناقشة مشروع قانون يتعلق بتمويل المجمع الكيميائي التونسي وجود ارتباط وثيق بين نشاط المجمع وشركة فصلات قفصة والأمن الغذائي في تونس، باعتبار أن نجاح الموسم الفلاحي يبقى رهين توفير الأسمدة وخاصة مادتي الأمونيتر والدي بي. ووضح فنيرة أن عددا من الفلاحين يشتكون من نقص هاتين المادتين في الأسواق، داعيا وزير الصناعة إلى ضمان توفيرها بالكميات اللازمة قبل انطلاق الموسم الفلاحي خاصة شهر أكتوبر ونوفمبر، بما يساهم في إنجاح الموسم ودعم الاقتصاد الوطني.
6: اليوم بالتزامن مع القرض نتاع المجمع الكيميائي طرحنا مشكلة الأسمدة، خاطر اليوم نشوفوا راهو ربط كبير بين فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي والأمن الغذائي للدولة التونسية. علاش قلنا الأمن الغذائي؟ خاطر مربوط اليوم بأمن الفلاحي، مربوط بتوفر مادة الدي بي ومادة الأمونيتر. اليوم في الأسواق وما نسمعه من الفلاحة كونه الدي بي والأمونيتر مش موجودين، ولذلك دعينا السيد الوزير اللي كان موجود اليوم في نقاش هذا القانون إلى توفير هذه المادتين، وفي إطار وموجود اليوم باش يكونوا شحنات كبيرة من البخارة موجودين باش يتم صناعة الدياب منهم. اللي نتمناوه كونه اليوم الموسم الفلاحي يكون متواجد في أكتوبر ونوفمبر يكون موسم ناجح، وذلك علاش أكدنا من خلال مداخلتنا يوم أمس مداخلتنا اليوم كونه كمية الدياب والأمونيت لازم تكون موجودة باش نجحوا هذا الموسم ونجحوا الاقتصاد التونسي. وممكن كما يتوفرش هذه المواد معناتها في أول السنة القادمة باش نجموا عملية الزراعة تكون ناجحة لازمها تتوفر المواد هذه.
24: المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتخب اليوم الأربعاء محمد تكالا رئيسا للمجلس بعد منافسة محتدمة في جولة الإعادة التي جمعته مع العضو بالقاسم غزيت بحضور 137 عضوا من أصل 139 عضوا مسجلا بعد اكتمال النصاب القانونية. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة إذ جاءت بعد أشهر من الجدل القانوني والسياسي حول رئاسة المجلس في ظل تنازع على شرعية القيادة بين تكالا والرئيس السابق خالد المشري عقب الانتخابات التي أجرت في شهر أوت 2024. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
5: الأولى في تونس.
7: تابع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام. الأولى في تونس.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
9: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو، طور عالمك.
10: سبور اكسبريس،
25: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكي على الحدث اليوم هو قرعة البطولة الرزنامة بالنسبة لبطولة 2026-2027. تعرفنا عليها اليوم. الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت عن الرزنامة هذه بعد عملية القرعة اللي تم إجراءها في مقر الجامعة. خلينا نبدأ نحكي على الجولة الأولى. الجولة الأولى اللي تتلعب بين 22-23 أوت القادم. نحكي على البرنامج المقابلة تاع الجولة هذه. نبدأ البطولة بكلاسيكو ترجي والنجم الرياضي الساحلي في رادس، وقمة زادة بين الملعب التونسي والنادي السفاقسي، مقابلة بين النجم المتلوي والنادي الإفريقي، أمل حمام سوسة الاتحاد المنستيري، النادي البنزرتي مع مستقبل مرسى، ترجي جرجيس مع الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردين، نادي حمام نلب، تقدم سقيت الدير وشبيبة العمران. هذه الجولة الأولى من البطولة كما قلنا تتلعب بين 22-23 أوت القادمة. بالنسبة للناس اللي تسأل على الديربي، ديربي الترجي ولا الإفريقي، لأن الديربي في الجولة 8 مش يتلعب، في الجولة 8 يتلعب لليل نهار 21 أو 22 نوفمبر الجاي بين النادي الإفريقي والترجي. قلت النادي الإفريقي والترجي، خاطر النادي الإفريقي هو اللي يستقبل في المقابلة الأولى في الجولة 8 في الديربي الأول، يعني في الجولة 8 في انتظار بعد فما روتور في الفاز نتاع الروتور الترجي هو اللي يستقبل. ديربي آخر في إطار آخر لكن في فترة نجم نقولوا وجيزة بين زوز في رق. نحكي على سوبر 2025-2026، تم تحديد الموعد متاعه بين الإفريقي البطل والترجي صاحب الكاس في الموسم اللي تعدى. يتلعب السوبر نهار 30 أو 31 جانفي 2027 في رادس، دونك تقريبا شهرين بينات الزوز مقابلة بين البطولة الجولة الثامنة بين الإفريقي والترجي، والسوبر بين الإفريقي والترجي زاد نهار 30 أو 31 جانفي 2027 في رادس. فما تريب، فما فترة متاع راحة متاع الشتاء شهر تقريبا بين 3 جانبي، يعني بين اخر جوله من لالي واول جوله في الروتور اللي باش يكون نهار 2 فيبر، يعني تقريبا شهر راحه. والسوبر باش تلعب في الفتره نتاع الراحه هذه بالتحديد كما قلنا 30 او 31 جانبي 2027. اهم المواجهات، واحنا نحكيو على الرزنامه، هي الرزنامه طويله وعريضه 15 جوله الي و15 جوله روتور، لكن نحكيو على اهم المواجهات بعد القرعه هذه. نحكيو على الجوله الاولى كما كنا نتحدثوا على الملعب التونسي النادي الصفاقسي ترجي رادس التونسي النجم الساحلي. الجولة الثانية فيها مقابلة الاتحاد المنستيري الملعب التونسي. الجولة الثالثة فيها مقابلة الملعب التونسي والنادي الإفريقي. الجولة الرابعة فيها مقابلة النادي الإفريقي وترجي جرجيس. الجولة السادسة فيها مقابلة النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. فيها زاد مقابلة الملعب التونسي وترجي جرجيس. الجولة السابعة فيها مقابلة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري، فيها زاد مقابلة النجم الساحلي والنادي الرياضي الاسفاقسي. الجولة الثامنة كما كنا نحكي والدربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، فما درب الساحل بين اتحاد المنستير والنجم الساحلي. الجولة التاسعة فيها مقابلة كلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الافريقي. الجولة العاشرة فيها مقابلة الملعب التونسي والترجي في النيفر. الجولة 11 فيها مقابلة النجم الساحلي والملعب التونسي في سوسة. الجولة 12 فيها مقابلة ترجرجيس والنجم الرياضي الساحلي. الجولة 13 فيها مقابلة سي اس اس والاتحاد المنستيري. الجولة 14 فيها النادي الافريقي والسي اس اس. والجولة 15 الجولة الأخيرة خنعطيها كاملة بما أنه الجولة هذية يعني تخدم المرحلة نتاع الإياب الذهاب بلوتو وتخدم مرحلة الإياب والبطولة ككل. الجولة الخامسة شنو فيها بالضبط؟ فيها الأولمبي. الجولة 15 بلوتو الجولة الأخيرة فيها مقابلة الأولمبي البيجي الملعب التونسي. الترجي الرياضي التونسي نجم المتلوي، نادي حمام نلف ترجي جرجيس، الاتحاد المنستيري النادي الإفريقي، النادي الصفاقسي أمل حمام سوسة، مستقبل مرسى اتحاد بن قردان، شبيبة العمران النادي البنزرتي، النجم الساحلي تقدم ساقيه الدائري. هذا بالنسبه للجوله الاخيره من الذهاب. الجوله الاخيره نتاع الاياب بيان سور الفرق اللي كنا نحكيوا عليهم الثانيين هم اللي يوليو يستقبلوا في اخر جوله من البطوله. نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي، زاد اللي يرجع اليوم للتمارين، تربص ثاني في جمرت بعد تربص عين دراهم. هو تم الغاء تربص المغرب بسبب استحاله برمجه مقابلات وديه غاديك. نعرف البطوله مازالت كوفيت في المغرب ما فماش فرق متاحه باش يلعبوا معهم مقابلات وديه. التمارين يوميا في البارك بي باش تكون. عادل بالطيب منتظر اليوم يبدا الرحله مع الترجي الرياضي التونسي وينضم الى التدريبات، وفما ثلاثه مقابلات وديه منتظره ومبرمجه. الحزم السعودي 4 اوت، بعد نهارين 6 اوت مقابله سان بيدرو، ومقابله مستقبل مرسى زاد الوديه منتظره نهار 8 اوت القادم. ترجي جرجيس يدخل اليوم زاد في تربص في سوسة، يتواصل التربص هذا حتى نهار السبت 8 أوت القادم. تربص يشاركوا فيه كل المنتدبين الجدد اللي تعاقد معهم الفريق في الفترة الأخيرة كما حمدي العبيدي كما كيبا سوي وغيرهم. ماتش ودي مبرمج لترجي جرجيس نهار 6 أوت مع جياسكا. متوسط الميدان السابق للنادي الإفريقي والملعب التونسي غازي العيادي موجود في مفاوضات متقدمة مع نادي حمام نلف. في الأولمبي البيجي المدافع اسلام الشلغومي يرجع اليوم للتمارين بعد ما غاب البارح وكان موجود البارح بالزي المدني ما شاركش في التمارين. منتظر كما قلنا يرجع اليوم للتمارين اسلام الشلغومي مع الأولمبي البيجي. كملوا بأشرف كرير الحارس اللي عنده تجارب متعدة مع برشا فرق في البطولة التونسية، التحق رسميا بفريق الملعب الجيبسي وهو سابع انتدابات الاستيدة في الأسبوع هذايا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو الفي بوان موزايكا فام بوان نيت. نخليكم عامين وبقية الكيب في أفتر وورك.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
11: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فام.
1: مساء نور، مساء الخير، على السلامة، مرحبا. ماضي ساعتين واربعتاش دقيقة، إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة. اللي خرج من الخدمة قصد ربي مشي للدار، اللي مشي يعمل تبحيرة إن شاء الله بإذن الله تبحيرة مزيانة، وإن شاء الله بإذن الله تخلينا البحر نظيف كتمشي تتفرهد، وإن شاء الله بقدر ربي يعطيكم ما تمنيو في العشوية نتاعنا اليوم من توا حتى للستة نتاع العشية. وميمة مساء نور، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا. شناهي الأحوال؟
1: الحمد لله، رقدت مليح.
2: الحمد لله،
1: الحمد لله. والله نسمة محلاها في الليل.
2: أي أي والله،
1: ومو على الأقل واحد يتفرشك شوية في انتظار بداية الأسبوع القادم. قد تحمل معه مفاجآت، ما عرفش شنو
2: حاجة. مانيش نوصلوا للقياسية كيما وصلنا، أما كوني مسخونة بين 40-45.
1: يعطيكم الصحة، عارف كل الناس في روعه. فشلتنا، ما زلنا يا ربي الأعمال عليك. طبعا شوية نعمل طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ درجات الحرارة المسجلة اليوم، نعمل طلع على البحورات نتاعنا شنو أحوالهم، وتنجموا تشاركوا معنا برقم الواتساب 23-513-1000. موضوعنا اليوم في فيها وعليها هو
2: نقل العمومي، نقل العمومي تونس، هل هي علاقة توكسيك أم علاقة حب؟
1: هي علاقة حب توكسيك.
2: فوالا، هذا اللي نستنى فيه.
1: تولي الجملة مفيدة، والرأي أبريتو رأيكم أنتم، أنتم اللي تعطينا رأيكم على 23-513-1000. برشا موزيكا بنينة اليوم، والله حضرناها بكل إتقان.
2: بكل حب. أخوك.
1: أي برشا حب فيها. أنا أخوك صليح الموزيكا، ديجا روبريك اسمها الموزيكا. اليوم شكون فيها سبيسيال بوند أوريجينال تاع أفلام. هذا تشوفوا في البوند أوريجينال تاع أفلام فما موزيكا ديهيت انطلاقا من أفلام. فلاش باك هيت اليوم قبل الستة نتاع العشية، باش نرجعوا بكم لجو الثمانينات وبداية الثمانينات. باش تقول لي أنت، أنا مثلا أنت من عام 90 مولودة، هكا لا تقول لي من التسعينات، شو دخلني في الثمانينات؟
2: اللي يقعدوا هما حتى توا نسمعوا فيهم.
1: هذا اسمه ذوق موزيكا جولد، ذوق 24.
2: مطبوع
1: جو كذهب، عرفت جو كذهب، اخترت لك معناتها
2: حاجه فندق،
1: اخترت لك المثل اللي يتمشى معاك. أميمة المسيح، حكيت معاه بعد ما روحت البارح على الذهب.
2: انا من بحكيت معاه، قالوا له نسلم على كراي، يمكن يسمع فينا توا تاكسيست، دونك صديقه هو اللي كلمه، قال له راه امورك واضحه، امين عمل لك جو كبير، دونك حاضر روحك.
1: ان توكا ان شاء الله ربي يفضلكم بعضكم، ان شاء الله طريق السلامه لكل كوبلويات اللي يسمعوا فينا تاو في الكهرباء، هم مروحين مع بعضهم. كان تخموا باش تعوموا تبع شويه، نقول لكم في لا ميتيو دي بلاج، هنا هما البحورات الممتازه بالنسبه للسباحه. لليوم اخذوا معنا شويه اخر صديقنا مراد جويني يعمل علينا طله، ونشوفوا حاله الطريق لقيت هذا.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7-9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي. كما كل عام وكل صيف، تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح، من حضروا رواحكم مع بريماكوا، تفرشيكا في البحر ومعاها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مال العائلة. لحد 2 أوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبة، المهرجان في فول أمور جمارك مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي، نجمة ذا فويس أنس بن سعيد، هشام سلام، مصطفى الليجي، والفنان عبد الوهاب الحنيشي. عشاق النوبة، المهرجان في فول أمور جمارك. أفو ريزرفاسيون 22-09-09-09. تسكرتي فانتين ولا على الابليكاسيون إيجا. بمساهمة موزايك فام.
4: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكاهو، زوزانويا دي باسيبيوم لي ليميت نتاعك، الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوشيون ليميتس.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
5: شيل فيول سيف، فرتسوم نظيف ويدوم.
0: بون روت
1: صديقنا مراد جويني، مساء النور، مرحبا.
6: اهلا وسهلا امين، مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايكا فام.
1: ان شاء الله يا سيدي طريقه سلامه للي خرجوا من الخدمه لقيت هذايا، ان شاء الله ربي سلامات توصل الدار، نوسعوا بينا في السيركولاسيون شويه، نبتسموا لبعضنا، نعرف بعد نهار خدمه وسخانه واحد الابتسامه تولي صعيبه شويه، اما ما يصيرش، نحاول نوسعوا بينا، كان ما نبتسموش معناتها كان مسيو، مش كان مرأة تبدا بكرهبه بجنبك تبتسم لها، تنجم حتى مسيو تبتسم له زاده كيف كيف هكا ولا مراد
6: تبتسم له وانت حاط حزام الامان وماكش حاط التليفون في يدك وتخزر الاشاره الضوئيه. بطبيعه الحال فما عديد الطرقات تو نشدوا فيهم امين كثافه في الجولان على غرار حي سلام على مستوى الطريق الوطنيه رقم 9، قبلها هي على مستوى محول سكره، على مستوى حي الواحات، على مستوى العوينه وين نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه، قبلها هي على مستوى شارع المغرب العربي واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنيه رقم 8، بطبيعه الحال حركيه فيها كثافه مروريه. وصل العاصمه على مستوى نهج تركيا ثم شارع المنصب بي ثم كذلك على مستوى مدخل جبل جلود بين القاوة الحركية فيها الكثافة المرورية، نزيدوا قد مسوية القدام على مستوى ميكرين، كذلك على مستوى مدخل بن عروس شارع فرنسا كيف كيف نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. نفس الشيء بالنسبة لمحول سانجوبا عبر ميكرين ذلك كيف كيف على مستوى سيدي الزيك ونلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية، الشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. الابتسامة ذلك كيف كيف مع موزايكا فاهم واحنا نسمع في افتر وورك، ما فيش شك زاد في بعض الاحيان وين نلقاو زاد بعض الاشارات الضوئية ماذا بينا ان تبقوها نقف في الإشارة الحمراء، نحاولوا بس نزيدوا نقف في الإشارة الصفراء وبطبيعة الحال في الإشارة الخضراء ننطلقوا بطبيعة الحال بس السيارة بتاعنا نخليه المجال الأرحب إلى المستعملي الطريق الأخرين اللي هم وقت واخد درجات نارية سواء المترجلين نخليه له المجال الأرحب حتى معناه تكون عملية أشخاص الطريق بسلام. بطبيعة الحال نزيدوا نذكروا هناك ذلك مين على مستوى سرعة في الطرقات السيارة ميز النجم فوتو 110 كيلومتر في الساعة، بطبيعة الحال ذاك ذلك على مستوى بعض الطرقات الجوية نبعد على المخالفات اللي ذو فيها المجاوزة الممنوعة اجتياز الخط المتواصل نخليه زاد كذلك المجال حتى تكون السياقة متاعنا آمنة. ما فيش شك الصيانة الدورية للسيارة ماذا بينا نتفقدوا العجالي سيرتو طوى معناها في الارتفاع شوية متاع درجات الحرارة لديرونس متاع الكهرباء سيرتو في الفريناج وإلا في الليفيراج ماذا بينا زاد كذلك يكون معناها الهواء مطلوب معناها حتى تكون السياقة متاعنا آمنة وسياقة معتدلة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل النصائح هذه لأن فيها سلامتهم وسلامة غير من المستعملين الطريق. أتمنوا إن شاء الله سياقة آمنة للجميع وأمسية طيبة إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة مراد، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
5: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: publicité. اخر سيسيون سامر اكاديمي نتاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون لين زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور اون بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوجات التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة هريسة دي كابان 380 غرام دو لا مارك كارفور ب 2990.
4: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
5: مساء النور مساء الخير، وصلنا حتى الماضي ساعتين ونص. اليوم باش نحكيه على موعد مهم برشا بالنسبة للناجحين في البكالوريا وحتى الأولياء نتاعهم، وهو الأوبن كومبوس أند أورينتيشن داي اللي تنظمه لو اس أوروب دو كوم ومعها ديبارتمون دو مانجمنت فينانس اي تي اي ماركتينغ التابع لمجموعة يونيفرسيتي أوروبيان دو تونيس. اليوم اليونيفرسيتي أوروبيان دو تونيس هي جامعة ذات صبغة دولية فيها كومبوس نوفيل جينيراسيون، برامج دولية وبرشا فرص للتنقل والدراسة في جامعات مرموقة في أوروبا، المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اسمع سيدي، وعديد البلدان الأخرى. للحديث على الموضوع هذا نستقبل اليوم معنا أمين رخوة، طالب في اليونيفرسيتي أوروبيان دو تونيس واللي عمل مؤخرا كارتير في اليونيفرسيتي دو كاليفورنيا. مرحبا أمين. أمين الاسم على الاسم خويا.
6: عايز
5: يا ربي فضلك خويا الغالي، بارك الله فيك. أمين الأخوة نشكرك برشا خويا الغالي. قلت برشا أسامي تنجم تظهر غريبة شوية على السادة المستمعين قبل ما نحكيه على Orientation Day and Open Compuse. نحب نرجع معاك للتجربة، تجربتك الشخصية أنت قبل شوية قلت كارتير دو كاليفورني في اليونيفرسيتي دو كاليفورني، معناتها شنو أضافت لك التجربة ذي وعلاش اخترت الولايات المتحدة الأمريكية بالذات؟
6: Déjà, j'ai eu la chance d'étudier dans un environnement international, et l'Université de Californie, campus de Santa Barbara. J'ai étudié auprès d'étudiants venus des quatre coins du monde, j'ai découvert différentes cultures. Cela m'a permis d'améliorer mon anglais, de développer mon autonomie, de gagner en confiance et surtout d'avoir une vision beaucoup plus ouverte sur mon avenir. À l'université européenne, les étudiants ont la possibilité de choisir différentes destinations selon leurs projets. Beaucoup choisissent l'Europe, les grandes écoles notamment, grâce aux nombreux programmes internationaux proposés. D'autres choisissent le Royaume-Uni, le Canada ou les États-Unis. Pour ma part, je me suis orienté vers les États-Unis car je souhaitais découvrir l'expérience d'un véritable campus à l'américaine. Dans le cadre d'un partenariat avec l'Université européenne de Tunis, j'ai effectué un quarter, un trimestre du coup, sachant qu'on peut choisir faire même un an à l'Université de Californie, campus de Santa Barbara, une université de renommée mondiale avec plusieurs prix Nobel, un campus de 400 hectares accueillant 25 000 étudiants, ainsi qu'une vie sportive et associative exceptionnelle.
5: شو بصراحة والله كان أنا ولي نسمع فيك، ما أنت حلمة يظهر لي أنت برشا ولي يحب يشوف ولادهم بالنجاح نتاعك أنت هكا ولا يمين، ما عاش كان موفقني في

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام بوميتيو
1: بشرة مع الوطن يا الجوي اخونا انيس. مساء النور. مرحبا.
2: مساء الفل امين. تحيه ليك ولو في اذاعه موزايك
1: ان شاء الله طريقه سامه لكل اصدقائنا المستمعين لقيت هذايا
2: امين.
1: في الليل الحمد لله درجه حراره مستحبه. في النهار ربي يعطينا منطق والحمد لله كمان ماناش في الاربعينات اللي كنا فيها قبل. اما حسينا اللي قاعده تسخن واحده واحده.
2: والله صحيح لا محاله تسخن كلمه كبيره برشا في جويل
1: يعني احنا قاعدين نزيدوا درجه كل يوم مش عارف اخرتها وين.
2: معقول اما اليوم مثال 33 درجه كحراره قصوى اليوم في تونس اقل من المعدل معناها بزوز درجات. في الليل درجه حراره منخفضه نسبيا معناها شوف مثال يوم امس الحراره الدنيا كانت 16 درجه في سليانه كيف الكيف 16 تخيل انت في جويليه معناها خير جويليه نحكيوا على 16 درجه. 17 في جندوبه 18 تالا وباجه كيف 19 تبرقه 20 القصرين 21 سيدي بوزيد 23 في زغوان وبنزرت وقابس تطاوين 24 تونس العاصمه لهنا 25 درجه يعني تقسم فرشك تقسم الحمد لله مع تيارات شماليه خليت معناها الجو يكون عموما معتدل خاصه في الليل. درجه الحراره القصوى اليوم كانت بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات بين 36 و 40 درجة بقية الجهات. تيارات تواصلت شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب قوية نسبيا في المناطق الساحلية الشرقية خاصة بالجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة في جهة تطاوين. فيما عدا ذلك اليوم فما إمكانية أنه تتكاثف السحب آخر النهار في جهة الوطن القبلي بدرجة أقل زغوان القيروان وجهة الساحل ممكن شي تعطينا بعض الزخات المطرية تكون ضعيفة دون فاعلية كبيرة. في حين البحر أخوي يمين من قليل الاضطراب إلى متموج في شواطئ معناها الشمال من الشمال الغربي يعني تبرقة رسنج لسيدي سالم الرمال سيدي علي المكي حتى خليج تونس رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية سليمان من قليل الاضطراب إلى متموج الشواطئ هذه كل. تيارات شمالية من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة يكون سرعة الريح. فيما عدا ذلك شواطئ الوسط معناها حتى من خليج الحمامات الهوارية حمام الغزيز قليبيا قربة والحمامات جهة الوسط هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش والشابة لهنا البحر باش يكون من مضطرب إلى شديد الاضطراب نردوا بالنا. طيارات باش تكون شرقية شمالية شرقية من 15 ل 30 كيلومتر في الساعة تعطينا حتى هبات توصل ل 40 كيلومتر في الساعة. ذيك هو نردوا بالنا على رواحنا معناها عموما غير ملائم للسباحة الشط.
1: والله عندي سؤال يتبادر إلى الذهن معناتها أنت نحب ناخذ كانت نجم بتبيع كان هو معلومة نجم نفيدوا بها معناتها هل صحيح مثلا بداية الأسبوع القادم نعرف لي ممكن المدة بعيدة شوية عرفني عشان مش أسألك كل
2: مش تعاود تسخن
1: هذي اسكو فما بوسيبيليتي نوصلوا لأربعين درجة مع بداية الأسبوع القادم ولا مشارف الأربعين مع نهاية بداية الأسبوع القادم.
2: تحكي على تونس العاصمة ممكن خويا يمين ماهوش مؤكد بطبيعة الحال لكن ممكن معني باش ترجع ترتفع درجة الحرارة باش نقعدوا رانا مازال متواصل معناها الطقس على قليلة غدوة ونهار الجمعة ونهار السبت معناها باش يكون ارتفاع طفيف خلينا نقوله في الويكاند. نهار الاثنين ممكن يظهر اكثر الارتفاع من الايامات هذه ماهوش باش يكون محسوس الحقيقه. بداية الاسبوع القادم باش يكون فما ارتفاع نسبي في درجة الحرارة تنأكدوه احنا معناها مع
1: واضح خويا الغالي حسيتني خايفة حسيتني خايف شوي مش خايف مش من السخانة خايف من قصان الضوء أكثر من خايف من السخانة خويا أنيس إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بعد شوي نتقابلوا معاك في نسمة بحرية يعطيك الصحة بارك الله فيك نركز على الأيام في الأمان.
0: بوميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
3: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بيي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلوس سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري. نسمة بحري.
1: يا عيني على بحر في الحمامات نور وأوتيل مزيان برشا نحكي لكم عليه مع ترافل تودو بعد لحظات، لكن قبل نعمل طلع على أصدقائنا قصدي ربي ماشيين البحر في شمال غربي تبرقى رسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي، تتراوح الحرارة من 27 إلى 30 درجة تقسم صحب. خليج تونس رواد قمارة المرسى سيدي بوسعيد كرتاج الحرارة توصل ل 30 درجة، سحب كثيفة مع أمطار متفرقة بالنسبة لخليج الحمامات، برج سدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قرب الحمامات الحرارة القصوى من 28 إلى 32 درجة، كيف كيف في هرقلة شاطئ مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية يعني شاطئ الوسطى الشرقي الحرارة فيهم توصل من 29 حتى 31 درجة تقسم سحب وأمطار ضعيفة. خليج جابس شفار جابس جربة شمالي والجنوبي وجرجيس سباحة ممكنة والحرارة توصل القصوى ل 30 درجة وسحب عابرة. هاي البون بلون بالنسبة لليوم يهزنا ديريكتومون للحمامات وتحديدا النزل عنبر الفل حمامات نور في بحر يعمل الكيف صافي ممتاز وتيل كوزي بيدون لو فماش خير من هكا. العباد اللي تحب على الراحة تحب على الاستجمام الماكلة اللي فيه ياسر بنينة ومتنوعة وفغية على الاخر النزلة ذاية اكسكلوزيف عند ترافل تودو يعني تلقاوه ديسبو كان عند ترافل تودو بحسن الأسوام. ونذكركم ان السعر المذكور هو أرخص سعر موجود للفترة المختارة في شهري جويليا وأوت. الأسعار تنجم تتبدل وتكون أغلى بحكم الموسم. باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي انت تختارها يكفي انك تدخل الموقع traveltodo.com ولا تتصلوا بالوكالات الموجودة على الرقم 70 103 103.
3: نسمة بحري. تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تودو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تودو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تودو قدمت لكم نسمة بحري.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: NCT, Masala et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: الو مالك سيف السنين راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
2: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نوتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
1: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور
0: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
5: سولتان اماريتو تنظم ارزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا امينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن اوتيل تونس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 والا على ابليكاسيون ايجا.
6: سلطان حبك خليني
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. الموسيقى
7: الموزيكا اليوم اختارنا لكم بوند اوريجينال تلقاها متاع فيلم بعد تضرب تولي غناية ممتازة برشا وتدخل الشارت وتدخل الهيت تولي معروفة ساعات أكثر من فيلم في حد ذاته. بعد لحظات باش تسمعوا فاريل ويليامز هابي الغناية تعرفوها الناس كل ديجا واش تحتوا عليها ما في بالكمش يمكن اللي هذه أصلا تعملت باش تكون البوند اوريجينال متاع موا موشي ميشون الفيلم النسخة الثانية اللي هما لي مينيون ولا سي ان ديسان انيمي لي مينيون مينيونز عرفتهم كصفار هذوكم محلام هي اصلا البوند اوريجينال امتاحها دونك تسمعوا شوي اخر من اقوى لي سوبر هيرو اللي عندي بعض كل واحد فما اللي يعجبه سبايدر مان فما باتمان قولي علاش يعجبك باتمان قولي خاطر ما عندوش قوه خارقه هو الوحيد اللي عنده حتى قوه خارقه هو انسان عادي لكن تكنولوجيا وكهو دونك هذاك علاش باتمان ممتاز برشا. نرجع بكم بدايه التسعينات كي خرج السينجل هذا كسر الدنيا هو من البوند اوريجينال فيلم باتمان ويبدو أن الفيلم هذا لليوم هو الأكثر تحقيقا للمبيعات. سيد اسمه سيلي غني هو اون ليجوند فيفونت سينجل اسمه كيس فروم روز بالرسم يعطيك بوفين تاع انرجي بوزيتيف ويخليك تنسى درجات الحرارة قوي. أسمعك الصوايط محليه وقل لي شنو رأيك هذا سيلي

0: بيسيتي.
1: الو مالك سيف السنة؟ راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني، تاخو انت جولي ولا خويا نوتا؟
1: مشيت معاك، اما شباش نعمل؟
3: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
2: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات، ان اوتيل رينوفي خطوه على البحر، فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحه والدلال. من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
5: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل ل3 سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
6: كاليبسو Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
7: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
8: مستمعي Mosaic FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأوقات. الأربع وعشرون ساعة الماضية تسجل انخفاضا في وتيرة الحرائق، إذ تدخلت وحدات الحماية المدنية لإطفاء 95 حريقا وفق ما ورد في معطيات نشرها المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. وأتت نيران الحرائق على نحو 4400 هكتارا من الغابات في تونس منذ مطلع ماي الماضي إلى غاية 23 جويلية الجاري، بزيادة تقارب 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تصريحات المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة. مجلس النواب الشعب يصادق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء على مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لسنة 2026 المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. وتمت المصادقة على مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 برمته ب 66 نعم وأربعة احتفاظ و 15 رفض، فيما نال مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 موافقة 68 نائبا مقابل احتفاظ 3 نواب ورفض 16 آخرين. نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ظفر الصغيري يعتبر أن هناك أزمة تواصل حقيقية بين الحكومة والبرلمان تجلت في النقاشات الأخيرة داخل المجلس، سواء بشأن بطء إصدار الأوامر الترتيبية للقوانين المصادقة عليها وعدم تفاعل الحكومة مع عدد من المقترحات ومشاريع القوانين التي تقدم بها النواب. وأوضح الصغيري في تصريح لموزيك أن عددا من النواب عبروا خلال الجلسة العامة عن استيائهم من الأداء الحكومي، خاصة في التعاطي مع أزمة القطاع الكهرباء خلال موجة الحر الأخيرة، معتبرا أن الحكومة لم تواكب الوضع بالقدر المطلوب على مستوى التواصل والاستعداد لفترة الذروة الصيفية.
9: هو الحقيقة راهو فما أزمة، وأزمة تواصل كبيرة ما بين البرلمان التونسي الحقيقة والحكومة، وتجلياته واضحة وكبيرة، وهذا اللي عبر عليه معناها أغلب السادة النواب في التدخلات نتاعهم نهار الاثنين. نذكروا اللي راهو الشعب التونسي عاش الحقيقة أيامات صعيبة برشا من انقطاعات تدوم لساعات وساعات طويلة معناها في الكهرباء، والضرر اللي شمل القطاعات الاقتصادية، القطاعات الخدماتية، السياحة، الفلاحة، وخاصة شمل المواطنين، في أنه موجات حر معناها كبيرة برشا، والمواطنين ما لقاوش حتى الاتصال والكوميونيكاسيون اللي في الوقت. تحميل المسؤولية ما لازمش يكون الحقيقة توا لأعوان معناها ستيغ أو السونات. النواب الشعب اليوم ممتعظين برشا من الأداء الحكومي اللي ما يواكبش معناها اللحظة. بالنسبة للستيغ والطاقة ماناش البارح راهو باش نكتشفوا أنه احنا في حالة الذروة معناها الصيفية ما نجموش نلبيه الطاقة. المفروض هذا كان يجهز له منذ أشهر بل منذ سنوات باستثمارات جديدة وكل شيء، وهذا اللي بالواضح تم لوم الحكومة عليه كيف كيف في نقطة مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين تاع السيد النواب التي لا يتم معناها التفاعل معها من الجانب الحكومي، خاصة أنه فما مشاريع قوانين خرجت معناها من المجلس توا نستناو معناها في الأوامر الترتيبية نتاعها، أو خلينا نقول الأوامر الترتيبية قاعدة تنزل ببطء معناها شديد، والبعض منها الحقيقة قاعد يمس أصلا حتى في جوهر القانون اللي احنا صادقنا عليه. دونك هذه مشاكل حقيقية وحنا ندعو الحكومة أنها تراجع روحها معناها فيها.
8: وزارة الصحة تطلق المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس، الاستجابة الصحية طارئة الغرق للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من اليابان. وانتظمت في إطار أولى الأنشطة العملية للمشروع أول دورة لتدريب المدربين في مجال الإسعافات الأولية والتكفل العاجل بضحايا الغرق، شارك فيها 120 مشاركا من مختلف الهياكل المتداخلة وهي الإسعاف الطبي الاستعجالي والديوان الوطني للحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي والكثافة التونسية والسباحين المنقذين، في إطار إعداد شبكة وطنية من المدربين المختصين في الإنقاذ والإسعافات الأولية حسب بلاغين منفصلين صادرين عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على التوالي اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء. ويتضمن البرنامج تكوينا في تقنيات الإنقاذ الآمن والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي الأساسي واستخدام جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي، إلى جانب التعريف بتطبيق تيان منقذ تيان ودوره في دعم الاستجابة السريعة للحالات الطارئة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد اليوم الأربعاء بتوجيه ضربات قوية ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درسا قاسيا على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وفي تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز، وصف ترامب الميليشيات المدعومة من إيران بأنها سرطان العالم، مشددا على أن العمليات العسكرية الأخيرة ضد هذه الجماعات في العراق تمت بالتنسيق المباشر مع الحكومة العراقية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع أمين جارا في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد دريتي.
0: الأولى في تونس
3: أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للسكن تلعشية. أمين جارا موزيك أفتر وورك.

0: طواغوت. ماضي 13 دقائق على موزايكا فيم، ان شاء الله طريق سلامه لكم الكل. من موجوده السيركيولاسيون لقيت هذايا، ونتمنى لكم ان شاء الله وسعه البال. مساء النور، مرحبا اميمه مره اخرى.
1: اهلا وسهلا، مرحبا. السيركيولاسيون موجوده اليوم بكثره الحقيقه في شارع الحبيب بورقيبه، في شارع طيب المهيري، محمد الخامس، خير الدين باشا، نهج فلسطين، شارع غانا، شارع باريس، شارع لندرا، وشارع الحبيب ثامر. فما حركيه مروريه كبيره اللي تمشي وتزيد، خاصه في نهج موجي سليم، باب حر، نهج الجزيره، وتوقف نسبي لحركه المرور في باب الفله وباب جديد. تمشي تحرك شويه بمنارة والقصبة، شارع مصيف باي ونهج تركيا، شارع حمودة باشا. فما حركية كبيرة في الشرقية 1 و2، فما حركية كبيرة على مستوى شارع محمد البعزيزي وشارع طيب المهيري، شارع مصطفى محسن وصولا لطريق الوطني عدد 8. فما حركية كبيرة في باردو الحبيب بورقيبة، شارع الحبيب وقطفة، شارع طيب المهيري، شارع الجمهورية. فما اختناق مرور كبير، دونك سيسر ويحكم وطريق سلامة للجميع.
0: يعطيك الصحة أميمة، بارك الله فيك. شوية آخر نعمل طلة على الميتيو دي بلاج مع بعضنا مباشرة مع الوطن الجزائري الجو يقدم على رجاء.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
4: تدلل تدلل
5: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: كاليبسو
8: Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. En exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaic FM.

بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلو.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: كاليبسو
0: Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du New Rai, El Besta, pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaïque FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: نسمة بحري
2: بشرت مع الوطن الزجاوي اخونا نيس. مساء النور. مرحبا.
3: اهلا وسهلا يمين. تحيه ليك والاوفياء ذات موزايك.
2: ان شاء الله نهارك اسعد الايام وان شاء الله قيلوله ممتازه. لكل اصدقاء اللي خرجوا من الخدمه لقيت هذايا يبرمجوا قاعدين في تبحيره, شنو المعلومات اللي نجموا نفيدوهم بيوم فيما يخص النسمات البحريه نتاعنا اليوم؟
3: وهو كذلك نبدأ وخلينا نقول ليلا مش تكون درجات حرارة معتدلة بين 25 و 29 درجة, عموما تكون بين 20 و 23 درجة, ممكن حتى تنخفض ل 18 درجة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط, توصل 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي. البحر عموما في الشواطئ الشمالية من قليل الاضطراب إلى متموج, يعني شواطئ تبرقة, رسنج, لسيدي سالم, الرمال, سيدي علي المكي, وخليج تونس كيف كيف, رواد, قمارة, المرسى, سيدي بوسعيد, قرطاج, برج السدرية وسليمان. باش تكون ريح شمالية من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة, سماء صافية إلى قليلة السحب. البحر كما قلنا باش يكون من قليل الاضطراب إلى متموج, حتى حرارة مياه البحر الحقيقة معتدلة, عبارة معناها مصبح بين تقريب 28 و 29 درجة. الشواطئ الشرقية بداء من خليج الحمامات والشواطئ معناها الوسط, الحمامات الهوارية, حمام الأغزاز, قليبيا, قربة, وشواطئ المهدية, هرقلة, شط مريم, القنطاوي, بوجعفر, سقانس, إرجيش, يعني منطقة الشابة كلها, بالإضافة إلى خليج الحمامات. تيارات شمالية شرقية لهنا سرعة الريح باش تكون أقوى بين 15 و 30 كيلومتر في الساعة, توصل حتى تعطينا 40 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر باش يكون عموما مضطرب إلى شديد الاضطراب كيف كيف في خليج جابس. تيارات من شمالية تتجه شرقية وتكون سرعة الريح كيف كيف يعني قوية نسبيا. البحر مضطرب أيضا, يعني ردوا بالنا السادة المصطفين مطالبين ملازمة الحذر وخاصة تقييد بتعليمات الحماية المدنية. حضرت حتى مياه البحر في الشواطئ الشرقية يعني دافية من 29 و 30 درجة في منطقة الشابة, توصل حتى 31 درجة في خليج جبس. هذا هو الشواطئ اللي ماشيين يعملوا تبحيره يردوا بالهم سيرتو في الشواطئ الشرقيه.
2: يا سيدي يعطيك الصحه, بارك الله فيك, شان هكا سعد لي في لمن
1: نسمع بحري
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. بروجرام صيفي
1: للعبيد اللي تبرمج في سهرية في المهرجانات الصيفية تنطلق اليوم 29 جويلية 2026 فعاليات المهرجان الصيفي بأريانا وتتواصل حتى 7 أوت ويقام بمسرح الهواء الطلق ببلدية أريانا ويضم باقة من العروض الفنية المتنوعة. بشكون سهرة الافتتاح مع الفنان التونسي زياد غرسة، وبالنسبة لنهار 30 جويلية بشكون الموعد مع عرض عشق النوبة. المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا نهار 30 جويلية فما سهرة فنية مع عبد الكريم البنزرتي. وفي مهرجان قرطاج نهار 1 أوت سهرة فنية مع سامي يوسف مع العشرة متاع الليل، ونهار 2 أوت سهرة مع الفنان اللبناني ريان. في مهرجان بنزرت نهار 1 أوت فما سهرة مع الفنان التونسي وليد الصالحي، ونهار 2 أوت فما سهرة مشتركة بين الشامي ومرتضى. في مهرجان صفاقس اليوم انتم على موعد مع سهرة فنية للفنان لطفي بوشناق، ونهار 2 أوت تلكلنا نغني وفي صفاقس مع الكلنا نغني. وفي مهرجان الياسمين بيرادس نهار 1 أوت فما حفل للفنان إيهاب توفيق.
0: بروجرام صيفي افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لوميكس اورينتال، لوميكس اورينتال، لوميكس اورينتال باي دي جي سليم.

0: Mosaïque FM.
1: Caro. Publicité.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسه ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الاولى في تونس
2: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويليا ل 2 اوت سانشاين جربا اوف باش تحفل للحجز ادخلوا على لابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس منظمة الأعراف سمير مجهول يعتبر خلال ندوة بالعاصمة أنه من المهم تثمين الدور الاقتصادي المتنامي للتونسيين بالخارج ليس فقط من خلال مساهماتهم المالية بل أيضا من خلال ما يمتلكونه من خبرات وكفاءات وشبكة علاقات يمكن أن تدعم الاستثمار في تونس ونقل المعرفة وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية وتعزيز اندماجها في محيطها الاقتصادي الدولي. ومجهول يبين أن تطور تحويلات التونسيين بالخارج يمثل خير دليل على قوة هذه العلاقة حيث بلغت التحويلات سنة 25 و2000 حوالي 8.8 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بعام 24 و2000 حسب تقديره.
4: التونسيون بالخارج على امتداد السنوات ارتباطهم المتواصل ببلدهم من خلال مساهماتهم المتعددة ويمثل هؤلاء رصيدا بشريا مهما لتونس إذ يتجاوز عدد التونسيين المقيمين بالخارج قرابة 2 مليون تونسي منتشرين في مختلف أنحاء العالم بما يجعل من هذه الجالية شريكا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني ولعل تطور تحويلات التونسيين بالخارج يمثل خير دليل على قوة هذه العلاقة فقد بلغت هذه التحويلات خلال سنة 2025 حوالي 8.8 مليار دينار مسجلة نمو بنسبة 6% مقارنة بالسنة السابقة وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغها أكثر من 9 مليار دينار خلال سنة 2026.
3: النائب بلال المشري يعتبر في تصريح لموزايك أن جزءا كبيرا من الانقطاعات المتكررة للمياه يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ محملا الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية ما وصفه بسوء إدارة الشبكة الكهربائية. والمشري يدعو إلى فتح تحقيق في أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وفي القروض التي تحصلت عليها الشركة التونسية للكهرباء والغاز معتبرا أنها لم توجه وفق تقديره إلى تحسين تزويد المواطنين بالطاقة وإنما إلى مشاريع استراتيجية مرتبطة بالربط الكهربائي مع إيطاليا.
5: زود مشاكل نتاع الماء والضوء هم في الحقيقة مش كل واحد مش كل بركة هم زود مشاكل هو يتعلق بقطع الكهرباء لأنه يعني قطع الماء في 70% من الحالات كرجعنا جينا سبب متاعه قطع الضوء على محطات الضخ المياه وقطع الكهرباء هذا كناه مش تاوح كناه من عام ناول وكانوا كذبوا فينا إلى أن وصلنا له خطر وقت اللي جات القروض هذه اللي غرقت ستاك في مشاريع معنا بها حتى صالح بل هي لصالح شركات أجنبية لهنا المشكلة المشكلة الرئيسي في استعمار طاقي ممنهج كان عبر القروض والديون وبالتالي نلقوا أن ستاك واخذ قروض كما الإلماد باش توصل بها الخط الكهرباء تحت البحر من تونس إلى إيطاليا وقالوا لنا باش نصدروا الكهرباء إلا أنهم اليوم نلقوا استهلاك 6000 وستاك غير قادرة أنها تنتج كان 4500 كهرباء كيفاش تصدر علاش خذينا قرض اخر تصريح لكاتب الاستاذ كاتب الدوله الانتقال الطاقي اللي هو كان يخدم في البنك الاوروبي وفاوض باسم الدوله التونسيه، اخر تصريح قال 580 مليون دولار، يعني نحكوا على اكثر من 1700 مليار تعدي به كابل تحت البحر الايطاليا. قال شنو اللي تصدير الطاقه في النهايه؟ شنو نلقوا؟ نلقوا انه مع الناس الاكتفاء الذاتي نتاعنا كيف تصدر. وعلاش ورطت ستيك في القروض هذه كل؟ وعلاش ورطتها في قروض اخرى لتدعيم الشبكه تمشي من الشمال للجنوب لنقل الطاقات المتجدده اللي باش تنتجها الشركات الاجنبيه، في حين انه ما نقووش للمواطنين في الجهات ريزو تعب.
3: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الحكومة العراقية تدين الهجمات على أراضيها وتصفها بالاعتداءات، مضيفة أن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق. وكالة رويترز تنقل عن مصادر إقليمية مطلعة أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر في خطوة قد تضيف عباءة جديدة على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. والمصادر تقول لرويترز أن جماعة تبحث آلية لفرض رسوم على معظم السفن المارة عبر مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل ممرا حيويا للتجارة العالمية وشاحنات الطاقة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدى الساعة عبر موقعنا موزايكا فام.نت، والمشوار يتواصل مع مينجارا وصالح وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارا موزايكا فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: علي جرال تعصف في ريح الويل

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك مع أميمة كما كل يوم. مساء نور أميمة. مرحبا.
2: اهلا وسهلا. مرحبا. اليوم باش نحكيو في لايك ديسلايك على الحريق اللي اندلع الجمعه اللي فاتت في جبل الناظور والحمالي بمعتمديه رفراف. مش مجرد نار التهمت الاشجار كهو بل خلف وراء خسائر كبيره مست الغطاء النباتي اضافه الى احتراق عدد من المطاعم والمقاهي الموجوده بالمنطقه. لكن وسط المشهد المؤلم هذايا برزت بادره امل حملها الشاب التونسي محمد البيجي اللي قرر انه تكون البدايه بغرس اول شجره في اعلى نقطه من جبل الناظور واطلق مبادره فرديه لاعاده تشجير جبل الممتد بين رفراف وغار الملح باش تستعيد الغابات غطائها النباتي وتنبض بالحياه من جديد. المبادرة هذه مش مجرد غرس لشجرة بل رسالة قوية مفيدها أنه كل كارثة يمكن أنه تكون بداية جديدة وأنه التغيير يبدأ بخطوة مهما كانت بسيطة. وقت اللي يتحول الحزن إلى عمل واليأس إلى أمل يولي بالإمكان كل واحد منا أنه يساهم بطريقته في إعادة الحياة إلى الطبيعة، لأنه الشجرة متاع اليوم تنجم تكون الغابة متاع غدا. ونسمع شنو قال.
3: أهلا وسهلا. احنا حاليا موجودين في أعلى قمة في جبل التحرق متاع غير ملح، تقريبا هذه أعلى قمة لهنا كما نشوفوا فيها. وبالمناسبة حبيت تكون هذه أول نبتة زرعناها مع بعضنا، أعلى نبتة في أعلى قمة، أول شجرة مبادرة. ولو أنه حتى البارح النار تفات وين كملنا الحمد لله جماعة كملت تفات النار، وحبيت اليوم نبدأ في جديد، نبدأ في الخدمة وفي التشجير. بالطبع نعرف اللي التشجير مش كل شجرة تمشي في الوقت هذا، ولكن كهي مبادرة وتشجيع ويلزم العزيمة من تو. اللي يقدر يعمل حاجة ينظف ينحي الشجرة طايحة، شجرة قديمة كما تشوفوا في الشجر هذا هكا، شوفوا قديش الشجر. كل هذا عشرات العشرات الهكتارات مشات.
1: شيء يوجع القلب بصراحة، الإيماج ما يلزمش نخفوا فيها غاديك.
2: اكزاكتومون. ديجا هذا اللي صار أمين، وشفنا انه برشا مطاعم غاديكا رجعت تخدم من جديد ورجعت تستقبل العباد الموجودة غاديكا. والحقيقة مبادرة باهية انه نعاودوا نحيوا الغطاء النباتي من الأول وجديد. الحقيقة يستحق شوية وقت، ما يسالش انه مبادرة كيما هكايا ما تعطيك إلا الأمل وتعطي انه القادم خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله بإذن الله. وديجا حتى اللي عندهم دي ريستورون غاديكا كلهم التزموا انهم باش يزرعوا الزادة كل واحد من الجهة نتاعو، باش يزرعوا أشجار باش ترجع البلاصة المزيانة اللي تعودوا عليها العبيد واللي يعرفوها ويرجع الخضار إن شاء الله بإذن الله. كان كل غابة نكون عنا مسؤولية ومواطنة بالطريقة هذه بإذن الله، فإنه ما نخافوش على المستقبل وإن شاء الله بإذن الله ديما ترجع خضراء
2: إن شاء الله. يد وإن شاء الله بقدرة ربي ترجع كما كنت.
1: به
2: نتعدوا الخبر اللي بعده على تونس اللي تسجل سنويا ما بين 80 و100 حالة وفاة بسبب الغرق، مقابل تنفيذ ما بين 400 و450 عملية إنقاذ في البحر من قبل مصالح الحماية المدنية. هذا اللي أكده رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية دكتور محمد رضا عراب. ووضح في تصريح لموزايك أنه حوادث الغرق ما تقتصرش كهو على البحر بل تشمل زيادة السدود والأبار والمسابح المنزلية والعامة وقنوات المياه. وأشار إلى أنه اللجنة الوطنية للوقاية من الغرق تعمل على توحيد قاعدة بيانات وإحصائيات وطنية خاصة بالحوادث هذه، وبين أنه منظومة تأمين الشواطئ خلال الموسم الصيفي تضم 70 شاطئ محروس موزع على 13 ولاية ساحلية و300 نقطة حراسة يشرف عليها 162 عون إشراف و2169 سباح منقذ. دونك الحقيقة شفنا الأعداد متاع حالات الغرق مش وتزيد خاصة في الصيف هذه، وأنه الحقيقة شوية زادة من تهور متاع المواطنين كي يلقاو البحر هيج أنهم يغامروا ويدخلوا الغريق، وأنهم ساعات يمشيوا للشواطئ غير محروسة. دونك يمشيوا للشواطئ ما يلقاش فيها سباح منقذ، ما يلقاش يكون يعاونوا كي لا قدر الله تصير حاجة.
1: دونك باي برينسيب انت كان عندك صغار معاك ديجا ساعة ما نمشيش للبلاج سوفاج.
2: اكزاكتومون.
1: حتى كان انا نعرف نعوم ولا ما نعرفش نعوم مش هذا الاشكال، واحد ما يعرفش على البلا منين ينجم يجي. نمشي للبحر مهيئ على الاقل وفي حماية مدنية وفي منقذ، ونتأكد منه البحر هذا اللي فما منقذ، ونهز صغاري غاديكا. كان انا وحدي وما نعرفش نعوم ما نغمرش.
2: اي ترى البحر فما دي شانجمون،
1: وانت مس ساقيك خويا الغالي يقف
2: يز في البرك يز انت علاش
1: هذا هو البرنسيب. وين سقايا توصل والماء ما يغمنيش انا غادي.
2: بالضبط.
1: وريت هكاكا وترد بالك خاطر نجم كريم تجبدك نص متر القدام تلقى ساقيك معاش نص فقاع.
2: اكزاكتومون.
1: مع ليتات بانيك اللي نجم يصير لا قدر الله وكل واحد يبدا خايف. دونك ينجم يكون يغرق فيها لحظه. دونك نعوم ماهيش سبب راه نعوم على الحاف.
2: اي ما فيه حتى مشكله ما احلاها راحه وسط جميع
1: ونص المال شاطري يقف
2: يز في البرك
1: يز في البرك
2: ورد بالكم على الصغيرات زاد
1: هو مش لوبجيكتيف مش نوري العباد اللي نجم نعوم ندخل 4 كيلومتر القدام. ليه معناتها مش نمشي نتفرشكش نمشي نبعها ما خليش التبحيرة نتاعي تولي مأساة.
2: بالضبط.
1: وكان ريت فما ريح برشا ما نغمش
2: ما نمشيوش نعم نقعد على حافة البحر نقعد نستمتعوا بالهواء الجميل وكها فمش عايش باش تدخل
1: ديجا ريت رقم معناتها مفزع بصراحة في ولاية نابل إلى حدود 10 جويليا يظهر لي أكثر من 20 حالة غرق.
2: أي
1: ما أكثر من 20 حتى ال 10 جويليا هذا هذا كمان يتسمى رقم
2: ديجا في نهار بركة فما 8 حالات غرق.
1: معناتها رقم يخوف برشا والحق انا عندي مده ما ريتش مره هذه ريت معناتها مراه زعما غرقت قدامي معناتها ريتها في بحر الحمامات معناتها بورتون والبحر اوروزمون معناتها فما حمام دنيا جاوها فيسع وكل وراه مش بعيد راه نقول لك يمكن حكيت 6 متر معناتها على حافه الشط
2: هذاك علاش معناتها ما تغمرش ما تعرفش علاش قدر وقتاش
1: معناتها تصور كان جات وحدها في بلاصه اخرى ولا ما كانش فما منقذ خاطر العباد من باير او فيك راهو اللي انت قاعد تقعد
2: صحيح متى ما وريه بيك حتى حد راه باش يدوا
1: فيك راهو بروحهم من باير او فيك معناتها شويه واحد قاعد على البحر قاعد يعس على العباد ليه فما عباد ديك مهمتها يعسوا على المشي وجاهم انتو كان مش للناس كل معناتها نتصور ما
2: عباد معين
1: اي فوالا دونك ردوا بان ان شاء الله باذن الله ربي يحمينا الناس كل يعطيك الصحه ومينا شويه خرجين في لازم تعرف
0: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام. لازمك تعرف،
1: لازمك تعرف اليوم ندعوكم الى الانتباه. تقولي انت علاش؟ خلينا نعطيك بعض المعطيات التاريخيه باش نبدا بسؤال الساعه، باش تكتشف انه يمكن فما معلومه غايبه عليك شويه اليوم، باش نصلحوها مع بعضنا. نقول لك اما اقرب من ولاده كليوباترا، هل اقرب هو بناء الهرم الاكبر كيوبس والا اختراع الايفون؟ سؤال على الطعام. عطيت هذول الاجابه نتاعكم باش تكون تقريبا 90%. باش تقولي انت بناء الاهرامات يمكن اقرب من اختراع الايفون كليوباترا؟ إذا مش أكد لكم معلومة متاعكم هي معلومة غلطة. اليوم مش نعطيكم الدليل على هذا. كيفاش؟ يعتقد البعض أن مصر القديمة كانت حقبة واحدة، لكن تاريخها طويل برشا لدرجة أنه تجعل من الأهرامات الأثرية بالنسبة لكليوباترا الأقرب هو الآيفون. اختراع الآيفون أقرب لها من بناء هرم خوفو الأكبر. خلنا نبدأ باش نفهموا كيفاش. نحن هرم خوفو الأكبر تبنى حوالي 2560 قبل الميلاد. 2560 قبل الميلاد. توفيت كليوباترا 30 قبل الميلاد. 30 قبل الميلاد معناتها بعد بناء الهرم بحوالي 530 عام. دونك بينها هي والهرم تخوفوا 530 عام. في المقابل ظهر الايفون عام 2007، معناتها بعد وفاة كليوباترا ب 2037 عام. دونك ما أقرب توا وفاة كليوباترا أقرب لبناء الهرم الأكبر وإلا للآيفون في حد ذاته. هذا يعني أنه كليوباترا عاشت زمنيا أقرب على الإطلاق لاختراع أول نسخة من الآيفون كالأهرامات. بورتون هي من الفراعنة. الأغرب أنه وقت تبنيت الأهرامات الأولى كان فما حيوانات ما عادش موجودة اليوم، منها الماموت، الحيوان اللي شبه للفيل ذاك كل كبير على الأخر. دونك هذاك كان موجود وقتها باش تعرفوا لي كمام راهو الفراعنه عندهم كان مش نحسبوا احنا 5500 تقريبا، نزيدوها 2000 احنا اليوم في 2026، معناتها عندها تقريبا اهرامات الاولى في ما يعادل تقريبا 4600 سنه حسب تقريب حاجه كيما هكا. كمام معناتها قريب نحكيوا على نص الف، معناتها 500000 عام تقريبا كمام عندها مديده الحكايه ذاك. علاش كانوا فما حيوانات وقتها موجودين وقت بناء الاهرامات الاولى؟ كمعلومه صلحناها اليوم. كي يقول كليوباترا ما اقرب لبناء الهرم الاول والا الايفون، تقولوا ليه الايفون اقرب وتكون هكا معلومتك 100% صحيحه. هاك عرفتها اليوم.
0: لازمك تعرف افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.

0: Et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربلا يحذر النواب من استعمال الهواتف الجوالة داخل قاعة الجلسات العامة، مؤكدا ان كل من يخالف هذا المنع ستحال مخالفته مباشرة الى النيابة العمومية. وجاء هذا التنبيه في مستهل الجلسة العامة المنعقدة اليوم والمخصصة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بهدف المساهمة في تمويل توريد الأسمدة. وبودربلا يؤكد أن منع استعمال الهواتف سيطبق بصرامة وأن أي مخالفة ستحال مباشرة على أنظار النيابة العمومية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشدد خلال جلسة عمل عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومي. وجاءت توضيحات الوزير تفاعلا مع ردود الأفعال والانتقادات الكبيرة التي أثارها النواب إثر أعلانه أن نسبة التدين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام، والوزير يعتبر أن هذه النسبة ظلت شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة ولم تسجل ارتفاعا إضافيا، مشددا على أن تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من نسق النمو والإنتاج يظلان سبيل الأنجع للتقليص من هذه المديونية على المدى المتوسط والبعيد. تبعا لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بلغ عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الإنساني 10 مواقع تضم 9 مواقع ثقافية ومحمية طبيعية، ليبلغ العدد الجملي للعناصر التونسية المسجلة بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي 24 عنصرا. وجاء تسجيل قرية سيدي بوسعيد يوم 25 جويلية 2026 في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي التأمت من 19 إلى 29 جويلية 2026 بمدينة كورية وفق ما أعلنت عنه المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة اليونسكو. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية يقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن، مؤكدا أن المحادثات الجارية بين طهران ومسقط تقتصر على فتح ممر مؤقت في المضيق. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن إصدار عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران تمنعها من استغلال مضيق هرمز كمصدر للإيرادات ودعم لاقتصادها المنهار. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار ساعة عبر موقعنا موزايكا فانفونت، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وصالح وكيم الفريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس.
0: After work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام فيها وعليها
1: 25 دقيقة فيها وعليها
2: فيها وعليها وكل صباح هي فيها وعليها
1: فيها
2: وعليها كل صباح ومع انطلاقة الحركة تعود نفس المشاهد في مختلف الجهات مواطنين يستنوا في الكيران متروات وترانيت باش يوصلوا لخدمهم ولا يقضيوا شهورهم وكلنا نعرفوا اللي وسائل النقل العمومية ولات جزء لا يتجزأ من حياة التونسي اليومية أما في نفس الوقت ولات زادة مصدر قلق ومعاناة بالنسبة لبرشا مواطنين بالنسبة لعدد كبير متوانسة الكيران متروات وترانيت مثل الحل الوحيد للتنقل خاصة مع ارتفاع كلفة النقل الخاص ومصاريف الكراهب ولا النقل العمومي وسيلة ضرورية تعاون آلاف المواطنين باش يوصلوا لخدمهم أما العلاقة بين التونسي والنقل العمومي مش ديما سهلة برشا مشاكل تواجه المواطن كل يوم كما الاكتظاظ تأخير نقص العربات الموجودة وتعطل بعض الوسائل وخاصة ساعات الانتظار الطويلة في المحطات خاصة في أوقات ذروة تخلي التنقل يتحول من حاجة يومية عادية إلى تجربة متعبة برشا تستنزف الوقت والطاقة وكي نشوفوا زادة كيران ومتروات معبية والبيبان محلولة العباد على برا الشيء اللي عرض حياتهم وحياة غيرهم وحتى سائق الوسيلة للخطر والأكيد مين وانت قاعدة تسوق تشوف الكيران اللي قاعدين يمشيو البيبان محلولين شبابك شطرهم كسر والعباد أجسادهم بخاتيك ما نصها على برا دوك الشيء اللي عرضهم لقدر الله لمعتها حوادث مرور غاديكا ولهنا زاد يعرض سائق الوسيلة هذي لتتبعات عدلية
1: مشاهد معتها من احنا صغار رفيا ما تبدلتش معتها عباد معنكشة في الباب متاع الكار ومتاع المترو ومتاع التران بون كان فما بعض من الحلول ما فهمتش علاش معتها احنا قاعدين مؤخرين ما نحبوش ناخذهم تو مثلا نعطيك مثال تو في العالم كل كوفواتوراج هو حاجة موجود علاش في تونس ممنوع
2: ممنوع وتتخطى عليه 700 دينار ترمه
1: علاش ممنوع معناتها في تونس كوفواتوراج معناتها وقت في العالم كل هذا يحل برشا مشاكل وانا كيفاش نمشي نخدم مثلا انا من اكس البلاصة ثاني من رادس نقولوا احنا لتونس العاصمة باش نعبد وفما ثلاثة باش يعملوا معايا نفس التراجي كل يوم علاش كل واحد يهز في كرهبته
2: ايه
1: نجمو كل ما نعرفوش بعضنا راه معناتها جوست نمشيو بعضنا الجمعه هذه في كرهبتي انا الجمعه الجايه في كرهبت فلان الجمعه اللي بعدها في كرهبت الاخر
2: وهذا باش يحل برشا مشاكل نحكيو على سيركيلاسيون باش تنقص نحكيو على الكربيرون اللي باش ينقص هذا كيف كيف لهنا حتى على البيئه وكل
1: مثلا يعني. مثال اخر علاش مثلا ما يوليش فما ما اوبر ولا غيره من
2: التطبيقات واضحه
1: قانونيه فما تطبيقات ما عادش درا شنو لا لا لا ما همش معناتها ما يلزمش يكون عندهم علاقه بالتاكسيستي ما ترى والبرة تنجم كرهبتك وحدك انت على روحك تمشي تخدم على روحك نورمال كملت خدمتك اي كملت خدمتك مثلا تحب تعمل بكرهبتك تحب تعمل ضربات يوبر اوكي تنجم معناتها معقول وتنجم في كل وقت هذا ويوبر ما تلقاو حل مثلا مش ما يكثروش برشا الكراهب مثلا في بلدان متقدمه فانه في وسط الاوبر هي بيدها الابليكاسيون فانه تنجم تلقى نوع مثلا ذاك اللي ستين ماشيين نخدموا كلنا فرد بلاصه ما نعرفوش بعضنا فنجم يهزوا ثلاثه اخرين
2: اي
1: معناتها ينجم يهزوا ثلاثه اخرين وتطلع بايك انت رخيص برشا ما تعليش الحلول كيما هذه اللي تسهل واحنا بلاد فيها 11 مليون ماناش برشا ما تحلول من نوع هذه كانت نجم تسهل برشا ان شاء الله في القريب نسمعوا فيهم اخبار باهية
2: ان شاء الله ان شاء الله ما عادش نشوفوا المشاهد هذيا بالحق خاطر شيء يوجع القلب تشوف عباد يعلم بها ربي كيفاش عادت نهارها بين الخدمه بين الجري وفي الاخر زاد يقعد سوايع وهو يستنى تحت الشمس وفي السخانه هذيا الكل وفي الاخر باش تجيه كار معبيه يضطر انه يركب في الباب بنتالي وبدنه كله شطره خارج واللي لا يقدر معناتها تنجم تصير كوارث
1: به مثلا فما ديما الحلول البسيطه راهي سهله
2: موجوده
1: تقولي انت مثلا مثال في العالم كله انا عمري ما ريت مثلا تطبيقات اغلى من تاكسي
2: وي
1: والله
2: اغلى برشا راهو فدو
1: عمري ما ريتها في العالم كله ما فهميش
2: خاصه في وقت الذروه
1: عاده اصلا عملوها باش يخفوا العبء على التاكسيات
2: اي
1: مع التاكسيات عندهم سوهم واضح تعريف واضح امورهم منظمه وفما عباد اخرين يخدموا معناتها بكرهبهم عادي معناتها عادي
2: يعني
1: جدا كل سوهم ديما ارخص ارخص من التاكسي
2: فما حلول سهله فما حلول سهله لكن احنا ما نحبوش نمشيو للسهل للاسف
1: يعطيك الصحه اميمه بارك الله فيك تحيه اللي يسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي لقيت هذا كل اللي حاط كيت هذو مكيتين اصدقائنا المكيتين في التراف في المترو في الكار انا معاكم ان شاء الله باذن الله طريق السلامه لكم الكل اقعدوا معنا شويه اخر راجعين باش نعملوا طلع مع بعضنا بعد شويه ان شاء الله باش نكونوا في جربه شنو نعملوا في جربه الاجابه تجيكم بعد شويه
0: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام كاليبسو Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco, en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork. كل يوم اثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: بسين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: تم على موزايك فام 7:25 تتواصل حملة استهلك تونسي حتى النهار 10 أوت باش تلقاو دو كتالوج، واحد تابع كارفور والآخر يهم كارفور ماركيت، فيهم دي برودوي 100% تونسية بأسعار تنافسية. وينجموا الحلفاء نتاع كارفور يتمتعوا ب 619 نقطة وفاء كي يشريوا منتوجات تونسية، ولا ينجموا يشوفوهم ويتعرفوا عليهم كي يمشيوا الكارفور وإلا لمجازان كارفور ماركيت، ومعليهم كان يعملوا طلع على الكتالوج باش نجم تقمرهم ليح. كل يوم يكون موجود معنا مراسل موزايك فام في واحدة من المجازان كارفور. اليوم موجود معنا صديقنا عادل بطار، موجود في كارفور ماركيت جربة ميدون، باش نشوفوا معاه شكون المواطن أو المواطنة اللي طلع بالرسمي تونسي لوماكس وخذا 10 فما فوق منتوجات تونسية 619، وكان طلع عنده أكثر من 10 منتوجات تونسية فإنه يربح 100,000 نقطة وفاء بما يعادل 100 دينار في الكارت دو فيديليتي وفاء. صديقنا عادل مساء نور، مرحبا.
2: تحية جميل. إذا نحن موجودين في كارفور ماركت ميدون جربة تقريبا في حملة كونسومو تونسي تونسي لوماكس، ومعنا مدام وفاء. عسلامة مدام.
3: لماذا؟
2: شو شلو تاكشي ترى؟ تقريبا كل تونسي كما تشوف سمير كل منتوجات تونسية، فاتوا حتى 10 منتوجات تونسية يمين.
1: تبارك الله، وقال شوف فيهم كلهم كلهم توينس، الله يصلي على النبي، المنتوجات اللي عندها ويعطيها الصحة وفاء.
2: إذا نقول مبروك، فزت ب 1000 نقطة تنضاف إلى كارت وفاء، كنت وفاء وكارت وفاء، مبروك عليك وفاء.
1: يعطيها الصحة وإن شاء الله ألف مبروك لها، ربحت 100,000 نقطة وفاء ما يعادل 100 دينار في الكاخ دو فيديليتي وفاء بفضل المنتوجات التونسية. كما قلت نجموا تلقاهم وتعرفوا عليهم في الكتالوج نتاع كارفور، تقمروهم بالرقم الرمز 619 وتكونوا رابحين توما زادة 619 نقطة وفاء كي تشريوا المنتوجات التونسية. هذا يعطيك صحة صديقنا عادل، وألف تحية لأصدقائنا في جربة الكل نسلموا عليهم، وأصدقائنا في جربة محلاها العومة في جربة محلى الجو في جربة، وإن شاء الله بإذن الله مع كارفور ديما رابحين وديما تكونسومي وتونسي لوماكس.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: تحياتي لكم هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك فيم التوينس يعرفوا في ماتوريتي نضج كبير ياسر بالنسبة للأكسي للخدمات الرقمية لتود جديدة متاع الهيئة الوطنية للاتصالات تورينا أنه التوينس اليوم عندهم استعمال كبير ياسر بالنسبة للانترنت وخاصة بالنسبة للتليفون جو يقولون البوبولاسيون التونسية اليوم هي بوبولاسيون متاع تعتبر سمارتفون فرست هتشوفوا شنو قالت لتود هذه اللي نشرتها الهيئة الوطنية للاتصالات الاتصالات مؤخرا الهيئة قالت أنه 85.9% من الناس اللي شملتهم الدراسة يستعملوا الانترنت نفس الشيء 95.4% يستعملوا اون ليني موبيل ذوما زوز نقاط ذوما يأسوا لاستعمالات أخرى كما الاستعمالات متاع الريزو سوسيو ولا الإي كوميرس ولا الخدمات الإدارية هيت نشوفوا شنو فما في بقية الأرقام 84.3% من التوانسة عندهم ان سمارتفون 41% عندهم ان اورديناتور مش برشا بالنسبه للاكسي نتاع الاورديناتور لكن الموين تقعد مهمه وباهيه بالنسبه لتونس هذاك علاش كيف قلت لكم البوبولاسيون نتاع تونس الاستعمال نتاع تونس يرتكز اساسا على السمارتفون سمارتفون فيرست لكن فما نقطه مهمه برشا بالنسبه للاستعمالات اليوم 47.9% اعلنوا في الدراسة

0: مثلا اليوم الإدارة الرقمية قاعدة تقدم لكن مش بالقوة الكبيرة ياسر. 26.5% أكدوا أنهم يستعملوا خدمات متاع إيغوف، وبالنسبة لبقية الأرقام زادة 36.9% أكدوا أنهم يستعملوا يشريوا أونليني بالنسبة للكوميرس إلكترونيك. دونك فما إذا كنا نربطوا استعملت بالمحتوى كما الذكاء الاصطناعي ولا كما استعمال الانترنت بصفة عامة، التوانسة عندهم أكسي كبير ياسر يستعملوا بقوة، لكن الخدمات الأخرى هي اللي تلقى نوعا ما عدم إقبال ولا ضعف الإقبال، وإلا إقبال قاعد يقوى بشوية بشوية لكن مش بالريتم الكبير. 47.9% بالنسبة للي 41.3% بالنسبة للخدمات على الخط. اليوم بالنسبة للإيغوف هو اللي يعتبر النقطة اللي يلزم يكون فيها شانتي بالنسبة للاستعمال في المستقبل. شركة ميتا تطلق رسميا ميتا اي اي على ثريدز. ثريدز يقدمه الاخراني بالنسبة للبلاتفورم تاع شركة ميتا اللي يتم اطلاق التحيينات عليه. دونك ميتا اي اي الخدمة تاع الشركة اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي واللي تمثل عنصر مهم جدا يحضر في البلاتفورم الكل اليوم تاع الشركة، عنصر يخليك تستعمل الذكاء الاصطناعي، يخليك تجرب الذكاء الاصطناعي تاع ميتا، ويخليها زادة هي بيدا تاخذ قسط كبير ياسر من الداتا وتشوف التجربة متاعك بالنسبة للذكاء الاصطناعي. حضور ميتا اي اي في ثريدز هو حضور لزوز نقاط مهمة. النقطة الأولانية هو أنه تعميم الخدمة الكل والتجربة الكل على جميع مستعملي البلاتفورم متاع شركة ميتا. دونك ميتا اي اي حاضر في فيسبوك، في انستغرام، في فيسبوك ميسنجر، في واتساب، واليوم في ثريدز. لكن الحاجة الأخرى هو أنه تعرفوا أنه ثريدز هو منافس لإكس، وإكس متاع إيلون ماسك تعتمد برشا على جروك في الخدمة متاعها. دونك هذاك عليه الشركة تحب انه يكون فما تجربة متاع الذكاء الاصطناعي، متاع موديل متاع الذكاء الاصطناعي حاضر بالنسبة لثريدز، باش هكاكا المستعملين ما يحاولوش انهم يقارنوا ويشوفوا حاجة ناقصة بالنسبة للبلاتفورم متاعها مقارنة بالمنافس العدو اللدود متاعهم اكس. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك اللي كالعادة تقع على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو، طور عالمك.
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. فلاش باك هيتس.
1: مرحبا بكم في فلاش باك هيتس. اليوم عودة لسنوات الثمانين، اللي من جيل الثمانينات. صالح من عام انت؟ صالح 86 ستة عشرة سنين فيا وتفايلك غطفر صغير صالح هذاك علاش اللي من جيل الثمانينات واللي مولودين في السبعينات ولا حتى جينات الالفينات زادت توا، خاطر الموسيقى اللي باش نحكيو عليها اليوم هي موسيقى ما تموتش بكل. باش نرجعوا للي تيتر نتاع بدايات الثمانينات، دونك باش نحكيو اسونسيالمون على عام 82 83 84. دونك مش باش نعمل ديديكاس لعيد ميلاداتهم في العوام هذوما لا، اما طوميو كان يعجبوكم الاغاني باش نحكيو عليهم. وشكون فيكم ما يعرفش مثلا اكزامبل ما يعرفش فيلم ليجوند قعد على بوكسور ممتاز؟ ترى هاي طلعوا شكون البوكسور اللي خرج منه يظهر لي 4 أو 5 نسخ. سيلفستر ستالون مثل بطل ايش اسمه صالح الفيلم؟ روكي. صحيح، باش نرجع بكم الروكي 3 هو من اكثر الافلام اللي لقى نجاح كبير برشا. اليوم البوند اوريجينال، برشا ما يعرفوش اللي هي البوند اوريجينال من فيلم روكي 3. ايبا لمعلوماتكم سيلفستر ستالون سمع المورسو نتاع الاخ كوين اللي هو another one dance for dust tan tan tan another one about for dust. نقول فيها غلطه راه مش مشكله، النغمه يقول لي عرفتوها. ايبا حب البوند اوريجينال تكون الاغنيه هذيك. ايبا قالوا لي دروا ما حبش كوين، الجروب كوين ما حبوش انه يعطيوا الاغنيه هذيك. قال لهم بيت عرفش كيفاش ايش نكتبوا كلمات اغنيه وتولي هي البوند اوريجينال تاع الفيلم. ما كانش تصور باش تضرب بالطريقه هذيا من عام 82 اي اوف ذا تايجر من عند سيرفايفور. تسمعوها شويه اخر.

بلا موزيكا ملا موزيكا. قلت لكم راهو اللي مغرومين بالموزيكا راه ما عندهاش عمر الموزيكا. تصوروا هذايا من عام 82 باش نقز بكم عام قدام نمشي عام 83. في بالكم الاغنيه هذايا اللي باش تسمعوها من بعد برشا في بالهم هي اغنيه نتاع حب تعبر عن كلمات ومشاعر حب. تراه كما كنتم مصدقين انا باش نحط اكستري بعد نرجع نحكي عليها الاغنيه اللي هي من عام ذا بوليس اللي وقتها يغني معاهم ستينج الاخ ستينج الاغنيه Every Breath You Take. اسمعوها في بالكم اغنيه تاع حب؟ لا طبعا شويه نقول لكم تاع شنو.

0: I'll be watching you معناتها اش معناتها بالانجليزيه؟ معناتها باش نكون نعس عليك. ايبا الغنيه ماهيش غنيه نتاع حب، الكلمات نتاع الغنيه هذيا هو يحكي على فما شكون شكك اللي يعسوا عليه ويتبعوا فيه الشرطه دوك هذاك علاش ما عندها حتى علاقه بالحب. ايبا الغنيه صدق ولا ما تصدقوش بعد خرجوا دي فيرسيون اخرين I'll be missing you مش I'll be watching you، دونك مش مشكله اللي من بعد حرفوها الغنيه ما لاباز الكلمات نتاعها ما عندهم حتى علاقه باغاني الحب. والبدايه باش تكون من عام 84 نزيد بكم عام القدام. الكليب هو الأغلى تكلفة في العالم، 900,000 دولار وقت اللي خرج عام 84 هذا. ما تكلمش نعمل المعادلة نتاعها اليوم قديش، فانه يظهر لي شيء ما يتقارنش ببعضه. الكليب طوله 14 دقيقة كاملة وكان تعدى في الأخبار، أخبار الثمانية نتاعنا نحن تصوروا عاديو فيها كليب تلمو كان حدث ينتظروا فيه العالم كل. نحكي على مايكل جاكسون لو كينج اوف ذا بوب، تسمعوا ثريلر تو سويت ليجوند قاعدة الغنية. قولكم تقابلوا غدوة في نفس التوقيت. نشكركم على اختياركم موزايكا فام الإذاعة الأولى في تونس. افتر ورك اليوم وفي صالح يعطيك الصحة الأخوائل في الستوندار أختنا وميمة كل الفريق. نوعدوكم غدوة إن شاء الله موزيكا بلينا برشا زادة في انتظاركم. خليكم مع ثريلر، نتقابلوا غدوة في لمن.
1: Flashback. X. After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Calypso.
1: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. توقيع الاتفاق الإيطالي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستية، ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستية بما يخدم مصلحة الشعبين وفق بلاغ لوزارة النقل. وجاء التوقيع على أثر انعقاد أشغال الاجتماع الثنائي أمس الثلاثاء الذي جمع وزير النقل رشيد عامري بنائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريسكي. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومات مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الوحيدة. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الأطباء البياطرة الخواص وتعزيز قدرتهم العلمية والميدانية بما يدعم دورهم كشريك أساسي في تنفيذ برامج الصحة الحيوانية والوقائية من الأمراض وحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني بما يساهم في تعزيز الأمن الصحي والأمن الغذائي. جلسة عمل انعقدت بمقر الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار وجمعت ممثلي عدد من وكالات الأسفار بالجهاب المندوب الجهوي للسياحة خصصت للوقوف على أهم الاستعدادات للموسم السياحي المقبل الذي ينطلق عادة بداية من شهر سبتمبر وفق ما أكده رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار بالجنوب الغربي علي عبد المولى. والمصدر ذاته يوضح أن هذا الاجتماع الأول لمكتب الجامعة الجهوية بالمندوب الجهوي للسياحة مثل مناسبة للتباحث بشأن الاستعدادات للموسم السياحي خاصة من ناحية العناية بالبيئة والتركيز على تنظيف مداخل المدن والمناطق السياحية بالتنسيق مع كتاب عامين البلديات عبر التعهد بها وبمحيط النزل بالنظافة والإنارة باعتبارها الوجهة الأكثر استقطابا للسياح الوافدين على ولاية كبلي. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الخارجية القطرية تعلن أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية ألمانيا جهود خفض التصعيد وتعزيز استقرار المنطقة. ورئيس الوزراء يؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كما جدد دعم قطر للمساعي الرامية لنزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. وسائل أعلام الاحتلال الإسرائيلي تنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله أن نتنياهو أبلغ ترامب أن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بوانت، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
6: سبور اكسبريس، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكيو على جامعة تونسية لكرة القدم اللي كشفت عن الرزنامة الرسمية لبطولة 2026-2027. البطولة نتاعنا تبدا في موسمها الجديد نهار 22 و23 أوت القادم. دونك حنبدا نحكي على السوبر قبل ما نحكي على مقابلات البطولة. عندنا السوبر كوب كريدي عنده 4 مواسم تقريبا ما تلعبش، مبدئيا مش تلعب الموسم هذا قبل بداية الموسم هذا بأسبوع، نهار 15 أوت منتظر يتلعب سوبر كوب 2021-2022 بين الترجي الرياضي التونسي نادي رادد صفاقس، يعني ممكن يرى النور نقولوا السوبر هذا بعد 4 مواسم كاملة. بالنسبة للسوبر 2025-2026 تحدي جاء في الكالندري بين البطل الموسم الفارط النادي الإفريقي وصاحب الكاس الموسم الفارط الترجي الرياضي التونسي السوبر هذا في تلعب نهار 30 أو 31 جانفي 2027. دونك نعاود نذكر سوبر الترجي والسي اس اس من 21-22 الموسم هذاك ممكن يتلعب قبل بداية الموسم هذا بجمعة يعني نهار 15 أوت القادم, والسوبر اللي نورمالمون يتلعب يعني يقولوا احنا باش تلعب في وقته ولو انه باش تلعب في وسط السيزون في الانتر سيزون بالالي والروتور الموسم هذا نادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي 30 أو 31 جانفي 2027. الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت زادة على المقابلات الكاملة بالنسبة للبطولة من الجولة الأولى حتى الجولة 15. نعطيكم الجولة الأولى شكون باش يلعب فيها, يعني فيها الترجي الرياضي التونسي ونجم الساحلي تبدأ ديجا بقمة, قمة أخرى بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي, نجم المتلوي مع النادي الإفريقي في الجولة الأولى من حمام سوسة الاتحاد المنستيري, نادي بنزرتي مع مستقبل مرسى, ترجي جرجيس الأولمبي البيجي, اتحاد بن قردين نادي حمام ننف, وتقدم سقيت الدائر أول مقابلة ليه في الرابطة المحترفة الأولى تجمعه بشبيبة العمران. بالنسبة للترجي لحظات هذه يرجع للتمارين, المجموعة ترجع للتمارين بعد نهارين راحة, هو تربص ثاني في قمرت بالنسبة للملعبية يتربصوا غاديكا في نزل الإقامة متاع الفريق, ومن بعد التمارين تكون كل مرة في البارك بي, ديجا اللقاية ذي فما تمارين في البارك بي. عادل بالطيب منتظر اليوم يكون موجود مع المجموعة هو أبو عالية يرجع للتمارين. ثلاثة مقابلة ودية مبرمجة بالنسبة للترجي حتى التو نحكيه على مقابلة الحزم السعودي نهار 4 أوت, سان بيدرو نهار 6 أوت في الشهد اليزويت المقابلة هذه, مستقبل مرسى نهار 8 أوت القادم. بالنسبة لترجي جرجيس ادخال اليوم زاد في تربص في سوسة يتواصل حتى نهار السبت 8 أوت القادم, عنده مقابلة ودية مبرمجة في التربص هذا ترجي جرجيس نهار 6 أوت مع جيسكا. كنا على جي اس كال الفريق اللي يتعاقد مع ثلاثة ملاعبية, متوسط الميدان الدفاعي أنيس خضر, متوسط الميدان الهجومي معز أبو قاسم, والمهاجم حبيب اللزاز. قدم على الميركاتو متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي والملعب التونسي غازي العيادي في مفاوضات متقدمة مع نادي حمام ننف. كامل بأشرف كرير الحارس اللي عنده برشة تجارب في الرابطة المحترفة الأولى زادة مع برشة فرق كما الأخرى نحكيه عن النادي البنزرتي زادة كيف كيف كان موجود مع النجم الساحلي ترجي جرجيس وغيره. الحارس هذا بصفة رسمية أشرف كرير موجود الموسم القادم مع الملعب الجيبسي, صحح عقده مع الملعب الجيبسي, سابع انتدابات الستايدة في الميركاتو الصيفي الحالي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع حيدر وبقيت ليكيب في ريكاب سبور.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك.
1: موزايك اف ام لا

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور وعودة على أهم وآخر المستجدات وأهمها اليوم رزنامة الموسم القادم ومواعيد السوبر، مش سوبر واحد، زو سوبر باش يتلعبوا ترجي سي اس اس والنادي الافريقي الترجي الرياضي تونسي. لكن شو حكيت الغلطة اللي صارت في القرعة؟ غلطة تم الكشف عليها على مستوى عملية السحب وإعدادك الكويرات اللي تحطوا في الأوعية وكذا. ومن بعد شوي نرجع للتفاصيل، لأنه الناس اليوم تقول لك صارت غلطة، هل تنجم تأثر، هل تتعاود القرعة، وكل واحد يفكر بالطريقة اللي راها ممكنة بكل تأكيد. لكن بعد شوي احنا عنا التوضيح الكامل على فيما يخص النقطة هذه. كيف كيف برشا ناس تتسائل علاش الدربي في الجولة الثامنة بالضبط، بالذات بلوتو، علاش ما كانش قبل ولا بعد، حكاية انه يتلعب نهار لحد، وشنو عطات المدريس، وكل ما يهم الملف هذا. مواعيد كبرى في انطلاقة البطولة نرجع لتفاصيلها بعد شوية. أولها كلاسيكو مواجهة بين النجم الساحلي والترجي دي تونسي منذ الجولة الأولى، إلغاء خطة مدير رياضي في الجامعة التونسية لكرة القدم، وعديد عديد الملاحظات والمعلومات الأخرى. نحكيو زاد على الترجي الرياضي تونسي. يوسف البلايلي كلام على اتصالات من اتحاد طرابلس ليبي، كلام من 10 أيام تقريبا. هل الملف أصبح الآن عند الجانب الليبي بالنسبة ليوسف البلايلي بعد ما كان عند الترجي ثم المولودية ثم الترجي مرة أخرى؟ موضوع نرجع فيه بالتفاصيل بعد لحظات. أعتذر لكم مع كلماتيزور، دونك واحد يكمل جملة ويحاول يرتاح باش يكمل جملة ثانية. دونك تقريبا هذا أهم معنا اليوم. تابعونا على امتداد 50 دقيقة في ريكاب سبور. نذكركم على اللايف متاعنا تلقاو على الباج سبور باي موزايكا فام، كيف كيف على شان اليوتيوب متاعنا على كما قلت على يوتيوب موزايكا فام، وبطبيعة على الفريكونس متاعنا. خليني رحب قبل كل شيء بالليكيب وليد. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا مرحبا حيدور، مرحبا بجميع المستمعين.
0: أهلا أبو سامة السلامي، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بكم الأولاد، رحب عدنان في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي. غلطة القرعة اليوم، شنو هي الغلطة بالضبط، وهل أثرت ولا ما أثرتش، هل تعاد البطولة ولا لا؟ تفاصيل الكل بعد لحظات في آخر مسار.
3: كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien de New Rai, El Besta, pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: آخر مسار.
1: قرعة الرزنامة، رزنامة الموسم الجديد. اليوم كان فما غلطة على مستوى وضع الكرات، فما وعاء الكرات الأسماء الأندية وعاء آخر للأرقام، صار خلط. خليني قبل كل شيء نوجه تحية لصنع المحتوى المحترم ذي سيبي اللي هو تكلم عليه أول واحد الموضوع ذي، هو اللي لاحظ الغلطة. الكلام هذي خلى برشا ناس تتحدث شنية الغلطة، شنية تأثيرها على عملية القرعة، هل غيرت في الكالندري لا. فمن يسخرين يقول لك صارت غلطة، اسكن نجم ونعاودوا القرعة جملة ونعاودوها الكل ولا تفاصيل الكل، شنية الغلطة هذية وشو الأثر متاحة. موجود معنا نطق رسمي باسم الرابط الوطني لكرة القدم المحترفة الأستاذ حافظ بن أحمد. سي حافظ أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك حيدر، ومرحبا بكل مستمعين مزايكة فيم والحاضرين معك في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ. ساعة خلينا نبدأ بالغلطة في حد ذاتها، الناس اللي ما شافتش معناها فما وعاء للأرقام، وعاء للأندية، صار الخلط، تحطوا أسماء اسم نادي أو اثنين في الوعاء المخصص للأرقام، معناها شيء لي، معناها هي غلطة في نهاية الأمر. خليني أخذ تفسير معك أنت.
2: هو بتيتر صارت مانك دو كوميونيكاسيون بين الأخيين الزملاء اللي حضروا، كان ينجم يكون تحذير مخير، لكن نقول لك هما الخطأ هذي راه ما أثرش على عملية القرعة وعلى الرزنامة، على خاطر احنا ما تعرف حتى بحضور، فما عاد المنفذ محظور كان موجود وكان عمل المعاينة القانونية، وكان حتى الجمعيات وممثلي الأندية كانوا موجودين. داير جاء ممثل النادي الافريقي وسحب هو البول هذيك، وجاء كيف كيف الممثل الترجي هذي التونسي.
1: هو اسم النادي الافريقي هو اللي تحط في البول تاع الارقام هكا.
2: اي فهمتي، دونك ما فماش تاثير على عمليه القرعه ولا على الرزنامه، هذا النجم ناكدوه بحضور ممثلي الانديه اللي هما الاول المعنيين الاولانيين بعمليه القرعه والرزنامه، واللي هما بتبيعتهم بحضور كما قلت لك عاد المنفذ. بوتيتر كانت نجم تكون تتحذر من خير، كان ثم خطا في التنسيق او سوء في التنسيق كنا نجم نتفاداه، وكانت تتحضر العمليه مخير هذا هي، لكن اللي ناكد لك ما ثم حتى تاثير مباشر على الرزنامه ولا على القرعه.
3: ربي استاذ تحيه ليك. وليد الهيشري معك،
2: مرحبا سيدي.
3: ربي خليك. انا نحب جست نفهم منك بوسكو، انت معناها اكثر واحد مؤهل باش تفسر حتى للراي العام وللناس، كي هي معناها من بعد ما تصير فيها اشكال
2: اكثر واحد مؤهل، لانه العمليه هذه راهو حضروها لجنه المسابقات، راهو لجنه المسابقات.
1: يقصد انت مخول باش تعبر على الموقف.
3: مخول
2: احنا ما شرفتش على العمليه، انا حضرت كيفكم.
3: مش نسالك سؤال، انا بركه سؤال ممكن يسالوه معناها الناس الكل حتى المواطن العادي. اذا كان هي معناتها ما تاثرش وقت اللي يتحطوا معناها الارقام في بلاصة الاسامي ولا الاسامي في بلاصة الارقام، علاش عملنا معناتها لو فيه ارقام والاخر فيه اسامي؟ حطيناهم مع بعضهم واللي يجبد ونفهموا شكون كونتر شكون، وفي الجوله الاولى والثانيه حتى الجوله
2: ال15 مثلا. انا قلت لك انا ثم اللي بول هذوكم اللي خاصين جبدوا ثاني الجمعيات، والاخرين ثم الارقام صار خلط، لكن هذا ما ثم حتى تاخير مباشر على القرعه.
1: معناها لعب شوية الحظ انه كي صارت القرعة ما جبدناش معناها اسم نادي،
3: وكان الحظ ما لعبش. شنو نعم؟
1: خلي اكد لنا هذا ساعة.
2: انا هاني قلت لك صار هذي بحضور ممثلي، تو احنا جبدهم على خاطر جيت فيها ممثلي الاندية المعنيين، وما صار حتى تأثير مباشر على القرعة.
1: غلطة دو تأثير.
2: الحاجة اللي كان يكون ينجم يكون تحذير خير ويكون التنسيق خير من اللي صار هذيك في وقتك، كنا نجم ونوتيسيب المشكلة هذه.
3: احنا حتى قرعة يا رسول الله ولينا حايرين فيها يا استاذ، والله العظيم.
2: لا لا والله
3: مش نقعدوا التنظيم كان يكون خير وكان راو ناس هذي، فما مصير نوادي معناتها راو في كاتريام سانجيم جورني، فما ديزيكيب نجموا يتيحوا كي تحط لهم. نحكي انا ولولادك العام في المستير حطونا الاسبيرونس والتوان والكلوب والسي اس اس في اربع جولات الاول.
2: لو كان ثم اي تاثير كنت، لو كان ثم وصارت راه هو قبل تفكروا القرعه نتاع الشامبيونز ليغ في الاوروب، فكروها عامين ثالث القرعه عاودوا صارت قرعه وعاودوا صارت قرعه. هذاك كان ثم خطا هنا ما وصلناش للخطا اللي نجم
3: يقطع. هكا غلبتنا
0: هو معناته احنا مش نتبعوهم في الغلطه معناه خلينا كل شيء مش نعمل غلطه.
2: قلت لك ليه؟ قلت لك هذيك كان فكرها مليح حيدر كان فكرها مليح وانتم تتبعوا في الكره الاوروبيه كانت تعاودت كومبليتوم. صارت قرعه وبعد تعاودت قرعه اخرى وجبت جمعيه كل لانه ثم تاثير. احنا كان شيء هذي علاش قلت لك بحضور عاد المنفذ حضور المواطنين شيء هذي ما صارش. احنا نتمناو المره الجايه بيان سور باش نتلافاو هذي يكون التحذير وتكون التنسيق خير، لكن هاني نقول لك ناكد لك اللي ما فما حتى تاثير مباشر على عمليه القرعه.
0: هو كان فما حاجه واحده باهيه في الموضوع هذا الكل اللي انتم قاعدين تستعرفوا اللي صارت غلطه انه صعيب ياسر مسؤول في البلاد هذه. خليني في الكوره ساعه خلينا مسؤول في الكوره
2: لا ما تدخلنيش
0: خلينا في الكوره مسؤول في الكوره صعيب ياسر مسؤول في الكوره يقول لك غلطنا ولا كذا ديجا بيان
2: عليهم في التتر ما سمي صارت مونك دو كوميونيكاسيون في وقت فهمت صارت مونك دو كوميونيكاسيون بين الاطراف الزملاء الاخرين اللي موجودين في هما اللي حضروا على العمليه
0: غادي. وعجبني فما السيد اللي غلط هز روحه وخرجت وما فاق لي وغلط عن الفيديو الحقيقه. دونك اللي ناخذه من عندك وانت الان تمثل هيكل رياضي مهم الرابطه الوطنيه كره قدم المحترفه انه صار خطا سويت قل التركيز على حد تعبيرك ولا قله مونك دو كوميونيكاسيون انت سميته وتقول انه الخطا هذا غير مؤثر.
2: لا هو الخطا في الكوميونيكاسيون بين بين الاشخاص الموجودين هو في الكوميونيكاسيون بين الوحده مشات هنا والاخرى ما صارش خطا ريالمون اللي اثر على القرعه.
0: شنو تو باش تتراجع سي حافظ ما قلت صار خطا وكاو
2: اما
0: ما
2: اثرش
0: مش انا نحبه هو صار خطا ريزمون ما معناها ما تسببش في اشكاليه على مستوى القرعه. شكرا سي حافظ بن احمد
2: مرحبا
0: عزيز نحييك على اعترافك بالخطا هذا شكرا ليك.
2: تحب تركب لنا خبر اخويا مشيت عندك اي سي حيدر
0: مثال باش نعاود معناها من الاول تيولي غلطه هي سي حافظ
2: تحياتي ليك
0: والحاضرين
2: معك.
0: ربي يفضلك شكرا ليك. شكرا سي حافظ بن احمد الناطق الرسمي باسم الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه. نسمع تعليق اسامه
4: ما سمع بشر بخير ما انا قاعد نسمع الحقيقه يعني حتى الاخ ومشكور كذا كدخل وكان بلوز او موا صريح لكن بعد في الاخر شفت
0: يعني اي قلت له هنا حاجه ايجابيه
4: بعد ما
0: مش ديما موجود
4: الحكي هكا هو بيدو ما شادش صحيح يعني ديجا في الاخر قالت لا ماهيش غلطه ولذلك خلينا نقول ربي قدر الخير ان شاء الله ربي ها بدينا من تو يعني مازالت الكوره ما بمباتش بدينا بالاغلاط وبدينا بالسهوات خلينا نقولوا ان شاء الله
3: بمبيو الكوره اللي في القرعه بمبيو
4: صدقني كما وانا معاك وليد راه فما قرعه على قرعه تنحي مدرب في جورنيه الاولى ولا الثانيه
0: وصارت اي بيان سور اذا كان الكالندري يعطي زوز مقابلات كبار وكذا مع سي نورمال
3: اربعه كبار انا كل عام قلت لك اربعه ماتشات كبار شنو ناقص والله مع المستير وحكيت لك كات جورني الاربعه معناتها الكبار شو تعمل تنجم تخسرهم الاربعه
4: تدخل في كريزه كيكا ولذلك انا شو نقول بون الله يقدر الخير وكهو كما قلت لك خاطر شيء ذا ما يبشرش بخير كذا اذا نحكيو على تنظيم نتاع باش تحضر الروزنامه نتاع البطوله على الاقل تعمل مثلا حتى لافي نتاع الواحد تعمل
0: سيميلاسيون
4: باش
0: تترين عليها
4: على الاقل باش انا والله عجبني السيد اللي هز روحه ومشي هكا لا حب يطول لا حب فهم اللي هو قال
3: ممثلي الانديه هما فهمت انا يجي يحط البول هذيك اللي فيها اسم النادي ولا نومرو ومن بعد يغادر
4: يعني جاء في ميسيون سيد جاء حتى عمل غلطه مشي على راح يعني المفيد الحمد لله يقولوا كي تعديت سلامات
0: ما كان ليش اثر معناها يعني على الكالندري
4: مش كل مره زاد هكا ومش من اول عام هكا وشفنا نحن التحضير تاع كوب دي موند وشفنا الجو وشفنا الدنيا ونحن هنا يا رسول الله رزنامة في حد شيء يعني ناس في بيرو كليماتيزور رايدين العشيه شنو تحب يعني نعملوا لهم ستاج باش يحضروا نفسانيا وكذا
0: ما دام فهمش بولا باردة وبولا سخونة باقي لاباس
4: ليه فما حاجات جدد نحن ذي ما
3: شو حصر
4: ما هو تكتيك شنو من بعد انت كبس يعني تشلق بحاجة من بعد شي يجيبولك حاجات اخرين طبعا يمكن عام عامين اخرين تو نحكيوا على حاجه صارت عند عميل تالي فكره جديده ما شاء الله ونحن في الافكار ما شاء الله.
3: هذيك في الكوب نكمل معاك هذيك في الكوب فاست بولا بيرده في الفريجيدير وحده تبدا ادفى منها
0: بيتون في الفريجيدير معناها
4: تحط في الفريجو
3: تحط في الفريجو كونجيلاتور اي وخرجت هذيا وتحكي وتصير في الكوب في الكارد فينال
0: بعد يجس معناها
3: يشوف انا هي ابرد فهمتني
4: لي جراند كلوب مثلا جراند كلوب يخليها مسخان
0: لي جراند كلوب يبردوهم
4: لا لا يخليها مسخان
3: يبردوا لي
4: مثلا والكلوب الاخرين اكزامبل نحكيوا في الكوب مثلا
3: يا رسول الله
4: باش ما تطيحش اكزامبل باش ما تطيح راهو الذكاء التونسي ما شاء الله راهو في الحاجات هذو
3: تحط واحده بارده مع واحده سخونه
4: انت باش نقول لك هو الكوب
3: تهز بعضها
4: باش نقول لك هو الكوب وين يمشي وليد المرابيح لشكون للفيدراسيون يعني ما تساعدهاش فيدراسيون تعمل لك مثلا انا ماتش كبير في اول في اول مشوار تاع نتاع الكاس فهمت ولا نلقاو فكره هذه والله اعلم فما
0: تنجم تفهم هم معنا رومبر فيدرال سي معز المستيري اهلا وسهلا مرحبا
5: مساء النور سي حيدر مساء الفل ليك وكيف الفريق
0: اهلا وسهلا بك
5: والاستاذ سيدات المشاهدين
0: فماش افكار هذه نتاع اللي كان يحكي عليهم اسامه ولا فما جديد ولا
5: والله نطبع على الحقيقه في اسامه ما عجبني الكلام تاعو ما اما ما سي با ايفيدون نركب في الكره
0: اي صحيح صحيح
4: اسكو تولي بواط وما عادش برد
0: ايوه
4: جبت لكم فكره
0: بالضبط ساعة بيركولك الان اصبحت مكلف بالفريق الوطني الكابر سي معز المستيري ان شاء الله مبروك مهم جدا مع الاكيب ناسيونال خليني نسمع تعليقك ساعة على المنصب الجديد
5: والله شوف الحقيقة هو تكليف قبل كل شيء تكليف أكثر من تشريف أمانة كبيرة مسؤولية كبيرة خاصة في الظرف الراهن هذا نعرفوا أنه التكليف هذا جاء مباشرة بعد المشاركة اللي كانت دون المستوى ودون طموحات كل التوانسة في المونديال الأخير نحاولوا أن نرجع المنتخب نرجع للهيبة نتاعو حبنا برشا وقت للأمانة حبنا باش نرجع معناتها للمستوى الكبير اللي كان عليه المنتخب الوطني في السنين الماضية إن شاء الله تكون الآليات وتكون اللونفي وتكون العزيمة موجودة عند العباد كله هذا ما نشكش فيه ونحبكم تتأكدوا أنه هذا موجود ومتوفر كسوسوا على النطاق الإداري في مستوى المكتب الجامعي ولا حتى على مستوى الإطار الفني جديد قيادة معين الشعبي
0: ان شاء الله موافقين احنا حابين ان شاء الله تكون موجود معنا في الاسبوع القادم ان شاء الله معز المستيري ونتحدثوا في التطورات هذه كل من فقط احنا حابين لانه ماذا بينا نجاوبوا على اسئله الناس الحاجات اللي مش مفهومه نحاول نوضحوها الناس اليوم تتسائل بعد القرعة علاش الدربي في الجوله الثامنه خاصه وانت في التصريح نتاعك قلت الماتريس اعطتنا 3 بروبوزيسيون 5 12 و 5 و 8 و 12 معناها هذا معناها جورني 5 وجورني 12 وجورني 8 فاخترت انه الديربي يكون في الجوله الثامنه نحبوا نفهموا كيفاش انه الحقيقه مش واضحه برشا العمليه هذه علاش الديربي في الجوله الثامنه بخلاف انه لازم يكون نهار احد وهذيك دواعي امنيه وكذا متفقين فيه علاش تحديدا في الجوله الثامنه
5: نفسر لكم لانه من حقكم انه تكون المعلومه موجوده
0: يعطيك
5: صح باش نجموا نوصفوا الخير لا هذا واجب العفو شوف سي حيدر هي المدريس عطات كادر بروبابيليتي باعتباره انه احنا عندنا ثلاثه نقولوا سته معناتها براتيكمون سته نوادي مرتبطه اليا ببعضها وهذايا باستعمال نفس الملعب الكوب الاول اللي هو الترجي الرياضي التونسي ونادي الافريقي دونك النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي الزوز يستغلوا ملعب حماد العاقل في بيراتس عندنا الكوب الثاني اللي هو النادي الرياضي الشيخسي وتقدم الرياضي الشقيق الدير اللي زوز فرق يستعملوا
0: ملعب
5: الطيب السيقس وعن النجم الرياضي الساحلي وأمل حمام سوسة باعتباره أنه ملعب حمام سوسة ملعب علي الحوار في حمام سوسة غير مؤهل لاحتضان المقابلات باعتباره أنه صعب من الصعب جدا أنه ينجم يتحمل تقنيات حكم الفيديو المساعد البعض وبالتالي معناتها مبدئيا باش يتم استغلال الملعب الأولمبي بسوسة من قبل النجم الرياضي الساحلي وأمن حمام سوسة الكوب الرابع وهو لأمور تنظيمية يتعلق أساسا بالملعب التونسي وشبيبة العمران دونك لزوبورتينيتي هذوما توفروا في الماتريس في الجولة الخامسة والثامنة والعاشرة والثناش بالنسبة للجولة الخامسة كي نعملوا إطلال على الرزنامة العامة اللي هي مكناكم منها العباد الكل وكانت جاهزة وحاضرة بإذن الله على غرار الموسم الفرد مش بيش يتم تغيير حتى موعد إلى حدود الجولة 21 نظرا انه من بعد الجوله 21 باش تكون فما الادوار نصف نهائيه لمختلف المسابقات الافريقيه. دونك نحب نشوف شكون النوادي التونسيه باش تكون موجوده غادي باش بناء عليه نكملوا باقي الرزنامه ما نقلقوش الانديه. اضافه الى انه الاتحاد الافريقي قام بحجز تقريبا اكثر من 20 يوم للمباراه النهائيه سواء في كاس رابطه الابطال ولا كاس الاتحاد الافريقي بدون تحديد الموعد النهائي. بناء عليه اكتفينا بالجوله 21 في انتظار توضح الراي من الاتحاد الافريقي ومن الفرق التونسيه اللي باش تكون موجوده في الادوار النصف النهائيه واللي احنا نتمناوها الكل. الجوله الخامسه اساسا كي نعملوا عليها طلع نلقاها باش تجي مباشره قبل الدور التمهيدي الثاني للمسابقات الافريقيه. هوني كي نحكيوا على المسابقات الافريقيه نعرفوا انه في كاس رابطه الابطال الابطال النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي وكاس الكونفدراليه النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الجرجيس. يعني النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي باش يكونوا معنيين بالدور التمهيدي الثاني واللي هو نعتبروه دور مهم جدا على درب الترشح لنظام المجموعات. بالاستشاره وبالتنسيق مع الاداره الفنيه ارتئينا انه الجوله الخامسه غير مناسبه لاحتضان مباراه الدربي وبالتالي تبقى الجوله الثامنه والعاشره و12. اذا كيف تعملوا اطلاله على الرزنامه العامه تعرفوا انه الجوله العاشره والجوله 12 باش يكونوا مرتبطين بالمشاركات الافريقيه نتاع الانديه وبالتالي اللي باش يتقابل في الجولة هذيك من الفرق المعنية باش يكون ويتوجب عليه انه يجري مباراة الرتراباج في وسط الأسبوع.
0: واضح
5: واضح. دونك في حيدر الاحتمال الوحيد والأمور التنظيمية نعرفوها على بعد الكل باعتبار انه مباراة الديربي من اهم المباريات في البطولة التونسية دونك يلزمها تدور يوم الأحد كسواء اذا النادي الافريقي يستضيف والا الترجي الرياضي التونسي يستضيف.

0: معطيات هذه الكل، دونك تقعد البوسيبيليتي الوحيده الاكثر معقوليه ومقبوله بارابور ظروفنا وليزيكزيجونس اللي موجودين نهار تكون في الجوله الثامنه. الله يبودي نسالك على برشا حاجات اخرين سوبر مثلا وفقط ونخليك لانه فقط احنا تفهمنا باش نحكيو كان على
1: الديربي.
0: عايشك يفضلك سي معز. دونك السوبر الاول اللي هو ترجي سي اس اس 16 اوت، والسوبر الثاني نادي الافريقي ترجي فان جانفيي، معناها قبل او فان جانفيي، فان جانفيي
1: 31 جانفي 30 او 31 جانفي. شوف سي حيدر، بالنسبه للسوبر الاول مستناو في الكونفيرماسيون تاع الاداره الفنيه، باعتباره انه الاعداد نتاع الروزنام العام يتم بالتنسيق مع الاداره الفنيه، نستشيروها فنيا معناتها هل انه المواعيد هذه تفيد الملاعبيه والفرق من حيث المستقبل. دونك نستناو في الرتور نتاع الاداره الفنيه هل انه معناتها باش يتم تثبيت الموعد هذا ولا لا. وبالنسبه للموعد الثاني دونك باش يكون من بعد نهايه مرحله الذهاب، ومن بعد ما نخليو للفرق التونسيه ثلاثه جولات متتاليه في دوري المجموعات في المسابقات الافريقيه، وباش نخليو للفرق التونسيه الرتوش اللي يحبوا يعملوه في البركاتو. دونك قبل ما نستهلوا مرحله الاياب يكون الديربي التونسي سوبر التونسي في قلب الديربي.
0: بالضبط بالضبط. شكرا كبير ليك سي معز، يعطيك صحة على الذحات هذه الكل. شكرا ليك لأنه في ثنية خذيناك إن شاء الله طريق سلامة. وشكرا لي معز المستير العضو الجامعي المكلف بمنتخب الأكبر. واضح الأمور هكا؟
2: واضح
0: معناها في الأخر بالكل ماتش الدربية بالذات ما يخضعش لنفس المقاييس متاع بقية المقابلات، بالإضافة للضغط متاع الرزنامة المسابقات الأفريقية. دونك تكون الجولة الثامنة هي أكثر جورني اللي نجموا نلعبوا فيها مقابلة الدربي نهار لحد، ومتعم تخلقش ضغط زايد على مستوى الرزنامة. إن شاء الله تكون واضحة الأمور كما هكا. كملنا احنا مع خير مسارة، كملنا دونك نرجعوا بعد شوية نكملوا نحكيوا على أهم المواعيد وخاصة التخلي عن منصب مدير رياضي في المنتخب الوطني.

ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة، دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة، من 31 جويلية ل 2 اوت. سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على لابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك فامي.

0: تقريبا مانيش باش نستنيو برشا باش نشوفوا مواجهات كبيره في بطوله هذا الموسم. جوني لولا عندنا الملعب التونسي سي اس اس شوك وكيف كيف ترجى دي تونسي نجم ساحلي. الجوله الثانيه الاتحاد المنسيري الملعب التونسي. الجوله الثالثه استاد النادي الافريقي. الجوله الرابعه الافريقي ترجى جرجيس. السادسه سي اس اس ترجى الرياضي التونسي والملعب التونسي ترجى جرجيس. السابعه ترجى الاتحاد المنسيري النجم الساحلي نادي صفاقسي. الجوله الثامنه نادي الافريقي ترجى دي تونسي الدربي والاتحاد المنسيري النجم الساحلي. والجوله التاسعه فما زاد كلاسيكو الاتوال والنادي الافريقي. الجوله العاشره ملعب تونسي ترجى. اوكي معناها وكانه بطوله الموسم هذا ولا روزنامه البطوله الموسم القادم مختلفه شويه. معناها الفرق تقوات اغلبها. معناها ما عادش نحكيو على رباعي وكذا ولا معناها القرعه الصناعيه عطاتنا من الاول هكاك وكاو
1: قواه من ناحيه الرصيد البشري. معناها تقصد الفرق عملت انتدابات
0: ولا تراهن عندها ولا
1: مراهنة على اللقب. مراهنة على اللقب مازال ما نجموش نحكيو على اليوم ديزيكيب اللي باش يلعبوا الشامبيونان. اللي باش يلعبوا الشامبيونان نعرفوهم توا عن سنين. السوربريز كيما صارك العام في الانجلتيرا مع ليستر سيتي ما عناش احنا لاني على خاطر ترجع للبرشا حكايات منها الامكانيات ومنها التقاليد وثقافه الالقاب والادوار الاولى وكذا وبرشا حاجات اخرين. فهمتني.
0: خليني ندقق اكثر في السؤال لي كل اسامه. توما لعبتوا كره ولعبتوا في مستويات مختلفه. الافضل انه بالنسبه للنادي اي نادي انه يبدا ماتش كبير شوك يشوف روحه وين هو بالضبط.

0: بت جاهزيته كذا ولا يبدا الريتم واحده واحده معناه يبدا يطلع في النيفو سام؟
1: لا طبعا ديما ماذا بيك هو حتى في البريباراسيون فيزيك تحكي مع البريباراتور يقول لك يعني باش تبدا خلينا نقولوا ب 80-90% من الفورمه نتاعك ابارتير من تروازيام كاتريام جورني. ولذلك اي فريق ماذا به يكون المباريات الاولى ما نقول سهله لكن تكون الفريق المنافس اقل من
0: في المتناول
1: اي في المتناول. علاش حيدر؟ خاطر لو نحكي خروج من بريباراسيون فما تعب فما شارج على اللاعبين اللي اي مدرب وكان ديما يخير يكون الفريق المنافس يكون اقل منه فنيا اقل منه في كل شيء باش على الاقل تربح كتوتال كونفيونس في المباريات الاولى ساعه بالفيكتوار ومن بعد كتشد الريتم بيان سور ومن بعد
0: هو حتى في الماتش ميكو ديما كاليبر صغير وتمشي وتطلع
1: طبعًا
0: شويه اللي انتخذ
1: الكومبيتيشن. خاطر شوف المونتال زاد مهم جدا في الفريق. اوكي تنجم تكون عندك لاعبين يعني عندهم كاليتي كبيره مدرب ممتاز لكن كي تدخل تنجم تدخل في بارفوا تنجم تدخل بلوز او موا في كريز حتى في لي ماتش اميكو قبل السيزون فهمت. وانا بيرسونالمون عشت الوضعيه ذي عشتها قبل في الملعب التونسي اللي خليت من بعد اول جورني لعبنا اول جورني من بعد نحل المدرب فهمت. ولذلك ما ديما اي فريق واي مدرب
0: أي اما زاد فما سونس الاخر لو كان انت تبدا بماتش صعيب وتربح زاد يعطيك برشا كونفيونس.
1: لا ما هاني قلت لك
0: انت تحكي تو على البريفيرونس معناها
1: علميا تسال اي بريباراتور فيزيك يقول لك راه باش تكون حاضر 100% للشامبيونا ابارتير من التروازيام كاتريام جورني. ولذلك ديما يولي المدرب الفوميو حتى على الاصابات كذا الفوميو يكون خلينا نقول المباراه تكون في المتناول شويه للي تشد الريتم كما قلت لك وتاخذ الكونفيونس اللاعبين نتاعك والمدرب وكل شيء ومن بعد بيان سيور من بعد باش تقابل فرق هذوما توتر
0: نفس
2: هو الحقيقه معناتها تطور برشا الفوتبول ولاو يخدموا باساليب علميه معناتها لي بريباراتور كما قال لك أسامة معناتها صحيح هذه معناها حاجة أكيد باش تكون موجودة للملاعبي تلمو يخدم معناها في الصيف كالوي سومين بريباراسيون باش يقعد له شوية معناها دي سيكيل متاع شارج دونترينمون. أما شنية فما ناس تطورت برشا اللي يمينيميزيو على الأخر معناتها ميم حتى ينحيوها الحكاية ذي متاع ماتش الأول والثاني والثالث. احنا صحيح ملاعبيتنا يحب لهم دو تروا جورني أما فما ناس معناتها تلمو تطوروا اللي من جورني الأولى يبدأ حاضر. تو انت تتصور تو مع ريال مدريد ولا برشلون ولا كذا ياخذوا وقت في اللي دو جورني الاولانيين ديريكت تبدا الماكينه تخدم وبايرن وغيره
0: ما في علاقه بالدوزاج نتاع الخدمه نتاع الشارج فيزيك.
2: امور راهي مضبوطه فما افيتاج وفما برنامج نتاع دي ماتش اميكو. يعني يقول لك انا اليوم باش نخلط مثلا لو 22 اوت يلزمني في التوب ما يقعدش يقول لك ليه لو 5 سبتمبر نلعب دو تروا ماتش. احنا هنا معناتها عندنا الحكايه هذيا خاطر تركيبه ملاعبيتنا والفكر نتاعنا وتحضيرنا وكذا مازال عندنا نقص على مستوى التحضير البدني اللي بارابور ناس اخرين في اعلى مستوى. معناتها النهار اللي تبدا فيه البطوله يبدا فيه هو 80-90%
0: احنا
2: يبدا 70% 75
1: خيتي تو سامحني فما لاعبين تو مازالوا ما صحوا
2: عقود
1: فما مدربين يجيو قبل بجمعتين من فما لاعبين اللي ما يرجع يترين لما تخلصوا في القديم. يعني الكومباريزون ما لا تجوز.
2: فما حاجه اخرى تو في مقارنه باوروبا وفرق الكبيره فما ناس تو مازال تلعب راه فينال كوب دي موند لهنا هذاك باش تعملوا بريباراسيون هذاك الماتش الاول تلقاه يطير واحد كيما ميسي ولا كيما مبابي ولا فهمت سي المقارنه لا تجوز. اما جوست عندي ملاحظه فيما يخص معناتها الرزنامة والفريق اللي يحب ديما ماتش سهل من الاول اما ديفوا راه تنجم تجيك رزنامة الكلوب معناتها تجيها الاسبيرونس ولا الاسبيرونس الكلوب ولا الاتوال مع السي اس اس تجي التفكير هنا في اللي يلعب التيتر مغاير اللي يلعب على الميليو تابلو ولا اللي يلعب على تفادي النزول. كما قلت انت قبيله اللي يبدا باش يلعب التيتر ولا باش يلعب لي دو تروا بريمير بلاس يقول لك انا ماذا بيه جورني الاولى والثانيه نربح فيهم كابيتال كونفيونس والجمهور وفيكتوار وكذا هو اللي تلعب ضده هذاك زاد ماذا بيه يلعب في بلاده تبدا ايكيب طالعه من ناسيونال بي مثلا ولا اقل منك تقول لك انا نحب يجيني مرسو قدي ولا اقل شويه وهو بيدو يعني التفكير لكن بدرجات مختلفه. اما سينو معناتها بالنسبه لي اللي يحب يلعب موسم باهي يلزمو يعمل ان بون ديماراج انديبوندامون دو تو. علاش قلت لك راو وهذا مشكل كبير اللي كان يحكي لك فيه أسامة متاع تلقى جروب معناتها إتروجين ناس هو حاضرة 50 وناس 90 وناس أبلا تلقاه حتى 20% ما عندوش ويتلقاهم لاعبي راهو تستحق له وموقع تحضر فيه هذاك تريكوبيري في الجورني السابعة والثامنة وقت اللي أنت تحت
0: أي معنى باش الناس تفهم أنت تحكي أنت أسامة تو تحكيه على في علاقة بظروف الأندية واللاعبين مش باللي كومبيتونس متاعنا خطرنا على دي بريباراتور من أحسن
2: لا لي كومبيتونس هذاك عندنا خي يعرفوا راه امور العلميه ودارسينها وعندنا من احسن معناتها المدربين اللياقه والناس معناتها تبعوا اجور اما المشكل اللي حتى البريباراتور كي تعطيه جروب معناتها متفاوت في الجاهزيه يلقى مشاكل كبيره هو والمدرب ويتضرب لك ملاعبي امبورتون وترسيلك انت تسايس فيه وبرا عاد معناها هذه المشكله الكبيره اللي معناتها احنا نضيعوا وقت في البريباراسيون نبداو مخر ومشكلة الفلوس
1: وقوة البريباراتور اللي عندنا بارابور الموجودين في الدول الاخرى اللي يتاقلموا مع الظروف الموجوده في الفرق نتاعنا
0: اي ما على خاطر تعلموا وقراوا ويلزون اكزرسي في ظروف صعيبه
1: اي علاش
0: يعرفوا يتاقلموا
1: يعني انا تو مثلا حسب الفيكيو اللي عشته مثلا في سواء في الكلوب ولا في الساتونيزيان راهو ساعات بريباراتور تعطيه كتيف نتاع 26 لاعب ساعات يبدا 30 لاعب ومن بعد زوج ثلاثه ولا اربع لاعبين يخرجوا يمشيو بري ولا يتباعوا ولا كذا وبعد اصابات والاخر ما نعرفش انا ما عنده مشكله في عائلته يجيك مخ وير يتضرب لك كذا يعني سيتوياسيون يخدموا فيها البريباراتور راهو صعيبه وفما لاعبين كيف عندنا نحن التو موجوده والغدوه ان شاء الله تتنحى اللي الفدات اللي كذا اللي يحب يترانا على كيفه
0: واحده
1: وعلى كيفه فهمت ولذلك ويزمو يتأقلم معاه وما يدخلش معاه في براد فير وكذا علاش قلت لك أنا الخدمة متاع البريباراتور صعيبة برشا وعنا كفاءات كبيرة برشا وانا المعلومة اللي قلت لك متاع تروازيام وكاتريام جورني خذيتها من عند لاندي ماير في تونس في البريباراسيون فيزيك اللي كونه علاش على خاطر الظروف الموجوده في الفريق
0: سميه باش الناس
1: اللي هو السي كريم الشمالي مثلا فهمت يعني كريم
2: خويا في الكونتينو في العالم
1: اكزامبل كريم عانى مني على الاخر فهمت يعني الجير الكومبورتمون تاعي انا ومتاع وليد ومتاع لسعد الله يرحمه ومتاع عده لاعبين ويزمو يكون البوات نوار زاده نتاع اللاعبين في تونس خاطر يجيك كيبدا لاعب مثلا عنده شويه اكسبيريونس يجيك يقول له راني البارح اكزامبل راني رقدت مخر سايسني كذا وهو يلزمه يتاقلم معاه خاطر كان باش يعطيه الدوزه نتاعو نتاع الخدمه خاطر
0: هو يجاري في برشا
1: صحيح تعطيه الدوزه نتاعو نتاع الخدمه ينجم يتضرب لك يعني راهو فري كاستيت للبريباراتور في تونس وزيد كما شفنا نحن عامناو يعني فما زوز ولا ثلاثه فرق بداوا الموسم ذا ب 12 ولا 13 لاعب ومن بعد تجي البريباراتور تقول وراني نحب نحضرهم في اول جورني ما صعيبة على الاخر كان ما نقولش مستحيلة فهمت ولذلك نحن المدربين اللي عندنا يحاولوا يتأقلموا وديما ديما علاش تشوف هنا قاعدين نشوفوا في بطولتنا نتفرجوا فيها كل موسم ديما حتى اللاعبين اللي عندهم التكنيك توش تكنيك وكل راهم يدخل لك في الشامبيونا إلا ما معظم المباريات ديما تلقى الشوط الأولى وتذكر كلامي في الجورني الاولى والثانيه والثالثه تلقى 20 25 مينوت الاولى كاريتم عالي
0: من اللي بدينا نتفرجوا في الكوره معني الجورني الاولى والثانيه تجيب النو
1: تولي
2: مع الميديتي في اوت وسخان
1: يجروا بعينيهم بعد خاطر الريتم
0: ومن بعد في في في وسط السيزون نقولوا كثر عليهم الريتم وتعبوا
1: صحيح.
0: اخر سيزون شو
1: اخر سيزون اللي بليسي
0: النتيجه عام كامل ما نشوفوش
2: خاطر برشا دهك وربع وحد
0: او معني اول سيزون كان يدهك في البريباراسيون واخر سيزون خاطر ديك في السيزون معناه مش فيه شكورة
2: تتحب نحكي لك حكاية على ذكر البريباراسيون
0: رزمو ما ذكرتها ليش بعد
2: وحكاية يعرفها وسامع على ذكر البريباراسيون والبريباراتور فيزيك كيفاش يخدموا قال لك مرة فما جمعية تحضر خويا في عين دراهم وفما عرس في الوتيل يسمعوا في جوارات ترشق قلك اسبش تحكي له غدوة قالوا بيها ما وجري وفوتينج
1: صارت فريق
0: تصر
1: في الفريق في الوطن يا صارت انا حاضر فيها نحن في ستاج عدت فرق
2: من عند فلان على كذا
1: فما مسؤول مسؤولين قاعدين في كما يقولوا فيها في التراس حيدر في عين دراهم وفما حنا بحذا ننزل لاعبين من الفريق هذا أربعة ولا خمسة يذكرهم بالخير وما بطلوا كي قديم رئيس النادي موجود في النزل يسمع في تحية مثلا وسامة يحيي في وليد اللي يشري في الميكرو
0: تي كيما عرف
1: حنا يا حنا بالحق مشي وحاضروا فهمت يسمع مش مهم وبعد تحية فلان على فلان وبعد تحية
2: وبعد أمن
1: مشاهد البيوت ملقاهم الشهبات العرس يلقاهم بنكين
0: اللي هو ستاج متاع بريباراسيون فيزيك
1: فريق محترم جدا في الوطنية
2: بعد تقول لي انت افيتاج كل الكلمة ذي ملي جبت
0: هي الزيد الموضوع ما عادش لازم يزيد اكثر من هكا فاصل قصير وبعد نحكيه على التخلي على مهمة مدير رياضي في المنتخب الوطني

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلسية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
1: وموزايكا فام.
2: ألو مالك سيف سني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
3: باهي اسمعني تاخو انت جويلي وناخو انا وتا.
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
4: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
2: اما شنو باش نسميوها؟
4: سميوها هابي اور.
5: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
6: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

0: et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaic FM.
1: Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les savants arrachés.
2: وصلنا نحكيو على الفيدراسيون نحكيو على ليكيب ناسيونال كنا نحكيو على الروزنامه واهم مواعيدها تم زاد التخلي على منصب مدير رياضي في الجامعه التونسيه لكره القدم والتعليق لكم وليد واسامه نبدا معاك اسامه
3: شوف الحقيقه خلينا نقولوا لي البوست تاع مدير رياضي صعيبه برشا يا باش تعطي الصلاحيات كل سنه ما حسب رأيي أنا بسالة ريان بس تحط البوست تحط يعني مسؤول
2: وظيفة وهمية كيكا وموجودة
3: هذا الواقع خلينا نقول هذا الواقع وشفنا حتى في الديرنير مع أخونا زياد وشمام يعني حتى القرارات كانت ما عندهم حتى علاقة بها يعني بعد كل البعد على العلاقة
2: تعرف عليش تعرف عليش إنه وقت اللي صارت التسمية في المنصب هذي وتسألنا وقت شنو هو الدور الحقيقي متاع مدير رياضي ولا المدير الرياضي ومساعدي قالوا لنا همزة وصل ما فما حتى خدمة في العالم اسمها همزة وصل عمرك سمعت واحد قرأ طلع همزة وصل ولا عمل فورماسيون ما فماش حاجة اسمها همزة وصل أعطيني شنو يعمل بالضبط هو يقيم هو
3: يعين
2: هو يعزل هو معناها ولا إذا كان هو همزة وصل اللي هو مش مفهومه اصلا شنو المهمه فعادي جدا مشي تم على
3: الاقل كورديناتور نجم يكون فما بوست تاع كورديناتور بين شكون بين مثلا ليكيب ا ولا
4: اولمبيك هذا ديليغي زاد نجم يكون ديليغي
3: معناها الكورديناتور الكورديناتور وليد في الكوتي سبورتيف نحكي ينجم يكون هو بين همزه تواصل بينه هو بين الستاف تكنيك
2: رجعنا لهمزه تواصل
4: منسق
3: ستاف تكنيك تاع ليكيب ا ومع اللي مثلا ليكيب اولمبيك كان فماشي مثلا باش ينجكتيو دو ولا تروا زيليمون وليدات صغار كذا واللي هي حاجه عاديه جدا النجم ما يستحقوهاش خاطر النجم ستاف تكنيك بيدو يحكي ديريكتومون مع فهمت ولذلك انا حسب رايي كانت غلطه تعيين نتاع سورتو بالصلاحيات اللي مش موجوده فهمت ما حسب رايي انا زايدك
2: الغلطه في انه لقينا الفرصه باش نعملوا البوست هذاك ولا التعيين في حد ذاته ولا الموضوع الكل لازم يتسكر نرجع كما كان
3: شوف هو اولا ساعه في المنتخب ما عادش نجموا نحكيوا على مدير رياضي ولا نحكيوا على مدير الكوره مدير الكوره اللي هو ينجم يكون يلزم يكون هو اللي يحط يعني ريت حتى المدير الفني حيدر خلينا نقوله بلوز ما يتلغى صلاحيات تاعه تقل وتولي مدير الكوره ولا المدير الرياضي هو الوحيد المؤهل باش يعطي استراتيجي نتاع المنتخبات الكل تاع الشبان وليكيب يعطي مثلا الشيما لان كيفاش نحب نلعب المنتخب التونسي بال 4 4 2 ولا اللي هو ويخدموا الناس الكل راه نحكي لك من المينيم حتى للسينيور يعني عنده بوكو تاش الديريكتور سبورتيف اللي الحقيقه ما شفناهاش فهمت ولاحظنا انا مالوغوزمون اللي زياد خويا وشمام كيف انا تمنيت لو رفضوا والا راهو شدوا صحيح في حاجات اللي هما يلزم يكون عندهم راي فيها وراي فعال زاد مش انا مثلا نجي نختار وليد الهجري ومن بعد نهز الدوسي نتاع وليد الهجري كمدرب ونعطيه للفيدراسيون للاعضاء وهما يصادقوا
2: تعرف شنو صار ديرمون في ايطاليا مالديني استقال على خاطر التعيين نتاع مانشيني ما عجبوش ما كانش موافق عليه
3: بيرلو
2: اكزاكتومون دونك استقال معناها في الاخر نقعدوا راهو في نفس الاشكاليه وناخذ رايك في هذا وليد المدير الرياضي كان باش تعطيه الفني السيليكسيونور ولا لونترونور حتى كي نحكيوا على جمعيات المدرب يتقلق يقول لك فما شكون يحب يتدخل لي في قراري الفني وكان باش تعطيه تاش ادمنستراتيف معناها دور اداري الاداري بيدو اللي هو فيس بريزيدون وكاتب عام ويكس ويغريغ وكذا يقول لك خويا باش يدخل لي في دور الاداري زاد دونك تحسوا دور هجين غير مقبول لا في الأندية ولا في المنتخب.
3: لا سام سامحني راو كنا نحكيه على مدير رياضي مع الـ مع الـ اللهم كان مدرب كومبليكسية ذي ولا ديما يقرأ في السوء النية. علاش؟ خاطر أنا مدير رياضي أنا كيفاش نحط الاستراتيجية متاع الفريق ولا ليكيب آه يا سيدي في فريق مش في منتخب. أنا نحب مثلا باش نلعب على البطولة عندي دي زوبجيكتيف عندي بعد سيزيام جورني عندي يلزمني يكونوا عندي نومبر تاع بوانات عندي مثلا دي زيليمون باهيين يلزم المدرب يطورهم نحب نلقى دو تروا زيليمون في المنتخب باكزومبل. هو المدير الرياضي مش باش يجي راه للمدرب يقول له شبيك هبطت وليد وما لعبتش فلان ولا شبيك لعبت كاد دو تروا آه. لا هو ريت مثلا بعد كل مباراة يلزم لازم تصير رينيو علاش لعبت وليد وعلاش لعبت حيدر
4: اللي مشى اللي مشى
2: فهمت اي هذاك ينجم
3: تقييم كل اسبوع
2: اي المدرب ترى انا نحكيوا على تونيزيان ترى مانيش نحكيوا ايطاليا وصارت الاشكاليه بلاد الكوره معني نحكيه انه حتى هذاك منطقه التقييم المدرب يقول لك خويا انا ما يقيمنيش المدير الرياضي
3: ما وقت اللي يتفاهموا زوز وخاطر شوف كي يتفاهموا زوز وتبدا عندهم نفس الفيزيون اللي زوز يحبوا ينجحوا ساعه اولا خاطر نحن في تونس مكثريه يقول لك تو المدير الرياضي هو اللي جابك كمدرب ومن بعد ندخل في التخمام التونسي خلينا نقول نتاع احفر لي هاو ما يحبنيش او درا ذلك كلام في مدرب اخر وكذا تو هو المدير الرياضي هو اللي جابك وبس تفهمته
2: تعرف المدير الرياضي كي يجيب المدرب شنو يصير الاداره تقول لك هذا فما كلون اسمه جماعه الفني المدير الرياضي والانترنور متفاهمين وكذا وما يساعدش
3: ما يساعدكش
2: راهو نحكيو بالضبط شكون شنو اللي قاعد يصير في تونس راهو
3: وانت شكون الساعه وانت تيتي ما تعرفش الكره قداش توزن انت تعرف تدخل الاموال ومهمتك تجيب الاموال وتقعد غادي ما علاش انت تعين في مدير رياضي اصلا الساعه انت كمسؤول اذا بعد خايف اللي باش يوليو المدرب والمدير الرياضي قرنين الراس والاخبار ما تخلطش
2: هذيك هي قرنين الراس والاخبار ما تخلطش ديك حاجه قلت لك راه نحكيوا على وقعنا
3: تاعو نعرف يا اخي عاد وقتها هو المسؤول علاش من اصله يحط في مدير رياضي والمسؤول حسب رايي انا ويلزم يكون هكا انت مهمتك تجيب الفلوس تجيب السبونسور تجيب كذا عندك عندك ستاف معين
4: صحيح
3: عندك عندك مشروع ادبي نتاع الستركتور نتاع نتاع الفريق اما توسكي تكنيك شنو دخلك فيه انت قلت لك الكره ما تعرفش قداش توزن
2: اي وانت معناها شفت كي وهذا راهو سوكيد اللي لازم يصير اما الواقع المسؤول اليوم في الأندية التونسية راهو ذي وقعنا من غير ما نبداو ما تبعدوش ياسر زاد على دوسيات البيوع والشراء ما
3: ليه شوف اذا هبطنا للمستوى
2: هذاك هو المستوى
3: اذا هبطنا الغادي وقتها ما بينصير تولي مواضيع
2: البيوع والشراء نحكي عن لاعبية على الميركاتو
4: اثبت لي كلمة بوست هجين اللي معناتها ما يلقاش روحه ولا مع الإدارة ولا مع الأمور الفنية كذي قد بين البنين وبعد
2: بالضبط
4: شو تو سامبلومون قلت واقع زادة كلمة مهمة احنا اخويا مناش مازلنا مناش مهيئين باش ندخلوا معناه فكرة المدير الرياضي
3: تاو باش كونكورونس
4: اي البرا قريت عليه راهو دخلت خديت فكرة على ادواره وانت حكيت على ليتاش وكذا راهو عبارة رئيس جمعية راهو بريزيدون على روحه وهو ياخذ دور الرئيس لكن يباشر التمارين من ليكول السنيور وكذا ويقف على كل صغيره وكبيره ويجم يكون مثقف ويحكي لغات وكذا وفي الدوسي دو سبونسورينغ والامور اللوجيستيك
3: وعنده كارني دادريس
4: كارني دادريس صحيت ويكون معناها معبي المدير الرياضي مش اي واحد
2: خليني انا نسال سؤال باش ما نبعدوش على موضوعا معناها انا اليوم نفهم انه البوست باهي وعنده اثر ايجابي اما ما يمشيش معنا في تونس
4: ما يمشيش
2: لا
4: معنا
2: ولا انديا
4: باش نقول لك علاش على خاطر احنا مازلنا معناها في الستوندار مازلنا رئيس نائب رئيس فرع كرة قدم ومن بعد تجي مرافق
2: كاتب عام ونطق رسمي
4: مرافق فريق مدرب مساعد وبك الرجيم هذاك مازلنا المدير الرياضي ما نجحش معانا مدير الرياضي كفكرة به يا راه اما يلزم تتطبق في معناتها
2: لازم انفيرونمون
4: يبدا مهيئ باش تحط فيه مدير رياضي وتعطيه صلاحيات ويخدم وكذا وتبدا الامور واضحه وكيفك والناس كل
3: وليد ساعات مسؤولين ساعات مسؤولين في الربح راهو ينجموا زوج ثلاثه مسؤولين في اداره يتعاركوا شكون باش يعمل ديكلاراسيون ونزيدك
2: حاجه
3: معظم اللي تعينوا في البوست هذية وقتاش يجيبك انت مدير رياضي يجيبك في كريز كي تبدا المشاكل وكذا هاوكا راني حطيت فلان بور كالمي هاكا الجو
4: طيحوا بيك الضغط
3: بعد وبعد يخليه باش نقول لك يخليه اوبسيون كانوا كاو فما كريز في وسط العام كذا مشاكل ما مشاتش الامور كذا هاوكا عنده الاوبسيون هذيك اللي يخليها تقرب لاخر العام اقاله المدير الرياضي كزعم قرار
2: اللي اللي اللي يسميه توينسا في الرياضة وغير الرياضة باراشوك.
4: صحيح. رأو مسحنا رأو ذيك.
3: أنت سمعني ترى جل التعيينات رأو يجيب مدير رياضي في أصلع. بالله يفسر لي شو معنى مدير رياضي في السلعه
4: مخلط على شيء عملك
3: تجيبوا وقت اللي تبدا البريباراسيون يجيب المدرب وبعد يجيب مدير رياضي فهمت ولذلك علاش قلت لك انا راه نحن ذكيين توانس اما ذكيين كيف باش تقول الكلمه باش من
2: ما هو مش في الصنص الباهي معناها مش في الاتجاه
3: ماهوش في الصنص الباهي وكا
2: واضح. دونك خلينا نذكر انه تم تخلي على منصب مدير رياضي في المنتخب الوطني. نكمل اللي قاعد من الوقت مع اخر اخبار الترجي هذه التونسي. سلام برشا على كل مستمعينا. بساعتنا نلقاو حرج كي تطلبوا منا معلومات على موضوع هو ما فيهش معلومات. برشا يسألوا على ريبيرو نسلم عليهم الكل واحترامنا لكم، لكن الحقيقة ما فماش معلومات. معناها كما قلت البارح ما فماش علاش زيد نحلوه الموضوع على خاطر ما فماش جديد نقوله لكم. دونك ريبيرو يبقى الوضع على ما هو عليه، موجود في تونس في انتظار شنو باش تعمل إدارة الترجي في الأيام القادمة. بار كونتر فما جديد في خصوص يوسف بلايلي. حسب مصادر ليبيا الملاعبي تخلف اتصالات مع اتحاد طرابلس حتى ملي كان موجود مع الترجي هذه تونسي وقت عنده رانديفو باش يعمل فيزيت ميديكال ويصحح. كان فما وقتها كونتاكت ويتواصل الكونتاكت هذا، يبدو انه كانت له جلسه البارح في تونس مع مسؤولي اتحاد طرابلس. هذا ما يتقال في من طرف مصادر ليبيا. نعرف سالتكم برشا الموسم هذا وخاصه لما تذوم على يوسف بلايلي، كلمه كلمه قبل ما تعداو لي ما هو اهم.
4: بكل صراحه موضوع انا ولا معناتها مش قلك يقلقني، هو اختار معناه باش يقعد لاخر وقت. والله اعلم ديما واحد يقول معناه صحيح بوتيتر حيدر انت تقول حاجه تبدا بنسبه كبيره ياسر متاكد منها واللي
2: الفرق يعني السبت والمصدر اللي هو مصادر ليبيا
4: بالضبط. ولا معناتها ديما فما كالبورسنتاج نتاعو كونه تنجم تكون معناتها فما حاجه ماهيش صحيحه 100% منهم هما خرجوها كيكا جوست باش بور اتيري لاتونسيون خاطر هو ملاعب زاده مطلوب ومهم وكذا، والاتحاد توا حاطه بيجي كبير باش تجيب به ملاعبي. والبلايلي من الناس اللي معناها في اي فريق في افريقيا معناتها يحب يتمتع بخدماته، اما بصراحه هو يلزم توا يحط
2: خاصه وليد خاصه
4: يسكر الموضوع خاطر موضوع معناتها ولا مقلق الموضوع ولا مقلق معناها سي بون انت راك ملاعبي راك محترم فنيا واليوم اسكو معناتها انت تسمح لروحك باش تقعد الناس كل مره هاو في بلاصه هاو في بلاصه. خويا احتراما في كاريرك خذ قرار توا معناها
2: خاصه وانه رجوعه الاخير من الجزائر كان بيطلب منه هو مش من اداره الترجي هذه تونسي. معناها هو اللي اتصل وهو اللي قال معناها واحتج على البيان اللي خرجته اداره الترجي على اساس سكرت الموضوع وقال لي انا ما زلت ما صححتش ونحب نرجع وكذا، ورجع بذمه انه يعاود المفاوضات مع الترجي، لكن الامور واقفه كما هي كما النهار اللي وصل فيه مع الاخبار هذيا من ليبيا على اتصالات مع اتحاد طرابلس. كمل كلمه فقط كسيل ابو عاليه بعد ما كان غايب في البريباراسيون في عين درهم، اليوم باش يكون موجود في التمارين مؤشر لشنو حسب رايك؟
3: اولا ساعه رجعنا الموضوع للبريباراسيون والبريباراتور يتعامل تشوف يعني كوسيل رجعت هو بريسك الستاج المهم نتاع الترجي تعدى. بلي باش نقول كلمه على لوكاب ليلي حسب رايي انا ولا مسلسل رديء الحقيقة
2: ومزعج
3: رديء رديء رديء بتم معنى الكلمة، خاطر انت عندك كلمة مع ناس وتتقعد مع ناس أخرى وتهبط تمشي من عرس ترشنو. عندي أنا مسلسل رديء كوسيل أبو عالي تعرف رأي فيه فنين، لأن الحقيقة أنا قلت لك ديما نقول راه من أفضل ما فما في البطولة التونسية
2: واضح. دونك كملنا فيسع فيسع كما على الاقل انا حسيت الوقت ما نعرفش عاد الساده المستمعين شنو رايهم بالضبط. شكرا وليد يعطيك صحه، شكرا لاسامه عدنان كنت معنا في الاخراج، كيف حسام في الاخراج الرقمي. تجيكم اميمه توتسيت في الاخبار واحنا نتقابلوا سبور اكسبريس العشره. باي باي.
5: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار السبت غرة أوت الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا.

0: ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفات والبرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق، وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات، ولت بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتا. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تشونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك إف إم.
1: راديو موزايك إف إم تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس نواب الشعب يشرع في النظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 26 و2000 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والهدف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على الموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بتاريخ 15 من جوان 26 و2000 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي يخص توفير تمويل إضافي ثان لفائدة الدولة التونسية. وبحسب نص المشروع تبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار أمريكي، ويخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك في إطار تعديل عقد القرض الأصلي المبرم بين الطرفين. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن إطلاق طلب ترشح مخصص لمؤسسات قطاع المكملات الغذائية في تونس للاندماج في برنامج مرافقة يهدف إلى تأهيل للحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية إيزو الخاصة بنظم إدارة سلامة الأغذية. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعمول بها، إلى جانب تطوير الأداء العملياتي للمؤسسات المستفيدة وتعزيز قدرتها التنافسية. ويتضمن برنامج المرافقة إنجاز تشخيص أولي وتوفير دورات تدريبية حول متطلبات المعايير الدولي، إلى جانب تقديم دعم تقني لتجميع خطط العمل التصحيحية وإجراء التدقيق التجريبي قبل أداء الإشهاد النهائي. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، حدة التوتر الجيوسياسي تزداد بين طهران وواشنطن وسط تحذيرات إيرانية صارمة وتبادل للتهديدات العسكرية، حيث تفيد التقارير من العاصمة الإيرانية طهران بأن الجانب الإيراني يؤكد جاهزيته الكاملة للتعامل مع أي تصعيد أمريكي جديد، متمسكا ببنك أهداف محدث وقدرات عسكرية لم تستغل بالكامل بعد. هجوم بمسيرة واحدة على الأقل يستهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك إف إم .نت، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد وكامل فريق كورنيش. دمتم على الاطلاع.
1: الأولى في تونس.

7:06 دقائق على السلامة ومرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام من طوال 9 متاع الليل. الموعد يتجدد مع الأخبار الفنية، نعيشوكم أجواء وكواليس والحصريات الكل اللي يتبعوا مهرجانات 2026 في كل الولايات. تلقونا في متابعة خاصة شوي آخر اليوم في ريبورتينج عودة على حفل وائل جسار ورؤوف ماهر اللي كان البارح في مهرجان بنزرت الدولي الواثق بالله. كان في المتابعة زميلة وسيم زادة شوي آخر التفاصيل الكل في ريبورتينج. الانترفيو ضيفتنا تكون الممثلة سناء يوسف، ولكن معرفتها في تونس سناء كسوس اللي تابعتها في أغلب المسلسلات التونسية. ساعتنا الثانية أكتو كولتور نحكي تفاصيل مهرجان صفاقس الدولي، كما عودناكم نحكي على مختلف المهرجانات من بين الأسماء الموجودة في البرمجة. نلقاو الشامي سامفرا مدير المهرجان يعطينا كل التفاصيل كيف كيف. ساعتنا الثانية لانفيتي دو جور نستقبلوا بحضنا بكل حب النجم المصري إيهاب توفيق، يحكينا تفاصيل جولته في تونس. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بالله في الإعداد، وتحية من خلاله هو لكل فريق القسم الثقافي اللي يعيشكم المهرجانات لحظة بلحظة. ليندا دياغا سين و سارة، تحية زادة للإخراج الرقمي مع زميل طارق اللي من خلاله هون وجهه تحية لكل قسم الديجيتال. الطابق الثالث في موزاي كافيم والإخراج كالعادة مع خلودة. نبدأ مع الموزيكا تودسويت الفنان رؤوف ماهر الزهور جربي، رجعين معكم في كورنيش على موزاي كافيم.

0: اثنين وصلنا حتى لسبعة واثنين دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على مزيكا فم. خليكم معنا شوية خل ممثلة التونسية سنة كسوس ولا سنة يوسف تكون معنا هنا في سجوات مزيكا فم. قبل هذا تويت ريبورتينج مع الوثق
1: ريبورتينج المهرجانات. أصل الزين في العينين لمحمد الجاموسي على مسرح بنزرت. الأداء النجم اللبناني وائل جسار والفنان التونسي رؤوف ماهر. الحدث سهرة الثلاثاء 28 جويلية، الإطار الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. القسم الأول من الحفل لرؤوف ماهر، الفنان اللي أكد في مسيرة مميزة وعلاقة كبيرة تتوطد من عام لعام مع الجماهير التونسية. القسم الثاني وائل جسار، غريب الناس، الأغنية اللي ترجعنا لعام 2008 والنجاح اللي قدمنا فنان اسمه وائل جسار. الطفل المعجزة هكا لقبوه في طفولته، صوته اللي نسمعوه اكتشفه جده في صدفة طريفة وبسيطة، هكا حكينا عليها وائل جسار في ميكرو موسيقى.
2: كان عندي 8 سنين أو 9 سنين، كنت ببروغرام اسمه الحروف تغني، وقت لقبت بالطفل معجزة رجعتني كتير لورا. هذا حاجة مؤثرة جدا. كان عندي 3 سنين أو 4 سنين، أول ما بتكلم أختي طبعا اسمها حنان، صرخت لها حنان، فسمع جدي الله يرحمه قال للوالدة عنده نبرة في صوته وعنده خامة حلوة من أول كلمة، يعني عائلة فنية نعتبر، يعني بس ما حدا ماشي بالدومين فني.
1: أكثر من 30 سنة من الوفاء مع الجمهور التونسي، وائل جسار غنى في كل المهرجانات واعتلى أكبر المسارح في بلادنا. علاقته بالجمهور التونسي هي علاقة حب تبنى على إبداع، إنتاج، موهبة وخاصة تواضع.
2: الإنسان بيشوف نفسه إنه كان عنده حلم والحمد لله تحقق بمحبة الناس وثقة الناس بصوتي بفني. الله يقدرني ودايما نكون عند حسن ظن الجميع. الإنسان اللي بيطمح لشيء بيوصل له، من جد وجد ومن طلب ولا سهر الليالي. أهلي ما خلوني إنه ينقص عني شيء، عشت طفولتي مثل ما هي، تعلمت التواضع، تعلمت كلنا سواسي بالدنيا.
1: سهرة بنزرت وائل جسار رؤوف ماهر، انسجام كبير مع الجمهور، حضور الناس، غنات شطحت فعلت في سهرة كان عنوانها الطرب والأغنية الأصيل.
3: Reporting. المهرجانات. كورنيش. مرسينا الجمعة. من 7 ل9 تحليل.
4: Publicité. Calypso.
5: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: Corniche, merci le chemin. Mais ça va, les deux sont à l'île.

0: مرتضى الفتيتي وسام فراش شدة وتزول يوصلونا حتى ل 27 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك اف ام. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. توتشفيت وقايت اكتو كولتور اكتو كولتور في اكتو كولتور. اليوم نحكي وتفاصيل الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي اللي ديجا كان انطلق بعروض كانت ناجحة. عرض الفتح كان معانا بيها كراولي شاب مامي كيف كيف. شفنا عرض شريط سينمائي لقشة مسمي اللي كان فيه عدد مهم من نجوم الكوميديا في تونس وائل جسار الفنان اليوم لطفي بوشناق. تفاصيل الكل مع مدير المهرجان سي محمد رضا دربيل. مرحبا
1: اهلا وسهلا. مساء النور سيدة لندا.
0: شنو حوالك؟
1: يعيشك. شكرا على الاستضافة. تحية ليك لكل مستمعي إذاعة موزايك اف ام.
0: شفنا برنامج متنوع جدا نلقى فيه الطرب الأوبرا الراب السينما المسرح الراي التراث كيف كيف. شفنا الزيارة الفن الشعبي. خدمتوا على التنوع والتفرد في الدورة الحالية؟
1: أكيد هي محاولة من هيئة المهرجان أنها تقدم باقة متنوعة. حاولنا نحرص فيها أن يكون فيها الفنون الكل بقدر الإمكان بطبيعة الحال. فيها العروض الموسيقية بمختلف أنماطها وتوجهاتها ورؤاها. عندنا العروض السينمائية وعندنا العروض المسرحية. احنا ليلة في السهرة الخامسة للمهرجان كما قلت انتي تويكا. تعدوا 4 سهرات والحمد لله ربي كانت سهرات ناجحة جماهيريا الى حد ربما في بعض العروض العرض السينمائي غير متوقع. يعني تقريبا في حدود 3500 او 4000 متفرج في عرض سينمائي وحدث تاريخي في جهة صفاقس. وذا يعكس اكيد انه حب اولاد الجيل حب الجمهور التونسي للسينما اللي بدينا للاسف نخسرها في مختلف جهاتنا. لكن
0: صحيح هي هي يمكن البرمجه نتاع ديجا عرض سينمائي تحسب الحاجه هذه لمهرجان صفاقس الدولي. تنظيميا الامور مستقره. شفنا بعض هكا ردود الفعل بخصوص حفله الشاب مامي. اسكو تم تدارك التدوينات اللي شفناهم خدمتوا عليهم؟
1: والله شو يقول لك. هو في كل عمل معناتها يقدم للجمهور ما فما اللي معاه وفما اللي ما هوش معاه. كل واحد وجهة نظر نتاعه واحنا بطبيعه الحال نحترم وجهات نظر الناس مختلفه. انا في تقديري وفي تقدير الهيئه واغلب الحاضرين كان عرض ناجح. صحيح في شويه صعوبات هذه ما ننكروهاش. يمكن بعض الظروف اللي خلات ما تعرفوش. نعاود نحكي على وضع يمكن قصان الضوء هو اللي كان معناتها ساهم بشكل أو بآخر في طبع التذاكر في طبع المعلقات الإشارية في طبع ليبوندرول. يمكن خلى شوية تأخير خلانا ربما العرض متاع شاب مامي نضطر أنه نخدموها في 36 ساعة الأخيرة. ما خدمناش في أريحية كما بقيت العرض. لكن نقول أنا شو نقول. نقول الحمد لله أنه عرض في الحجم الشاب مامي والشاب مامي يعود إلى مسرح سيدي منصور بعد حوالي 26 سنة. أنه الحمد لله ما لقينا شباب. لقينا الناس من الجيل 70s و 80s حضروا له. هذه حاجة نفتخر بها ونعتز بها خاصة أنه حرصنا كما قلت أنت أنه أحنا نختاروا في خياراتنا للبرمجة هذه تكون متنوعة. خدمنا على الراي خدمنا على الراب خدمنا على الأغنية الأصيلة عن الليلة لطفي بوشناق.
0: حكيت على الراب سيدة كوني ناقة اليوم تقريبا 5 عروض متاع رابوريت باش يكونوا حاضرين. فما استعدادات خاصة للسهرات هذه. فما شكون مهرجانات أخرى مهرجانات دولية تمنحهم كغيمون فما منع للراب من المهرجان.
1: هو ما مش 5 عروض لهم 3 عروض فقط.
0: اي ما فما دي فيتوري فما زوز
1: فما عرض فيه 3 فنانين لكن هما 3 عروض 3 عروض الحقيقة. يعني احنا في نهاية الامر بقطع النظر على وجهة نظر ولا تصور لهيئات مهرجانات اخرى. يعني احنا حبينا من نقصي وحتى حد. انا وقت نقول لك الليلة عنا عرض كازو وعرض كازو عمل سولد اوت. اش تقول؟ تقول انه هيئة المهرجان ضد التوجه هذه؟ احنا مش ضد التوجه هذه. احنا نوعنا. احنا عنا لطفي بوشناق عنا صابر رباعي عنا امينة فاخت عنا الحضرة عنا الاغنية التراثية عن العرض.
0: ولو هو اليوم نحكيه كازو يمكن زادها اكثر بوب من راب. نوردو كيف كيف بوب اكثر من راب. المهاف ما يتصنفش رابور. فينا المو نحكيه على سانفرا نحكيه على بلينغوس بالنسبة للعروض متاع الراب. نتصور ما يتصنفوش الاخرين راب سيريفا. ولكن اليوم فقط نحكي على المستوى محتوى تنظيمي. يعني اليوم كونه الفيستيفال يبرمج سهرات في ظل أنه مهرجانات أخرى تبعد على التنظيم متاع سهرات الراب، فهذا بالنسبة لكم زادة نقطة تحسب للمهرجان.
1: والله كما قلت لك هي وجهة نظر، مع أنت كل هيئة عندها تصور. احنا بالنسبه لنا حرصنا على ان نحاول ان نلبي اغلب ما يمكن ولا اكثر ما يمكن يعني رغبات الجماهير. يعني قلت لك انا التنوع في البرمجه نتاعنا، الاغاني السهرات كلها تقريبا مسينا بها مختلف الشرائح ومختلف الاذواق. هي وجهه نظر في التالي، يعني ربما تحسب لنا كنقطة إيجابية، ربما البعض يراها أنا نقطة سلبية. كل شخص يشوفها كيفاش. احنا حاولنا أن البرمجة تكون تعنا في حدود 75% تقريبا من العروض هي عروض تونسية. دعم بطبيعة مهرجان شخص دولي، هو دولي، حاولنا ندعم البرمجة هذه بعروض أجنبي. اخترنا أربع عروض تقريبا، يعني في أربع أذواق مختلفة.
0: أين القوى الشامي، نقوى الجسار كان ديجا تعرض،
1: الشيب مامي والأمين بوتشار، معناتها أربع سهرات تكيد تكون تقريبا مختلفة. معناتها
0: ومع بوتشار برمجته زيدا كلنا نغني نسخة تونسية.
1: هو عرض تونسي كما تعرفوا، عملناه الحقيقه لقى نجاح كبير. قلنا علاش لا نحاولوا نبرمجوها في
0: نفس الفكره نفس الكونسيبت بالنسبه لبوتشار وبالنسبه لكلنا نغني.
1: صحيح بون، هذه كتجربه تونسيه والاخرى تجربه اجنبي، حابين الجمهور نتاعنا يطلع على تجارب اجنبيه على تجارب مختلفه. صحيح انه هو مغربي لكنه عنده تجربه مختلفه، حابين احنا الجمهور
0: نتاعنا تقريبا نفس ريبرتوار نستناو باش نكتشفوا الزوز عروض بالنسبه للبرمجه مهرجان صفاقس الدولي. مع هذا الكل فما اسماء حبيتوا يكونوا حاضرين في الدوره الحاليه سي رضا ما كانش من الممكن او لم تتوفر الامكانيات؟
1: للامانه الحقيقه في بدايه التصور نتاعنا حبينا العروض السينمائيه يكونوا على الاقل عارضين، وبرمجنا الحقيقه برنامجنا عرض سينمائي ثاني اللي هو مايكل جاكسون، لكن للاسف امكانيات المهرجان ما سمحت الناس باش نوفروا اله البث دي سي بي اللي هي ما عند فيها صعوبه كبيره برشا باش نقلوها المهرجان الصيفي. فاضطررنا انه نلغيها. العروض المسرحيه نفس الشيء، كان مبرمج في البدايه

0: للأمانة حبينا يكونوا في البرمجة متاعنا اللي هما عرضوا لزياد زياد الزواري اللي هو عنده عرض متاع 180 عازف كمان
1: ليسون فيولون
0: صحيت، وعرض لي هلال بن عمر اللي هو عنده عرض واحد آخر زاد زوز حبيناهم يكونوا موجودين، لكن للأسف الله غالب جاءوا في وقت متأخر شوية بعد ما كملت البرمجة متاع مهرجان.
1: اليوم
0: يكونوا بعد ناس فرصة واحدة.
1: اليوم المهرجان قداش تكلف تكلفة المهرجان دورة 46؟
0: والله ما نجمش نقول انا قداش تكلف، اي ما نجمش نقول شكون قداش تكلف، يعني الحقيقه فما مسانده كبيره من ابناء الجهه، يعني عندنا دعم الحقيقه من مؤسسه الاقتصاديه في صفاقس، دعم الحقيقه محترم جدا. العروض يعني ما نجمش نعطيك تقرب تكلفه بالضبط الحقيقه،
1: حتى رقم باش من اي اعطيني فقط شكون الاعلى اجرا بالنسبه للدوره هذه
0: أكثر فيها حرج فيها حرج فيها حرج
1: شوي. ما تعطينيش رقم أعطينا اسم.
0: سيدة لندا أغزر ما كتعطي العروض
1: الأجنبية. أنا معك سيميا ليندا فريق الأعداد
0: أي أغزر هي العروض الأجنبية معروف هي الأكثر معناتها ارتفاع في الأجر، ما تعرف فيها أداءات وفيها مصاريف متاع الطائرة وفيها العديد، يعني العروض الأجنبية تكاد تقول تقول أن الأربع عروض أجنبية هي من العروض المكلفة شوي
1: الأكثر تكلفة. مامي أم الجسار؟
0: لا ما نجمش نقول لك بالضبط خاطر ما عنديش رقم صحيح باش ما نجاوبش حاجه غلط على الحقيقه.
1: هو سري ما طلبناش رقم، راه طلبنا فقط تكون الاعلى من غير رقم.
0: اي ماني قلت لك انا مانيش مستحضر بالضبط باش ما نحبش نقول هذا اكثر من هذا ولا هذا بالاقل الحقيقه من المذهبيه ما نحملش روحي المسؤوليه دي. نقول انا بالعروض الاجنبيه اللي تعرف عروض مكلفه شويه بطبيعه باعتبار الاداءات اللي موصفه على نوعيه العروض هذه، وبطبيعه الحال التكاليف اللي
1: أسعار التذاكر بين قديش وقديش؟
0: أسعار التذاكر الحقيقة هي تقريبيا من 15 دينار حتى عرض الشيب مامي واللي كان أغلى تذكرة فيه 100 دينار اللي كان الحقيقة.
1: دونك شيب مامي هو الأعلى أجر.
0: ممكن.
1: واضح. إن شاء الله الجمهور يكون في الموعد سيدي إذا دربيل، بالتوفيق ليك ولكل الفريق والهيئة المديرة لدورة 46 مهرجان.
0: شكرا عليك.
1: شكرا الدولي يعيشك سيدي إذا صفاقس الدولي يستناوكم أعداد مهم من العروض، عروض متنوعة، عروض نلقاو فيها كل الأذواق تقريبا. مازال اليوم يستناكم لطفي بوشني، غدوة تلقاو كازو، أوبرا كارمان 31 جويليا، كنا نغني جهد جبارة نهار 2 أوت، الشامي 3 أوت، 4 أوت عرض استعراضي بعنوان المحفل الجربي، نهار 6 أوت تلقاو عرض الحضرة المرشد بوليلا، نهار 7 أوت سانفارا بلينغوس وسيلم هف سهرة ثلاثية، نهار 7 أوت، نهار 8 أوت بوتشاغ الجمهور هو باش يغني، نهار 10 أوت مرتضى لفتيتي، 12 أوت زيارة، 13 أوت عيد المرأة تلقاو أمينة فاخت، 15 أوت مسرحية جعفر القاسمي بسي وهو بين عروضها الأولى بالنسبة للمسرحية هذه، عرض الراب نوردو، ولو نوردو معاه ماهوش رابور، نوردو يغني بوب في مختلف العروض، دونك عرض البوب نوردو نهار 16 اوت و 17 اوت الاختتام مع صابر ارباعي. هذه كانت اكتو كولتور بالنسبه اليوم.
2: اكتو كولتور كورنيش من السينما من 7 ل 9 تحليل.
1: مازال مكملين معكم في كورنيش على مزيكا فمن سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. خليكم معنا، ضيوفنا في كورنيش شويه اخر الممثله سنه يوسف تكون بحضنا هنا في استوديوهات مزيكا فهم كيف الفنان المصري ايهاب توفيق. خليكم معنا.
2: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
4: لحد 2 أوت لو غران سبكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فولا مورغامات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي، نجمة ذا فويس أنس بن سعيد، هشام سلام، مصطفى اللي ماشي
5: يا بابا حي يا بابا فور يا بابا يا بابا حي يا بابا ارد سوشت
4: والفنان عبد الوهاب الحناشي.

0: فرما ستي لا لا يوصلنا حتى ل 47 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزي كافي. منسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع. شوية خير تكون بحذنا السنة. يوسف كيف كيف ساعة ثانية استقبلوا بحذنا إيه التوفيق. خليكم معنا.
1: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة. دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجة واحدة من 31 جويلية ل 2 أوت. سانشاين جربا أوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
2: كورنيش من السنة الجمعة من 7 ل 9 تحليل الانترفيو.
0: فرحانين برشا باستقبالها بحثنا هنا في مودي كافيم ضيفتنا ممثلة تونسية قادرت انها تفرض اسمها في تونس وخارج تونس. المسيرة بدأت بخطى ثابتة كبر معها جمهور في أعمال كما عودة المنيار، الليالي البيض، صيد الريم، قبل ما تخوض تجربة مصر في أعمال عربية مهمة يمكن من بينهم فرقة ناجي عطلة العمل قعدوا يتذكروه. توينسا رحلة فيها برشا نجاحات تحديات غياب وعودة. بكل حب نستقبل بحثنا ممثلة سنة كاسوس. سنة كاسوس ولا سنة يوسف؟
3: سنة كاسوس يوسف.
0: سنة كاسوس يوسف مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك سامية ومرحبا بكل الجمهور اللي يسمعنا.
0: ليك وحشة غبت علينا مدايدة كمان.
3: اي هاني جيت.
0: كنت فعل كبير معك في كارتاج سنة من أيام في حفل القرهمان المعز تومي. كيفاش تلقيت محبة الجمهور سواء في كارتاج وإلا حتى زدها في الفيديوهات وريلات اللي هابطوا في مختلف وسائل الإعلام؟
3: والله يا سامية فرحانة برشا والحمد لله. معناتها الببليك التونسي وجمهوري العزيز زي ثم محبة، جسر محبة كبير ما بين بعضنا. وما طبعا فرحانة زادة لينا جيت وحضرت مسرحية القرهمانة.
0: جيت خصيصة للقرهمانة؟
3: اي معناتها كان مفروض السفر متاعي باش نهبط لتونس مش البريود هادي. دونك غيرت البروغرام كله على خاطر باش نجم نحضر قرهمانة.
0: وكان فما لقطة عفوية ما نعرفش وإلا كانت مخطة بينك وبين معز التومي على الروك حكير مالك الكبة في وسط.
3: لا فجاني معز فجاني. اي فجاني على الأخر زادة. هو دايوخ في كل معناتها في كل مسرحية
0: يرمي
3: في كل
0: الكبة.
3: عرض يرمي الكبة. فهمتي اخي جيت الكبة عندك.
0: جيت بالظهر عندك انت. وشفنا من خلال هذاك تفاعل جمهور كارتاج مع اللقطة اللي كانت عفوية. والناس لليوم ما زالت متعلقة بسنة كاسوس. مانيش باش نكبرك باش نقول سنة كاسوس الشابة اللي عرفناها في مختلف المسلسلات التونسية وخاصة الليالي البيض والرول اللي كان ليك انت ونادر واحلام لوديو. حسب رأيك علاش الناس حبت الدور هذاك بالذات سنة؟
3: والله خاطر معناتها أول حاجة سيناريو مكتوب مزيان ورانا مخرج كبير كما سي الحبيب المسلماني ومع كل الفريق التقني معناتها والفني اللي معاه. وإحنا زادا كممثلين الحمد لله معناتها كل واحد كان محطوط في بلاسته صحيحة وخدمنا على رواحنا بالكدي ونحبوا شنو اللي قاعدين نعملوه. دونك كي عبد يخدم بحقيقة يعطي من قلبه من مشاعره من معناتها لازم باش يوصل للجمهور. الكاميرا راهي تفضح.
0: بقال اقرب لقلبك الليالي البيض بالتوليفه هذه كانت على الممثلين
3: كلهم عودة المنيار الليالي البيض صيد الريم معناتها سورتو هذوما ثلاثه معناتها من المسلسلات القراب والعزيز عليا برشا برشا
0: والعزيز على التوانسه مع الاعادات حتى لليوم
3: وي.
0: تعودهم يعرضوك لسيكونس تتفرج فيهم بنا نفس بنا روح سنه.
3: والله هو معناتها احساس غريب ما نجمش كيفاش نوصفه. اما نفرح وممتن نقعد نتفكر في الكواليس نتاع كل عمل معناتها دخلت فيه. دونك سام في شو كور وممتن اللي مفرحني زادة اللي الببليك معناتها ثم من مختلف الأعمار. كي ندور توا هكا في تونس قاعدة أنا جاي راني مفروض معناتها باش نحضر عرض القرهمانة وجاي نصيف ونبحر على روحي معناتها.
0: إي ما خلينيكش.
3: ما خليتونيش بيان سيغ. الحاجة المزيانة معناتها الأجيال مختلفة تعرف سنة كاسوس ويفرحوا بإيها من الطيارة سامية معناتها من الطيارة والناس تبدأ فرحانة وينك وتوحشناك وبربي أرجع مننا حاجة مزيانة رنا توحشناك. دونك ان شاء الله معناتها ان شاء الله ربي سهل معناتها
0: ونصور كسبتوا محبه الجمهور في وقت بعيد على السوشيال ميديا بعيد على الانستغرام على شو فيه توا المعادله مختلفه بين في الالفينات او بدايه الالفينات واليوم 2026 سنه
3: ومعناتها مانغري اللي هو اعمال معناتها قديمه تتسمى كتواريخ معناتها قديمه لكن مازالت الافيهات لكنك كلا على البال ولا على الخاطر يا نادر شمس بنت شهلة كريم انت ثرثرة وغير جديرة بصداقة
0: أكثر لسيكونس نتصور
3: يا بنتي برشا برشا يبدأوا يبعثولي معناتها من الببليك وكل شيء حتى في تعليقات على صفحاتي على السوشيال ميديا وكل ديما رئيف معناتها الحاجات هذوك من كل قاعدوا ديزيفي معناتها موجودين عبر الأجيال وحاجة معناتها فريمون تفرح برشا معناتها الحمد لله
0: تتوحشهم تفقدهم الشخصيات هذوكم
3: بيان سور نتوحش اللمة متاعنا نتوحش الكواليس نتوحش زملائي العزيز على قلبي معناتها الكل
0: وهذا اللي خليك بعد سنين هذه الكل ما زلت صديقة أنت ومعز التومي وتحضر له بالذمة في القرهمانة في كارتاج
3: وي معز معناتها الحقيقة شاتي فيه مجروحة مع سيتان غون أكتور عمل بيرفورمانس معناتها مزيانة برشا في القرهمانة برغم معناتها اللي صبت المطر والظروف اللي صارت وكل لكن ما شاء الله عليه معناتها تعدى عرض مزيان برشا معناتها ما شاء الله ما لها خدمة على معز معناتها تبارك الله ربي يعطيه صحة بدنه إن شاء الله
0: وهو قال كونه آخر عرض للقرهمانة وتقريبا الفنانين اللي كانوا غادي كل محمد جبيلي وجاه جندوبي صبر باعي وغيره بيقول لك ما لازمش يكون آخر عرض للقرهمانة
3: وي خاطر هو بالحق معناتها المورال نتاعو مزيان برشا البرفورمانس نتاع معز مزيانة الإفيهات حتى اللي يقولهم تلقائية على الآخر ومضبوطين كما نقولوا احنا معناتها مدروسين من عند معز معناتها الممثل ما ينسوفي با ديتخ معناتها اللي انت تعرف تمثل وكل مشايك هاو لا الذكاء زادة في المهنة متاعنا مطلوب معز من الممثلين الذكيين معناتها يعرف يختار كلماته يعرف يختار فازيته احنا نقول
0: سلموا عليه برشا الممثل معز التومي رجل تحية كبيرة برشا ونستنى وزاد أعماله القادمة في البداية قلت لك سنة كسوس أم سنة يوسف قلت لي سنة كسوس يوسف نحس الجمهور التونسي سنة كسوس وجمهورك العربي سنة يوسف فما زوس سنة في القصة
3: أما في الأخر هي رأي
0: مش كنت ميل أكثر
3: بون معناتها فوالا سي سا خاطر معناتها كيف طلعت لمصر كان معناتها الافضل اني انا نعمل اسم فني معناتها وكل ما شيء يكون اسم عربي وكل لكن معناتها في الاخر سنه هي سنه وكا
0: سنه العربيه فكت شويه سنه تونسيه
3: ليه ما فكتش سنه تونسيه باديتو مي معناتها فما حاجات كيف تعرضوا عليا ما حسيتهمش معناتها قراب مني ما حسيتهمش بالعكس انا معناتها نتطلع انه يبدا يكون فما سيناريو مكتوب مزيان دور مخدوم مليح في الكتابه باش انت كممثله تعرف معناتها تيا لا بات اللي تنجم تفصلها مليح وكل ما شيء ان شاء الله علاش لا معناتها بالعكس يتعرض عليا وي ما مسنيش معناتها
0: اخر مقترح تقريبا فن عام كان وقتاش
3: اسني كان الغيبوبة
0: ما حبيتش تكون حاضرة ضمن الشخصيات مريتش روحك
3: لي هو العمل مزيان وكل شيء أما الشخصية معناتها ما حسيتهاش الحقيقة وكنت معناتها كنت فرحانة لأن ما دابش نرجع جمهوري التونسي وحبيت معناتها نرجع لجمهوري بحاجة مزيانة وكل ما الدور كان معناتها أنا حسب رأيي أنا معناتها رأيي المتواضع معناتها كسنة حبيت فيه شوية حاجات أخرى هكا تتغير وتعمل لكن الوقت طبعا متاع زحمة رمضان وتسليم الحلقات وكل شيء
0: دور بطولة؟
3: وي كان دور البطولة لكن معناتها هم ما أسعفهمش الوقت إنه بش يعملوا التعديلات اللي أنا كنت طلبتها الحقيقة
0: شفنا
3: لكن
0: في الدور
3: علاقتي معتها مع جماعة الإنتاج ناس محترمة جدا وكان أحمد لاندولسي معتها نوجه له تحية بالمناسبة زميلي
0: أيوة أخرج خليل بحري
3: أحمد هو اللي معناتها اقترح اسمي في الأول وكلمني قال لي سنة شنو ورايك نجم نعطي تليفونك معناتها لجماعة الانتاج وكل ما شيء قلت له وي يا أحمد افيك بليزير ما ثم حتى مشكلة المهم نعرف شنية الخرافة كما نقولوا نحن ودوري فين والخرافة فين وكل شيء كاشي قلت له اسمع راه موضوع كاشي وفلوس هذيك آخر حاجة أنا كنهارت اللي قررت ولدي الحمد لله كبر سبعة ولا أوتونوم، قررت معناتها باش نرجع ونركز، يا نرجع بحاجة مزيانة كما عودت الجمهور التونسي، يا قلت له أحمد راني نقعد في الدار خير.
0: الدور شفنا فيه فريل جراجة؟
3: لا، فريل كان في الأكسيدون. جو كخوا شكرا رماح،
0: شكرا رماح، أي غيبوبة شكرا رماح. دونك تفرجت من بعد،
3: لكن صار راهو تعديلات معناتها عملته شاكرة مزيان ما شاء الله عليها النجمة،
0: يعني أنا فما إشادة بدور شاكرة رمي
3: عملته مزيان، لكن معناتها كان فما تروشيكات معناتها من الحاجات اللي أنا طلبتهم وتعملوا شوية، لكن في الوقت وكل شيء هما كانوا خايفين لا يعطوني كلمة أنه النجم نبدلوا لك حاجات وكل وما نلحقوش، مع خاطر أنت زادة سيبا فاسيل باش معناتها تبدل حاجات أساسية معناتها في الشخصية وكل شيء، سا دوموند بوكو دو.
0: كي تفرجت ندمت قلت كارني عملت الدور؟
3: لا ما نندمش على حد شيء، معناتها نعرف اللي ربي سبحانه وتعالى، معناتها مدام استخرت رب العالمين وقلت ها نعمل ما نعملش ولقيت معتها إشارة وأمارة أنه ليه ما نتقلقش، بالعكس وفرحانة اللي الشاكرة عملته، خطر شاكرة عملته مزيان وبدلت اللوك معتها، أول مرة نشوفه شاكرة
0: اي بدلت شعر برشا حاجه
3: كانت مزيانه محليها، معناتها نهنيها على الدور كان مزيان. بو انا قعدتك حدي اللي كان ثم لما مزيانه، كان ثم دالي بن جمعه من صحابي زدا وزملائي العزيز على قلبي، معز القديري، معز التومي، كان ثم برشا معناتها من جيلي انا معناتها.
0: وتتفرج في الاعمال التونسيه تابع؟
3: اي نتابع الاعمال التونسيه، تابع الاعمال العربيه، الخطيفه سنية باغزومبل من المسلسلات اللي عجبني برشا برشا سنة الخطيفة،
0: وعودة لميا العمري
3: وي
0: اي خرج،
3: نوجه لها تحية ونقولها مخسية على الكلمة المزيانة اللي قالتها في البرنامج مع هادي زعيم. إشادة معناتها وشهادة نعتز بها معناتها من عند ممثلة قديرة كيفها. معناتها
0: تستنى سني كاسوس انك ترجع للاعمال التونسيه؟ شفنا ما نعرفش في كل مره غياب الهند صبري ثم عوده، كيف ضاف العابدين ثم عوده، درة زروق، حكينا زاد على فريال جراجة. سني كاسوس تستنى انك ترجع للاعمال الدراميه التونسيه؟
3: هو راهو انا يعني صارت لي برشا اقتراحات، لكن انا ظروفي ما كانش تسمح لي، يعني انا ما نجمش، ولدي كان لسه صغيرون محتاجني، وانا بلوس معناتها في بلاد غربه لوحدي، معناتها عائلتي صغيرة تمشي وتجي عليا، لكن باش نهبط ونصور وتغناج بشهر وشهرين وكل شيء سا دوموند، معناتها توا ولدي سافا الحمد لله، معناتها
0: الحمد لله
3: عم ناول وسناه، معناتها ياسين سافا الحمد لله نجم نبدا مطمئنه، معناتها فهمت، خاطر ما تنساش الوالده ما شاء الله معناتها كبيره في العمر، مش كيما باش نخليهولها بيبي كيما نخليهولها توا 11 سنه، فهمت دونك توا سافا.
0: ثلاثة شروط لازمها تتوفر باش تنطلق فعليا، باش راك تصور
3: الدور يكون مكتوب مزيان، وانا معناتها نحسه مليح معناتها يمسني الحقيقه، وطبعا مخرج معناتها يكون مخرج ورايا، راه شو مهما تعمل مهما تكون انت عندك خبره في التمثيل وكل شيء، لكن ديما تقعد معناتها تلوج على انه يبدا مخرج في ظهرك عينه قويه ومزيانه وفي عنده ديريكسيون داكتور تبدا حلوه، وبرودكسيون تبدا معناتها تعرف كيفاش تقيمنا احنا كفنانين في البلاتو، تعرف تاخذ بالها منا وكل شيء.
0: دونك شروط نتصور تنجم تتوفر في اعمال تونسيه. قبيله حكيت على الخطيفه، ريت روحك في الكاستينج، حبيت تكون حاضره في الديريكسيون تاع سوسن جون؟
3: لا، الاعمار نتاع الشخصيات اللي عملتها ريم الرياحي ومدام لميا معناتها ما نجمش انا نكون معناتها، هما شخصيتين هذوكم ياسر مزيانين، لكن القامه نتاع العمر ما تمشيش معايا معناتها، خاطر انا جيل وهما جيل معناتها.
0: رانا عزه سليمان
3: معناتها دورها حلو ومزيان، لكن انا نحب الادوار كيما دور لميار عمري، كيما دور ريم الرياحي، الادوار اللي فيها برشا برشا هكا كريشاندو، واحنا نقولوا معناتها فهمت،
0: تميل للادوار الدراميه زاد
3: الادوار اللي هي من مركبه، اللي معناتها المركبه واللي قريبه من بنادم، خاطر بنادم ما فماش واحد طيب 100% وما فماش واحد شرير 100%، احنا الكمال لله سبحانه وتعالى، دونك الدور كيبدا مكتوب وتحسه على ورق ينطق الحم ودم، وفيه معناتها تركيبه هكا نفسيه مزيانه هكا تقلبات وكل ما شايف في الجو هذاك، يخليك انت ك كأكتريس ما أنت تبدا عامله جو
0: عامله تميل كيف. للادوار اللي فيها شجن اكثر للادوار الشريره اكثر
3: لا نميل للدور اللي يحمل يقول حاجه انا كمشاهده معناتها يحسها المشاهد وتعطي حاجه للجمهور للببليك ما نحبش معناتها الادوار الاستيريوتيب هكا وكل شيء معناتها نحس روحي نتخنق فيهم شو كي يبدا ثم دور يوصل الرسالة مزيانة يقول حاجة مكتوبة مليح بتفاصيله معناتها مخدومة شخصية الباكراوند متاعها منين جات وين ماشية وهكا وهكا زيدا شو شوية خطر لا ديفورماسيون معناتها بروفيسيونيل كيف ما نقولوا أنا قارية الخراج دونك وليت في كتابة السيناريو تبدا هكا عينيا
0: وليت أصعب
3: اي اصعب في اختياراتي الحقيقه
0: طيب نحكيو على اختياراتك سني كاسوس ترتيحه صغيره مع بعض الاخبار مع مراد الدريدي ونرجع نكملوا حوارنا مع الممثله والنجمه التونسيه سني كاسوس يوسف وكيف ساعتنا الثانيه يكون بحثنا النجم المصري ايهاب توفيق
2: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور، اون بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بي. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك، le partenaire de votre succès. سو لتام أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا أمينة فاخر. نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجا.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يشهد موسم أوت وسبتمبر وأكتوبر 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. والمعهد يبين في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية للفترة المذكورة أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم المقبل. وفيما يتعلق بالتساقطات، تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة في كميات الأمطار مقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية، مع بقاء احتمال تسجيل تباينات محلية من منطقة إلى أخرى، وذلك بالنظر إلى التفاوت الزمني والمكاني الذي يميز أمطار فصل الخريف. عدد من أهالي منطقة النصر التابعة لمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان يطالبون السلطات الجهوية والمحلية بالتدخل العاجل لإعادة تعبيد وصيانة المسلك الفلاحي بالمنطقة الممتد على مسافة 8 كيلومترات، بعد حالة التردي التي آلت إليها، مما بات يحول دون تمتعهم بجملة من الخدمات الأساسية. في الشأن الدولي، وقوع انفجار اليوم في ميناء لتحميل الغاز الطبيعي على البحر الأبيض المتوسط في مصر، وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري تعلن أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة في الميناء تعرضت لضربة بطائرة مسيرة، في تطور ربما يوسع رقعة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. يشار إلى أن الولايات المتحدة والسعودية قد شنتا في وقت سابق من اليوم غارات جوية مشتركة على جماعات مسلحة في العراق مدعومة من إيران، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بسحق إيران تماما ردا على قصفها لقوات أمريكية بعد أيام من تعليقه للغارات الجوية. وإيران تعلن في وقت متأخر من الأمس أنها أطلقت النار على قواعد أمريكية في الأردن وعلى سفن في مضيق هرمز، كما رفضت اقتراحا عمانيا لإدارة المضيق بشكل مشترك. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن القوات الأمريكية أعادت توجيه مسار 20 سفينة تجارية، وأوقفت سفينتين عن الحركة، واعتلت على متن سفينتين أخريين في إطار الحصار المفروض على إيران. نهاية الموجز، قدمت لكم حول الكعبي. المشوار يتواصل مع سيميا في كورنيش.
3: الأولى في تونس.

0: جنجون مسابجي والدوغي بيبي. وصنحت 8:08 انتم معنا في كورنيش على موزيك فيم. ضيفتنا الممثلة التونسية والعربية سناء كسوس يوسف. هكا اختارنا اليوم في الحوار فحطوهم الزوز ببعضهم. مرحب بيك من جديد.
1: يعيشك بيك سيني. يعيشك
0: سناء. بخلف التمثيل حكيت مره انك تحب الغناء, كنت عندك ميل للحاجة هذه للموهبة هذه. اليوم ما زالت الحلمة هذه ساكنة فيك؟ المشروع هذا ساكن فيك؟
1: أنا مليانة صغيرة وين حب الغناء, وهو دايغ هو اللي دخلني للتياتر معناتها للمسرح المدرسي, خاطر صحابي كانوا يعملوا مسرح لسي كارتاج بريزيدونس, وأنا كنت معناتها نغني معناتها مع صحابي في الليزيغ كروز هذوك من البوز وكل شيء. يا أخي قالوا لي رانا عندنا دور متاع واحدة يزي ما تكون تغني, هيا جي أشوف والله محليه وكل شيء. أنا ما قلت لهم ليه معناتها ما نحبش معناتها ما نحبش نمثل. أنا جوست بالنسبة لي جوست معناتها الغنية, هني نحب هاوية الغنية وكهو معناتها. إجوكو قعدوا يقنعوا فيا وكل شيء, مشيت ومن غادي معناتها.
0: ما زالت الحاجة هذه ساكنة فيك تحب تكون اليوم؟
1: أيه نموت على الموزيكا والغنية معناتها, حتى في أدواري كي نحضر شخصيات متاعي كل شخصية معناتها نعطيها نحط لها البلاي ليست متاعها.
0: تعطيها منك
1: شخصية أحلام ما تسمعش الغنية كما شخصية شمس بنت شهلة,
0: أي
1: ما تسمعش كما ريم في صيد الريم.
0: ترى خلنا نسمع بعضنا الإكستري هذه.

0: استخرى
1: استخرى ما هذه بون هذيك كنت معناتها في سيداليا الويتي معناتها في الكتابه معناتها سيداليا الويتي سيناريست تونسي نوجه له تحيه هو معناتها
0: سي كونسيدي تتذكرها
1: اي اي اي وانا قاعده في السدار نتاع لا مش
0: وجيه جندوبي مسلسل معالج
1: لا كانت حبيبي نور العين وانا في السدار نتاع دارنا
0: هذه شمس ولا هذه كانت
1: لا هذه شمس بنت شهله وهي تقول لي ها شمس نهار كل وانت راديون على راسك وكل ما شيء ايوه
0: هذه سيكونس يا سنه هاكا نسيتها سيكونس هذه مع راقيه هاي الفيديو مع راقيه ومع سوسن معالج وقت اللي قاعدين يحنيو يا اخي هما قالوا لك بدل البلاي ليست هذا
1: وقت اللي كانوا يدربوا
0: فوالا
1: خاطر ما سمعتش بالكدا هي فاسون حبيبي يا نور العين معناتها هذيك كانت في مسلسل عوده المنيار
0: اي دونك جات
1: غنيتها في كذا في كذا مشهد معناتها
0: وحلمت الاغنيه دونك باقيه فيك تحب تكون اليوم
1: ويب.
0: الفنانة سنة كاسوس
1: عادش ليه والله بالعكس أنا نحب الغنية وعلى فكرة ما تثم شكون من منتجين التوينسة ما نجمش نذكر اسمه معناتها اللي هو منتج معناتها مغني معناتها في الموسيقى وكل ما شيء اقترح علي من مدة سنة عادش ما تعملش معناتها غنية وكل شيء قلت له وي بوركوا با كان ثم حاجة مزيانة وكل شيء و وحبيت مع في دويتو مع حد معين هكا في مخي انا اللي عجبني برشا وما نيش باش نقول اسمه
0: من انا عالم
1: راب
0: من عالم الراب
1: يعني هو مش راب بركة معناتها هكا مع تغني تونسي هو يغني تونسي معناتها مش الشباب المتميزين تو
0: بوب دونك انا مرتضى رفتيتي انا نوردو واحد منهم واحد منهم باهي نستناو هالجو هذي دونك سي باش تولي باش تنحي
1: هو كان
0: باش تنحي الكاسكيت نتاع الممثله ولا باش تركز اكثر في الغناء
1: هي كانت اقتراح معناتها من عند منتج ومن بعد معناتها الموضوع كما قلنا احنا معناتها ما كملناش فيه معناتها برد الموضوع مي انا ما عند سام في شوكر معناتها بالعكس نحب الغناء برشا معناتها نعيش بالموسيقى معناتها فهمتها
0: الوتري اكثر تميل للطربي
1: انا نحب كل غنية تبدا كلمتها مزيانه تمس وموسيقتها تطرب
0: اقرب اغنيه لقلبك الفتره هذه هيك تنجم الدندنلا منها شويه
1: لا الدندين صعب شويه بالكليماتيزور اللي احنا فيه والله ثم برشا اغنيه الحقيقه معناتها انا متبعه معناتها جيل نتاعنا جديد في تونس وكل شيء عندهم برشا حاجات مزيانه لكن ما نحفظش الحقيقه وفما حاجات كما اللي قلت لك عليها سولت عليك العود والناي
0: هيت انا اسمها شويه
1: مزيانه عجبتني التوزيع نتاعها جديد بالاي اي اي ثينك فوالا نوردو زاد غنيته مزيانه البريود الاخرانيه معناتها تبارك الله مزيان
0: فرحت له اللي هو حماميت اي
1: فرحت له اللي هو ولا يعمل في دويتو مع مطربين من الدول العربيه وكل شيء سي توشوا معناتها حاجه تفرح نفتخر بها انا معناتها
0: وحنا زاد فخورين بنوردو باي فنان تونسي يبدع خارج تونس وفي تونس سنة كاسوس قريت الاخراج خدمت حتى كمساعده مخرج والعين هذه ديما موجوده فيك كي تمثل يمكن المخرجه اللي ساكنه فيك تكون حاضره
1: اي على خاطر شو كيف تقرا الاخراج تولي تعرف برشا حاجات في موضوع الكلاراج في موضوع الزوايا الكاميرا وين تحطت يعني انا كنشوف الكاميرا توا وين تحطت نبدا عارفه انا بروفيل ولا فاس ولا تخوك اخفاس تعلمت زاده من المخرجين اللي خدمت معاهم سي الحبيب كيفاش ناخذ الضوء نتاعي وكل شيء معناتها قرايتي وخدمتي الاثنين عاونوا بعضهم خدمتي عاونتني وانا كي كنت في الليزام في المعهد العالي للفنون المالتي ميديا عاونتني معناتها خدمتي باش عرفت حاجات قبل حتى ما نقراهم معناتها في المعهد وأو ميم طون معناتها يعني هما الاثنين خدموا بعضهم كيف ما نقول لكن توا الموضوع اللي انا كملت قرايتي في الاخراج وكل شيء خلى كيما قلت لك قبيله اختياراتي ولات صعيبه شويه في السيناريو وليت نفهم اكثر في السيناريو من قبل دونك اختياراتي ولات اصعب سامي
0: والحاجه هذه باهيه ولا ماهيش باهيه لانه تقلل من ظهورك
1: هي مش مشكله راكي قل ظهورك انا بالنسبه لسني معناتها يا نظهر بالقدا وفي حاجه بالقدا اللي تعطيني ونعطيها معناتها نكبرها وتكبرني يا اما معناتها ما معناتها نقعد في داري خير
0: ويمكن هذا لانك بديت مع مدارس كبيره في الاخراج في تونس هنا تتفكر اول نهار وقفت فيه قدام كاميرا
1: مع محمد علي ميهوب دليل نهوب ستة فيلم العين والليل بطولة علي مصباح الله يرحمه ومعز القديري وانا معز القديري ده يقصد ان عمله تحية من ممثلين التوينسة معتها اللي نتمنى نعود ونعمله دويتو كما عملناه في العين والليل معز ممثل جمجوم عندنا تبارك الله عليه وي اول نهار يا فيديو تراك بيان سور مي دالي خدمنا مع بعضنا في الكواليس معناتها خدمنا حضرنا مليح وكان زاد استاذي استاذ المسرح زاد عاوني خاطر هو بالنسبه له كهو انا بنت كارتاج بريزيدونس وجايه من الكلوب دو تياتر تاع كارتاج بريزيدونس دونك يحب يقول هذيك تلميذه فلان الفلاني دونك زاد وكان فرحان معناتها بينا احنا الكل حقيقه معناتها عمره ما بخل على حد فينا بنصيحه ولا
0: ومن غادي بدا الباركور بالنسبه ليك سنه وقتاش بالنسبه ليك الناس والا حتى انت بينك وبين روحك اعتبرت الدور الفلاني هو ولاده نجمه
1: عوده المنيار والحقيقة معناتها الكلمة هذه تقالت لي من عند سي الحبيب ومدام فوزية الصيادي نوجه لهم تحية تفحشتهم برشا برشا سي الحبيب المسلماني ومدام فوزية الصيادي دوتو معناتها ما شاء الله عليهم يعني قالت لي سنة احنا كنا نحكيه وتو قلنا إذا كان أنت باش تكمل تقد اللهجة خاطر يونس الفرحي زميلي العزيز والغالي محليه هو اللي كان عاوني باش معناتها نتعلم لهجة الشمال الغربي
0: شمال الغرب جاي
1: سي الحبيب معناتها طلب منه وكل وقال له احنا سنة متوقف اللي هي باش تمشي تمضي على الدور مش موضوع الأداء قالوا الأداء هي خدمة معايا في حسابات وعقبات وعارف اللي عندها جيش من داخل مزيان برشا وننتظر لها معناتها حاجة باهية معناتها مزيانة في الكارير متاعها ما قالوا بقات حكاية اللهجة هي تونسية من من من العاصمة وإحنا شمس بنت شهلة معناتها من الشمال الغربي وكل شيء قالت لي مدام فوزية وسيد الحبيب قالوا لي إحنا حاطين معناتها الباكي وقلنا إذا كان أنت قدي تروحك في الدور هذا سأفديك عنا ولادة نجمة جديدة في الساحة التونسية وعلاش قالت لي إن شاء الله زادة في الساحة العربية نهار آخر قالت لي أن النجم نقول معناتها اللي ممكن تخلط لبعيد سنة ان شاء الله ربي يوفقك
0: دونك اللهجه كان اصعب تحدي بالنسبه ليك في الدور هذاك في وي شمس بنت شهلة
1: اللهجه اللهجه وفي ميم طون زيده ما تنساش احنا كنا نصوروا معناتها في جبال وكل شيء احنا نتفكر مره وقتها طالعين في تبرقه وعين درهم وكل معناتها احنا طالعين الواحد معناتها يشهد معناتها خايف تبا خاطر انت تبدا ماشي هكا من هوني هفوف معناتها كنا فريمون معناتها بالحق بالحق الجيل متاعي قداش خدمنا في ظروف كانت مزيانه وامم طوع معناتها فيها صعاب زيد لكن كنا كابابليه ونتحديه وحبنا لك الفن والتمثيلنا والحاجه اللي نقدموا فيها يخلينا نبداو يعني
0: شنو اكثر مشهد في عوده المنيار اللي اليوم يجي في بالك وتقول هوني تبدلت حياتي هذا هو كان مشهد مانيش باش ننساه
1: والله يا سامية برشا هو الدور هذيك معناتها من الأدوار المركبة برشا برشا وفيها كريشندو معناتها اللي هي كيفاش كانت من الريف وتهبط للمدينة وكيفاش تقابل المدينة والحياة الجديدة واللي صار لها وكل ليه فما برشا مشاهد برشا مشاهد وفما مشهد زادة الفينال اللي ما بيني أنا وأحمد كيف كيف زدا كان مشهد قوي مشاهد ما بيني أنا وبين مدام نعيمة الجاني زدا كان فهم مشاهد مزانين برشا ما نجمش أقول لك واحد وننسى الآخر ما الحقيقة كان كله مكتوب مزيان وكله حلو معنا.
0: ومن غادي من عودة المنيار جاي بعد الليل البيض المسلسل اللي جيب لك أول تتويج عربي بالنسبة ليك
1: سنة كسر الجائزة الذهبية الأحسن ممثلة صاعدة في مهرجان الإعلام العربي بالقاهرة وستي معناتها اون تري غراند سوربريز بالنسبه لي خاطر انا كنت موجوده في مصر وقتها ماشيه باش نعمل انسكريبسيون نتاعي في ليكول دو سينما غاديكا وما فما حتى حد من الميديا يعرف اللي انا طلعت لمصر طلعت معناتها هكا في الخفاء يا اخي لقيتهم يكلموا فيا على تليفوني التونسي برشا صحابي معناتها من الميديا من الاعلام وكل سنه مبروك مبروك راهو توجت بجائزه هكا وهكا في مصر وجماعة غادي موجودين وإن شاء الله توجيبوا لك معناتها تخوفي وكل قلت لهم ما بالحق هنا موجودة في مصر قلت لهم بالحق كيفاش قلت لهم والله موجودة هنا في مصر نمشي نستلمها بروحي تصرفوا وجيبوا لي كرهبة قلوا لي فين باش نمشي. وانا مزيت وقتها ما كملتش حتى جمعه في مصر, معناتها خلطت قبل المهرجان من باب جمعه, معناتها ما في باليش لثما ما نعرفوش اصلا المهرجان.
0: ومن غاديك خليني نقول كانت بدايه النجاحات ثم سيد الريم لبرشا توينسا لليوم حتى فريل يمكن اللي هبط على مزيك نهار كارتاج بين صراع بين احلام وبين ريم.
1: في بالك لهذاك الببليك ما شبه, معناتها قديش محلاه ببليكي ونوجه له تحيه كبيره كبيره, هما اللي عملوا المونتاج معناتها ما بينهم ما بين القناة هذيك, عملوا المونتاج متاع السيكونس, حطوا وقت اللي معز يتكلم قال إن شاء الله يبدأ يكون ثم تعاون جديد ما بينه وبين سنة ودوته وكل ما شيء, وحطوا وقال باش معناتها نمسحوا بيها اللي صار في الليل البيض.
0: بداية جديدة بداية مختلفة. حكيت على شخصية ريم في سيد الريم, شنو عملت فيك الشخصية هذيك سنة؟
1: كان شخصية صعبة زيد, معناتها أنا أصعب الشخصيات اللي لعبتهم في في في تونس هي عودة المنيار وسيد الريم. خاطر سيد الريم معناتها سي با فاسيل اللي أنت معناتها باش تمشي لعبد عمل في أختك وحابة باش تنتقم منه وتتبسم في وجهه وتضحك له, وليلي مليانة خدمة معناتها نفسانيا معناتها يتعب.
0: ونتصور زيدا جمعتك لحظات قوية برشا مع الراحل الكبير فتح الهداوي.
1: أنا معناتها كنت معناتها نقول أنا محظوظة جدا جدا لأن خدمت بالحق معناتها في تونس, سواء كان في تونس ولا خارج تونس, مع ممثلين معناتها كبارات تعلمت منهم برشا. فتحي ما عندكش فكرة قديش كنت خايفة وقت كلمني سنجيب عيد الله يرحمه وقال لي راهو معناتها باش تعمل دور البطولة ومعاك فتحي وكل ما شيء, ركيبي تخبط في بعضها قال المصري. كنت خايفة خاطر فتحي ممثل فريمون غول تمثيل معناتها الله يرحمه.
0: مازلت تتأثر كي تتذكرهم الكواليس, كي تتذكر الأعمال هذه سنة؟
1: وي سورتو معناتها فتحي وفاة فتحي الله يرحمه وجعتنا بارشا. أنا واحدة من الناس خطر ربطتني بيها علاقة طيبة جدا جدا في الكواليس, وكان محليها على كل النطاقات معتها, وقديش كيف يجي البلاتو ويخلي إن بون يمور ويحب زادة خدمته ونقعد ونبرفو مع بعضنا, ويجيني يعطيني يقول يسمع سانيش قلك نزيدو هذي نعملو هذي, أنا نشوفك هكا كان تعمل فهمت معناتها كان زميل وأخ وصديق و الله يرحمك. ما نحبش باش نبكي اما وجعتني برشا وفاتو هو وسنجيب عياد زيد, يعني ثلاثة هذوما اثروا فيا برشا وفاتو نجيب عياد الله يرحمه, شوقي الماجري وفتح الهداوي.
0: شنو نصيحه اللي قالها لك فتح الهداوي ما نسيتهاش؟
1: قال لي يا سناء ما تقبلش اي دور على خاطر الفلوس, رد بالك رد بالك. هكا زيد يحكي وقتها كان معايا قال لي شو انا ما تطوى نشوف فيك, خاطر ثم سيكونس نتفكرها انا وهو في فاست مريم وقت نجيه بالحواج متاع مريم أختي باش يفهم اللي أنا معناتها جاي ننتقم. غزر الله يرحمه قال سيد علي منصور المخرج قال له ما قال له أنا نسيل هو وانا نحكي معاه ما مش يرد علي, جيت بختي ما سهي قعد مع تقعد يغزر لي سهي باش يقول لك ليه يا أخي قال كت معناتها سيد علي منصور المخرج قال ستوب معناتها قالوا فتحي شبيك عندك معناتها باش ترد عليها, قالوا شنو نعمل لها ذي عينيها وهي تخدم ومخها كيفاش هذيك وكيفاش تحكي وكيفاش تعمل, قالوا خليتني سرحت مع الاداء نتاعها, قالوا تحبي نعملها وترا لا لا لا لا قالوا تحبي نعملها دونك وجاني معناتها وهناني قال لي سنة انا معناتها فرحان اني ثم معناتها هكا في جيل جديد وكل شيء, وحافظ على روحك وحافظ معناتها على خدمتك والجيش اللي عندك وكل ما شيء, واوعى اوعي معناتها رد بالك رد بالك تقبل حاجه تطيح بها من اللي انت وصلت له.
0: الله يرحمه وينعمه فتحي الهداوي, واكيد عشرات الاعمال التونسيه ثم كانت البدايه العربيه خليني نقول فرقه ناجي عطا الله مع زعيم عادل امام لليوم لسيكونس موجودين سنه لليوم نتصور كانت كان نجم نقول بدايه خير او بدره خير بالنسبه ليك.
1: أيه أنا معناتها محظوظة الحمد لله معناتها أني ربي كتب لي باش أنا ندخل للدراما العربية من باب كبير مع الزعيم عادل إمام والمخرج رامي إمام, دونك سيبا دوني هكاكا تولي جوخ.
0: لشكون كان الدور؟
1: كان زميلة معناتها, أما زميلة معناتها عربية ماهيش معناتها زميلة عربية معناتها
0: مش تونسية؟
1: لا مش تونسية لا
0: عربية مصرية، عربية لبنانية،
1: كانت على الوش الدور معناتها فوالا جو مي بيرمي باش نقول اسمها خاطر ديجا معناتها تكتب الموضوع في الصحافة معناتها ماشي حاجة سكري كيما نقولوا. كان الكندا علوش، لكن كندا كيف جات الثورة ووقف المسلسل شوية التصوير نتاع فرقة ناجي عطا الله، كنا في بالنا معناتها باش يتأجل عام آخر. دوكو كندا معناتها خذات التزمت بأعمال أخرى وبدات ديجا تصور. كيف هديت الأمور في الثورة كل شيء وبدينا باش نرجع نصوروا فرقة ناجي عطا الله، ما نجمتش اللي هي باش يبدا ثم توفيق ما بين الادوار هذه.
0: صوره مع عادل امام، ومن غاديك بدات زاده اعمال بين مسلسلات وبين افلام.
1: احلى الكواليس معناتها العربيه في حياتي كانوا مع الاستاذ عادل امام ومع كل الممثلين والفنانين اللي كانوا موجودين، احمد السعداني، محمد امام، محمود البزاوي، نضال الشافعي، احمد تهامي. كنا ما بعدنا شوف رانا في لبنان قعدنا نصوروا 42 يوم تاش معناتها 42 يوم واكلين شربين في نفس الوتيل، نقوموا مع بعضنا فك المكافحة متاع باش نطلعوا جبال لبنان واحنا باش نصوروا. فريمون كانت معناتها كواليس كاينة عائلة مع بعض.
0: ومن غادي بدات لاحقك الإشاعات سنة يوسف هاو اعتزلت هاو لطف عليك وفيت على بعض عمر طويل
1: باش نعمل تراه. لكن انا ما عملتش فرقة ناجي عطا الله بركة معناتها، انا من بعد عملت مسلسلات اخرى رغم ما بعد فرقة ناجي عطا الله عملت حاجة أخرى معناتها
0: لغاية 2000 بنات وغيرهم.
1: اي والله الإشاعات حتى لتوا معناتها فما برشا كل شوية يقول لك والله الدورة ذيك كان ليا توا اللي طالعين ما عرفش هكا كل مرة حد يتكلم يقول لك والله الدورة ذيك نتاع فرقة ناجي عطا الله كنت أنا باش نمثل فيه. باهي هاتوا لنا ما يثبت يا جماعة عندكم كونترا يقول اللي أنتم ما كنتوش تعملوا فرقة ناجي عطا الله في بلاصة ثناء وأنا جيت فكيته لكم. دونك حاجة تضحك عرفت. مي فوالا ما ترى كارافان باس دي شامبو ما قلقنيش. معناتها
0: شنو ما زلت ما عملتوش وتحب تعملو سنه في الكارير في المسيره هذه؟
1: برشا حاجات برشا حاجات. معناتها هنا ديما نقول كيف ما زاد فتحي الله يرحمه فتحي الهداوي قال سنه معناتها في تونس عملت برشا ادوار معناتها مختلفه وكل دور مختلف عن الاخر وفيها كتيبه مزيانه برشا. في مصر عملت حاجة حلوة مزيانة لكن مش بقوة الأدوار اللي عملتها لهنية معناتها في
0: والأمباكت.
1: لكن فما مثلا درع بنات وفرقة ناجي عطا الله هذوما من حاجتين القويين برشا عملتهم في مصر. وديك علاش التوى حتى جمهوري العربي كي نبدأ في مصر أو مثلا في أي دولة عربية يسر يتفكروني بالأدوار هذوما الزوز اللي هو درع بنات نجوين في درع بنات ودوري في فرقة ناجي عطا الله.
0: العودة لتونس رمضان 2027 من أهداف سني كاسوس توحشت الجمهور؟
1: والله مش موضوع أهداف ما معناتها بتتخ ثم حاجة معناتها قاعدة تكتب إن شاء الله تكتب كيف ما الواحد معناتها يتمنى باش معناتها نحس روحي اللي أنا فرحانة ونقبل معناتها الموضوع.
0: وإحنا نستنيك تتألق أكثر في تونس وعربيا. شكرا ليك سنة يوسف كاسوس، نورتنا، يعطيك الصحة. تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك سيتنا موزايك فام بوانيت وعلى يوتيوب موزايك. خليكم معنا شوي آخر يكون بحثنا النجم العربي. إيه بتوفيق
2: كاليبسو. Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: إيهاب توفيق لك يا عندي، وصلنا حتى 8:33 دقيقة أنت ومعنا في كورنيش على موزيك فم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع توتسويت وقيت لانفيتي دو جور.
1: كورنيش لانفيتي دو جور،
0: ضيفنا ما يستحقش برشا تقديم. نحكي على صوت مستمر ومازال مواصل عبر أربع عقود من جيل صناع الأغنية العربية الحديثة في التسعينات لليوم، مازال يطلع على الركح بنفس الحماس نفس الحضور. أغاني كما تترقى فيا، سحراني، الله عليك يا سيدي وغيرهم مازالت تتغنى من جيل الجيل. ويرجع اليوم لتونس في جولة صيفية مميزة. بكل حب نستقبل بحضنا النجم المصري والعربي إيهاب توفيق. مرحبا
2: حمسومة،
3: أخبرك إيه؟
0: الحمد لله،
3: وحشتينا، وببقى يعني سعيد في كل مرة ببقى فيها في تونس وبجي هنا على موزايك وبنعمل لقاء مع بعض.
0: وإحنا زادة نفرح في كل مرة تكون بحذينا. بش نقول النجم العربي التونسي، تقبلها؟
3: أكيد، يا سلام، ده يشرفني طبعا.
0: اليوم ترجع مرة أخرى بجولة من الحفلات وشويخ نعطيكم تفاصيلها، ولكن قبل هذا تتفكر عدد الحفلات اللي أحييتهم في تونس إيهاب توفيق؟
3: لا ما صعب قوي، بس كتير، يمكن من أكتر البلاد بعد مصر طبعا في عدد الحفلات اللي قدمتها ممكن تكون تونس.
0: وصلنا مئة ولا أقل؟
3: مئات.
0: مئات؟
3: أنا من بداية التسعينات وأنا باجي في كل سنة تقريبا أو كل موسم صيفي، وساعات كمان في حفلات بعملها في تونس ما بتكونش في وقت المهرجانات الصيفية، بيكون في حفلات تانية. فوجودي هنا، أنا كان عندي فيزا زمان كانت مفتوحة

0: مده صلاحيه الجواز كانت من كتر الاختام اللي عليها التونس ما كانش حد هم في المطار كانوا حافظينها بس مش شايفينها.
1: هو رغم نفيك للاشاعات في كل مره يقولوا ايهاب توفيق معارس بتونسي، ايهاب توفيق ولاده تونسي، ايهاب توفيق ساكن في تونس، ايهاب توفيق عايش في تونس.
0: لا انا في مصر وولادي كانوا عايشين فتره في مصر وبعدين في امريكا، ومراتي مصريه وعايشه مع الاولاد وبنيجي ونروح بنتقابل كل شوية، أنا أروح لهم هم يقولي أنا أروح لهم هم يقولي.
1: والأهم في هذا كل كانوا عندك جولة في تونس. نستناو الموعد بيكون 30 جويلية في مهرجان بنزرت الدولي، 31 جويلية الموعد بيكون في مدينة المكنين، نهار 1 أود في رادس، و2 أود في الملاسين. تقريبا نحكيه على ولايات مختلفة. الملاسين مشروع مختلف، نتصورك راك عندك فكرة على المشروع هذا، كون الحضور باش يكون مجاني، كونه حي شعبي باش يستقبل نجم عربي، حبيت المبادرة هذية، سندتها دعمتها؟
0: السؤال مش سندتها ودعمتها، لأنه أنا من أول الناس اللي هيبقوا موجودين في المهرجان وفي الافتتاح وأول سنة وأول مرة وأول حفلة هناك. فطبعا ساعة ما عرفت عن المبادرة دي وإن هي الدولة ووزارة الثقافة عملتها عشان تكون دعم وتواصل مع الجمهور اللي مش عنده الإمكانية ان نروح يحضر في مهرجان كارتاج ولا بنزرت ولا المهرجانات اللي بتكون يمكن الأسوان بتاعتها او الأسعار بتاع التذاكر بتاعتها بتكون شوية مرتفعة بالنسبة لهم. فيشرفني ويفرحني جدا جدا ان يكون اول فنان يكون موجود معاهم، وبتمنى يا رب بإذن الله يعني أشارك في إسعادهم ويكون حضور كبير، وفعلا المبادرة اللي اتعملت عشان إسعاد الناس إنه فعلا يسعدوا بالحفلات اللي هتتعمل وحفل الافتتاح اللي أنا هقوم به إن شاء الله.
1: الحفل بيكون نهار 2 أوت، الدخول مجاني في الملاسين. عملت نزولات مادية إيهاب توفيق واش تكون في المهرجان هذية في دورته التأسيسية؟
0: تقدري تسألي من ورايا، أنا ما عند يعني عند الأمور المادية في
1: نسأل
0: تونس.
1: سفيان معانا في فما تنازلات مادية صارت؟ سفيان فما تنازلات مادية باش كان حاضر إيهاب توفيق في المهرجان هذية،
0: ما بيبقاش وحاجات كده زي ما بعض الناس بتعمل، وأنا السعر كذا والمش عارف إيه وهنجيب كام ونعمل إيه ونروح الأوتيل فين ونأكل إيه ونشرب إيه ونتدلع إزاي. أنا ما عنديش الكلام ده في تونس بالذات، مش
1: حتى شرط ما يكون موجود،
0: ما فيش شروط. انا بحب اجي على تونس وعارف انه الوجود بتاعي مع جمهور تونس بيزودني شرف، والمحبة اللي موجودة من سنين من اول مرة جيت فيها على تونس لغاية النهاردة الحمد لله موجودة، وأنا بتمنى أن هي تفضل موجودة وتزيد أكتر وأكتر.
1: والجمهور التونسي كي تكون حاضر في الحفلات يغني الأغاني القديمة كلمة بكلمة، يهب توفيق هذا يفرحك ولا يخليك تقول يا ريتني عملت أعمال جديدة بنفس الطريقة ويغنيوها بنفس الإحساس؟
0: بص هقولك على حاجة، هو موضوع الأغاني الجديدة والحاجات اللي أنا عملتها في بعض الفترات من أغاني السنجل اللي قدمتها في السنين اللي فاتت، يمكن أنا مش مهتم بالناحية الإعلامية والدعائية للأغاني اللي بقدمها. كان في فترة يمكن كان النجاحات اللي موجودة فيها بدعم من كل مجموعة العمل اللي بتبقى موجودة معي. من وقت ظهور السوشيال ميديا وانتشار الأغاني على التيك توك ويبقى في دعم مش عارف ايه وتعملها ازاي وتنزل ايه وتصرف فلوس هنا عشان مش عارف بتوع التيك توك يبصوا عليها، وهنا يعملوا عليها مش عارف ايه ويمثلوا عليها
1: تدفع فلوس
0: التيك توكرز. يعني ما اندمجتش قوي في الحته دي او ما كنتش شاطر فيها، فالنجاحات اللي كانت موجودة قبل كده الصوت هو الملحنين والمؤلفين، في ناس منهم اتعاملت معهم قبل كده وفي ناس جداد. كان النجاح بيبقى من خلال شريط الكاسيت ومن خلال السي دي ومن خلال الفيديو كليب اللي بنقدمه. كانت هي دي القناة اللي انا كنت شاطر في ان انا اظهر للناس منها. لما ظهرت السوشيال ميديا يمكن ما كنتش شاطر قوي في موضوع بتاع الانتشار.
1: هو الشطارة انك تتجدد مع الموجود. لأنه الأغاني محفوظة، لأنه كما قلت الصوت مازال متواصل، كل شيء مازال موجود
0: إن شاء الله. يمكن نشوف مجموعة عمل تقدر تساعدنا أكتر في الانتشار ووصول الأغاني بتاعتنا لكل الناس، زي ما
1: نشوف إيهاب توفيق على السوشيال ميديا يشارك الجمهور يومه كما التيك توكرز أو الانفلونسرز.
0: عمري ما عملت كده خالص.
1: لو يطلب منك الحاجه اللي تعملها إيهاب توفيق، انا اليوم قمت عملت هكا،
0: ممكن مره في مناسبه مثلا في رمضان، في عيد من الاعياد، في راس العام، في يعني نطلع نطل عليهم، نسلم عليهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ده طبعا ممكن جدا
1: خلاص.
0: انما اصحى من النوم الو انا صحيت وايها العالم مش عارف ايه والكلام
1: ما ترش روحك غاد.
0: لا انا يعني انا كانسان وكفنان انا بحب الخصوصيه شويه، ف بعض الناس بتبقى شايفه انه هو يصحى من النوم ولا فنان ولا فنانه ولا شخص عادي ولا من التيك توكرز ولا بعض الناس المشاهير بتوع
1: حتى الفنانين
0: السوشيال ميديا، وبعض الفنانين هم عندهم السماح لنفسهم ان هم يشاركوا الجمهور في ان هم لما يصحوا من النوم وهم لسه في السرير يصحوا معاهم ويشربوا القهوه معاهم ويشربوا الشاي معاهم ويفطروا معاهم ويروحوا يغسلوا وشهم مع بعض ويعملوا حاجات كده. انا ما اقدرش اعمل كده،
1: والخصوصيه خلتنا حتى العائله ما نعرفوا عليها حد شيء. شفناهم متاخر برشا، بعد 20 سنه في التخرج ولادك اكتشفناهم.
0: كانت مناسبه كده، وبرضه في اضيق الحدود، يعني حتى الصور الخاصه بتاعت ولادي ودي ناس دخلوا على الحساب الانستغرام بتاع زوجتي واخدوا الصور بدون علمنا يعني. بس حتى مش انا اللي نشرت كل الصور اللي اتنشرت.
1: لو كانت عندك القدره ما تخليهمش يكونوا موجودين تصور؟
0: لا هي صور ما فيهاش اي حاجه غريبه او اي حاجه ممكن الواحد يزعل ان هي تظهر للناس او حاجه الواحد يخجل منها، بالعكس صور عاديه طبيعيه.
1: ومبروك ليهم، مبروك تخرج من مزيكا، نقول لهم مبروك وان شاء الله ربي ينجحهم. خليني نرجع لإيهاب توفيق، نرجع للقاهرة. الولاد صغير كان يحلم يكون دكتور في التربية الموسيقية مش مطرب. شنو كان يتصور وقتها إيهاب توفيق باش يولي واحد من أهم الأصوات في جيله؟ ولا ليه ترتيحة صغيرة وجاوبنا.
2: كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du New Rai, El Besta, pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك فام، ضيفنا الفنان المصري العربي إيهاب توفيق. إيهاب، قلت لك لو ترجع للطفل الحالم اللي كان في القاهرة اللي يحلم أنه يكون دكتور في التربية الموسيقية، كنت تتخيل وقتها أنك باش تكون من أهم الأصوات في جيلك؟ تصورت هالحلمة ريتها؟
0: لا، ما أنا ما كانش عندي الفكر خالص في أن أنا أكون فنان محترف للغناء. كان كل تصوري في ان انا لما دخلت كلية التربية الموسيقية وبحب العزف على العود وبحب الغناء انه هكون دكتور ومدرس في كلية التربية الموسيقية، وده فعلا حصل لمدة سنة بعد ما اتخرجت. وبعدين وجودي في عالم الغناء كان بالصدفة البحتة، يعني كنت بغني في حفلة من حفلات الكلية في نهاية العام الدراسي في سنة تالتة. كل الطلبة بيعرضوا النشاط بتاعهم، الطلبة المتفوقين في نهاية العام، في حفل بتقيم الكلية في مسرح سيد درويش التابع لأكاديمية الفنون. ورحت وغنيت وقتها، الناس كلها اتبسطت بالأغنية اللي قدمتها لسيد درويش. وتاني يوم كان لسه الدراسة مستمرة، يعني لسه ما خلصناش السنة، كل الناس بتسألني هو انت ما بتغنيش ليه؟ برافو عليك انت، يعني خارج المنهج بتاع الكلية والدراسة اللي احنا بندرسها لازم يكون لك تواجد. قلت لهم والله انا كان الرد ان انا ما عنديش اي علاقات بشركة انتاج او بإذاعة وتلفزيون او منتجين او حاجة. فواحد من اصدقائنا هو اللي عرفني باول شركة انتاج اشتغلت معاها وكانت دي البداية بس بعد ما تخرجت بسنة.
1: وخليني نقول كونه كنت من الأوائل في الكلية تحفظ الشرقي الغربي الأوبرا وهذا كانت نقطة قوة تكوينك الأكاديمي بتوفيق في الفن عاونك ساعدك في المسيرة
0: كان لها عمل كبير جدا ولكن العمل اللي كان له تأثير كمان أكبر في أنه أنا كان عندي ذاكرة موسيقية الحمد لله قوية جدا وكان من صغري من وأنا طفل صغير جدا كنت بحفظ كل الأغاني اللي بسمعها من يعني مش عايز اقول من اول مره مره مرتين خلاص الاغنيه كلها بتكون اتحفظت وممكن اغنيها ورددها حتى الفوازير اللي كانت بتيجي في رمضان كانت الالحان اللي بتتقدم بيها كانت شويه فيها شيء من الصعوبه فكنت بتحدى العيله عندنا ان هو تتقال يومين وطبعا زمان لا كان في بقى اعادات ولا في قنوات تلفزيون بتعيد البرامج والاغاني بصفه مستمره هي كان أسمعها مرة مرتين تالت يوم أغني لهم كلها
1: أغاني كما شنو بقعت في البال مثلا كل
0: الأغاني اللي كانت بتيجي في الوزير بتاعت سمير غانم ونيلي وبعديها كان شريهان كل الحاجات دي كنت بحفظها
1: عندك موهبة خاصة
0: كان في الحفظ بتاع الأغاني فمن صغري كنت متعود أن أنا عندي ذاكرة موسيقية وحفظت أغاني كتير ويمكن دي برضو ساعدتني في أن أنا يبقى عندي الحاسة الفنية بزيادة شوية والحفظ اللي حفظته ساعدني في ان انا عندي عارفة اللي بيتدرب على حاجات كتيرة في الرياضة يعني يقول له مثلا حارس مرمى يقول له شوتوا عليه كرة صدها من ناحية دي 1000 مرة فخلاص لما تتشط هنا هو بيعرف يصدها تلقائي فانت لما جيلك اغنيه من الاغاني وانت عندك الذاكره النغميه ممتلئه بكل المقامات والجمل الموسيقيه فانت بتقدر تاديها بسهوله وبتقدر تبدع فيها اكتر
1: ما زلت اسمع اغنيه اليوم ما زلت اسمع اغاني
0: اكيد بس الودن موجوده ومحبه الفن والاغاني
1: تميل للقديم لجيلك ولا تسمع في جديد
0: ما زلت اميل للقديم من جيلي وما قبل
1: شكون تسمع
0: انا بسمع ورده ونجات وعبد الوهاب وام كلثوم وفيروز ووديع الصافي ومحمد رشدي وكل الناس دي اللي تربينا على أغانيهم لغاية دلوقتي بستمتع جدا لما أقعد أدور كده على حاجة والأغاني الستايل بتاع الأغاني اللي انت بتبتدي تسمع فيه هو بيجرجر بعضه بعد كده فبتبقى سهرة فنية مع الفنانين القدم
1: سميت الفنانين القدم اللي كانت بيناتهم منافسة نسمعوا عليها وإلا نقراها حتى في المقالات ولا في بعض الحوارات ثم راوي هيب توفيق عمرو دياب محمد فؤاد هشام عباس مصطفى قمر وغيرهم كانت فما منافسة بيناتكم كانت واضحة معلنة
0: منافسة طبعا موجودة ومعلنة وقدام الناس كلها ما فيش مشكلة خالص لما يبقى في أغاني حلوة أنا عايز أقدمها وزميل ليا او اخ ليا او صديق ليا من الجيل بتاعي او الجيل اللي سبقني او الجيل اللي بعديه يعمل اغنيه ونتنافس مع بعض في ان احنا نقدم للناس احسن ما عندنا كلنا ولكن تبقى في الجيل بتاعنا الاسماء اللي ذكرتيهم صفه يمكن مش موجوده في كل الاجيال اللي كانت قبلينا واللي بعدينا الموضوع التنافس كان للتنافس الفني بس انما المحبه والصداقه والتواصل والحب اللي كان موجود بين الجيل بتاعنا موجود من يوم ما ابتدينا يوم ما التقينا لغاية النهاردة نفس المحبة ونفس التواصل وعمر ما حصل ما بيننا أي مشكلة ولا إشاعة من الإشاعات اللي الناس بتطلعها عشان يبقى فيه مشاكل كل الكلام ده عمره ما أثر فينا ولا التفتنا له أبدا
1: اليوم شنو اللي تغير؟
0: ما اقدرش اتكلم عن حد تاني ولكن بنشوف بيبقى فيه صراعات مستحدثه في بعض الناس دلوقتي بيعملوا مشاكل ما بينهم وبين بعض عشان يطلعوا ترند على السوشيال ميديا يتفقوا مع بعض انا هشتمك النهارده وانت ترد عليا بكره والناس تقعد تتفرج علينا والريتش بتاعنا يعلى والمشاهدات بتاعتنا تبقى موجوده بكثره فاحنا اللي نبقى موجودين على الساحه. بيحصل. انا موجود في الوسط وعارف.
1: شنو الصفه اللي تفقدت اليوم كانت عندكم انتوما واليوم تفقدت في الموجودين؟ حكيت على المحبه قبيله.
0: والله ممكن يكون موضوع المحبة دي زي ما قلت لك التنافس كان بيبقى تنافس فني فقط ولكن يعني بشوف في بعض الأحيان من بعض الناس اللي في الوسط الغنائي والفني دلوقتي بيبقى فيه بينهم مشاحنات وحاجات بتوصل لأكتر من مشاحنات يعني بتوصل لفظ أتقل بكتير.
1: فيمكن اليوم سر الاستمرارية لإيهاب توفيق وأبناء جيله هو البعد على السوشيال ميديا رغم اللي فهمه شكون من جيلك مركز أكثر على السوشيال ميديا؟
0: في ناس مركزين وشاطرين فيها وبيستخدموها بشكل كويس في أنه هم يظهروا للناس. أتمنى أنه مجموعة العمل اللي معايا والناس اللي بتشتغل معايا في السوشيال ميديا إن إحنا ننشط بعض ونظهر للناس بالشكل اللي احنا برضو نحبه يبقى بشكل جيد ومحترم ونحافظ على البرستيج حلو واخلاق حلوة قدام الناس ما يبقاش الظهور فقط بدون المحافظة على شكلك. الناس بتقول انت دايما تشوفك انت انسان متربي فاحب ان الكلمة دي تفضل متقالة لغاية اخر يوم في حياتي
1: إن شاء الله. بعد أعمار طويلة ما يهيب توفيق باش نسمعوا أغاني القديمة اللي حكينا عليهم هذوما الكل في بنزرت وفي حفلاتك الأخرى باش يكون فما جديد في البروغرام ولا الناس ديما تطلب الأغاني اللي نحبوها اللي نسمعها؟
0: إن شاء الله حيكون في جديد وفي حاجة كده مفاجأة أنا مش هقدر أقولك عليها دلوقتي ولكن أنا محضر حاجة حنغنيها بكرة مع الناس وهنسمعها وهقولهم جزء من أغنية جديدة. احنا عندنا أغنية جديدة خالص المفروض بيحضروها دلوقتي اسمها متدلع.
1: متدلع
0: متدلع الواد متدلع صيته مسمع قوي ابن الايه بوسامته مين بس يجي جنبه. ايه دي
1: نستناوها نبعثوا هنا نعديوا هنا في مزايك نسمعوا مدلع غدا باش تكون موجودة في مهرجان بنزرت دولي. خذوا اللي بيمتعكم سهرة بطعم الذاكرة صحيحة مفهومة برشا جديد يستناكم مع إيهاب توفيق. تترجى فيها باش تكون موجودة في السيت ليست
0: من الأساسيات. أنا لو ما غنيش تترجى فيها ممكن يبقى يحصل خناقة معي بعد الحفلة.
1: لو خيروك إيهاب توفيق إنك تعيش قصة حب بسعادة وما تتولدش الأغنية هذه تترجى فيها ما تعيشش نفس وجعتها شو تختار؟
0: لا انا مبسوط ان تترجى فيها جت بكل ظروفها كده بكل الحاجات المحيطه بيها ومحبه الناس يعني اطلقوا عليها لقب اغنيه القرن. يعني تتخيلي ممكن اتنازل عن اغنيه زي دي لاي سبب؟ لا بالعكس ما فيش اي مشكله خالص في انه اي احداث كان ممكن تحصل في حياتي زي كل الناس اللي حب وكان عنده ظروف في حياته في حبه في مستقبله في مع اصدقائه مع المحبوبه مع المحبوب ويحصل بينهم اي مشاكل وتتولد اغنيه زي دي بسبب الاحاسيس اللي حصلت. اهلا وسهلا.
1: تحس انه الفنان لازم يعيش الوجع باش يبدع؟
0: مش في كل الاوقات يعني مش كل الاغاني اللي غنيتها في الدراما كان ليها قصص حقيقيه في حياتي يعني بس ولكن تترجى فيها كانت واحده منهم ما لهمش في الطيب وباقي الاغاني بتبقى الواحد بيعيش الحاله بتاعه الاغنيه وبيشوف الكلام بتاعها كويس وبيدرسها كويس وبيعمل عليها بروفات كويس بتطلع بالاحساس اللي هو بيشوف الكلام بتاعه مناسب للاحساس ده.
1: ونستناو باش نسمعوا الاغاني هذه وشوي خلينا نسمعوها خلودة ولا مع اسماعيل سحراني تترجى فيها اللي اليوم يتغنى وحتى في حفلات خاصه إيهاب توفيق برشا فنانين يغنيوها ولا حتى تتحط في الفلاش في الفلاش ديسك وغيره. ولليوم مازالوا ناجحين لليوم مازالوا متواصلين من مده كنا تابعنا زادة متابعتك الكاس العالم كنت سعيد بتتويج المنتخب الاسباني ولا
0: كل المصريين بالذات كانوا كانوا مبسوطين ان مش الارجنتين اللي كسبت البطوله.
1: شجعت المنتخب وكنت اطلقت زيد اغنية احنا اولادك يا مصر، شفنا الفيديو متاثر في كل مره مصر كانت تماركي بونتو نقولوا نحن.
0: مظبوط، يعني احنا شعب بيحب الكوره والشعوب العربيه كلها كل واحد فيهم كان بيشجع بلده. واحنا كنا شايفين المنتخب المصري كان عامل مستوى كويس وحصلت الظروف اللي شفناها كلها اللي يعني اللي اقر بيها العالم كله مش احنا بس، انه كان في المباراه بتاعت مصر والارجنتين كان فيها مخالفات كتيره
1: اكتشفنا الوجه الاخر الإيهاب توفيق، شفنا
0: بروموس الا الكوره، بصي المنتخب والاهلي ما فيش كلام،
1: شفنا وجه اخر، سخرت من ليونيل ميسي، استخدمت الذكاء الاصطناعي، كنت قاسي نوعا ما، وجه ما نعرفوهش في إيهاب توفيق.
0: لا هي مش موضوع قسوه، ولكن هو
1: نعاود نوريك الفيديو.
0: انا عارفه كويس، انا اللي عملته. لا مش انا اللي عملته ده، انا ركبته يعني.
1: هاني مانيش باش نوريه الفيديو،
0: حدش دي موقعتيه، دي موقعتيه. ليه كده سامي؟ ليه
1: صار انت قل لي ليه كده يا إيهاب؟
0: والله
1: تحولت.
0: ساعة الكورة الواحد بيتحول شوية، بيبقى جمهور ألترس. نعمل ايه؟ قدرنا كده، بنحب الكورة.
1: ما يغلبش الفنان، يغلب شوية يقول لا، عندك وجه لازم توريه، لازم صورة تحدد.
0: لا بيحصل طبيعي انه يعني الواحد يبقى يتفاعل مع الحدث بالشكل اللي هو بيحبه. يعني لو انا بشجع الاهلي والاهلي يتغلب انا اكيد حزعل، لما الاهلي يكسب اكيد هكون مبسوط.
1: حطيت عليها اغنيه يا مدله،
0: والله عادي عادي انه الاهلي اتغلب ولا ما اتغلبش او كسب او ما كسبش. لا مش عادي.
1: عملت بها البرومو بتاع الاغنيه الجديده يا مدله اللي بتسمعها في بنزرت مقصوده،
0: وهي جت من حظه. عمل له ايه؟ هو جه ساعتها بنشتغل في الاغنيه وراح طالع المقطع بتاع الفيديو قدامي، رحنا جت الفكره عندي بصراحه عشان كان في كلام كده. خلص بقى،
1: فكرة شيطانية.
0: إن وجه الله آخر. علي ونسطر
1: وجه آخر لإيهاب توفيق اكتشفناه مع كأس العالم النجم العربي والمصري. شكرا ليك، نورتنا. محضر نتصور حاجات خاصة للجمهور التونسي في الجولة هذه
0: إن شاء الله. إن شاء الله أكيد يعني هكون حاضر معهم بكل الأغاني اللي يحبوها والأغاني أجزاء من الأغاني الجديدة أو بعض الأغاني الجديدة احنا قدمها لهم. وأنا عارف الجمهور ساعة ما بسمع منه ناحية كده عايزين أغنية كذا، حاضر هنا نروح.
1: اركزي على الرملة، مش كون حاضرة؟
0: اركزي على الرملة، يعني هشوف مع الفرقة الموسيقية ونشوف إن شاء الله خير.
1: حفل باش يكون مع الفنانة زادة إيمان الشريف غدوة في بنزرت، تكونوا في الموعد 30 جويليا 2 أوت في الملاسين، يستنيكم زادة في المكنين في رادس النجم العربي والمصري إيهاب توفيق. هذه كانت لانفيتي دو جور بالنسبة اليوم.
2: كورنيش لانفيتي دو جور من السبعة للتسعة تحليل.
1: وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم، أبقى لي كمش أقولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل. شكرا لكل الفريق الواثق بالله، شكرا للقسم الثقافي ذي وليندا وشنشو.
0: بكرة مستنيكم في بنزرت،
1: بكرة مستنيكم في بنزرت،
0: بكرة مستنيكم في بنزرت،
1: عندنا في استوديو. تصبحوا على خير الناس كل. شكرا خالد في الإخراج وطارق في الإخراج الرقمي، نتقابلوا غدوة من 7 لتسعة تحليل. ضيوفنا باش يكونوا الممثل صلاح مصدق وكيف كيف الفنان اللبناني ريان يكون بحذنا في موزايكا فام. شوية خير موعد الأخبار مع خالد الكعبي، بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي أور.

0: موزيك فم
1: يا حب
2: بيبيسيتي
3: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس انفو اي ريزرفاسيون 21-54-34-53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب
4: سلطان حبك خليني
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وترامب يضيف أنه تلقى إفادة بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلتين قرب سواحل مصر. وشركة أمبري للأمن البحري تقول استنادا إلى تقييم أولي إن طائرة مسيرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط. أسعار النفط تقفز بنحو 7% اليوم مع استئناف الضربات الجوية في الشرق الأوسط، مما زاد المخاوف بشأن تقلص الإمدادات في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية أمريكية هبوط مخزونات الخام إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. القضاء اللبناني يصدر بلاغ بحث وتحر بحق مصرفي لبناني نافذ يدعى أنطون صحناوي بتهمة التعامل مع إسرائيل بعد تداول صورة له إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو على مأدبة عشاء في واشنطن. وزارة الداخلية الفرنسية تقول أن باريس أصدرت أمر ترحيل بحق إعلامية روسية بتهم نشر معلومات روسية مضللة. اندلاع عدة حرائق غابات في تركيا والسلطات تواصل العمل على مكافحتها مستخدمة إمكانات كبيرة، فيما تساهم رياح قوية جدا في اشتعال النيران وخصوصا في المناطق السياحية. عودة آلاف الإسبان إلى منازلهم بعد أيام من إجلائهم نتيجة الحرائق، فيما يستعد عناصر الإطفاء في فرنسا لتدهور الظروف الجوية وارتفاع جديد وشديد في درجة الحرارة مع مواصلة إطفاء الحريق المندلع غرب بوردو. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع إسماعيل بن عيسى في هابي أور.
0: الأولى في تونس.

الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزاي كفام.

دقائق اهلا وسهلا مرحبا بكم طوال موزايك في ميديا بياور كما العاده كما سنسوا بها كما تعودتوا بها من توا حتى النصف الليل ثلاثه سوايع كاملين اللي باش نلقاو فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موسيقى البنينه كل ربحوا الفلوس كل حكايات كل معلومات كل الفازيت ودوكا خمونا في كل شيء باش راديو معنا بن سهريه. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحه لاباس، ان شاء الله الامور طيبه. الحمد لله قصان الضوء قاعد ينقص للامانه باش نكون معاكم سانسير. دونك سي بون قاعدين نتنفسوا بشويه بشويه حتى درجات الحراره زاده ماشي في ارتفاع، حاجه تفرح في انخفاض وانخفاض ملحوظ جدا للامانه. ما عادش فما كالغفليقه اللي كنا نحسوا فيها قبل. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله يا ربي السيف يكمل هكا. باهي نتمنى لكم كل الخير، ان شاء الله خرجتوا كونجي، ان شاء الله قاعدين تحضروا في الكونجي. نعرف يلزمها فلوس، نعرف يلزمها تحضير، لك علاش عندي فلوس ونجم نربحك برشا فلوس. هذا الكل مع 10:30 نتاع الليل.

دينار تنجم تربحهم انت باين يعملوا برشا حاجات. 700 دينار كان انت والمدام، كان انت والمسيو، كان انت واصحابك. نعرفونا راهو كيكلموك يقولوا لك هيا نعملوا بروجرام، وانت تقول لهم والله متقلق ليمتى ذا، اما انت ما عندكش فلوس للامانه نعيشوها. تكلموك هيا نخرجوا، والله نحب نقعد شويه بيني وبين روحي يا اخي، نحب نقعد واحد. وانت ليه ما عندكش فلوس؟ خاطر نعيشوها ونعيش فيها. دوك عادي 700 دينار باين خويا تنجم تربحهم. شفت اللي كلموك الكل وقلت لهم ما نجمش نخرج، عاود كلمهم بال 700,000 هذوما واخرج معاهم اكثر من مره. يبقى سهل برشا باش تربح. يسوفي تبعث ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 23 5. في عقلك في عقلك تبقى يدو مع بعضنا 23 5 1 3 0 0 0. عمل اجوتي او كونتاكت وبعث يا ميساج على واتساب موزايك اف ام، خاطر تنجم تربح برشا كادوات. الميساج حقا يلزم فيه تصويره ولا فيديو تبارتاجي فيه الفرحه نتاعك، اللحظه نتاعك، كل ما كنت في فيستيفال، في سهريه، في قاعده، في لما مع اصحابك، في الدار، في الخدمه، في اللي هو. ان توكا مومون دو بونور، مومون دو جوا، بارتاجي معنا المومون هذاك. ينجم يسوى برشا كاش، وينجم يسوى زاده برشا تيكيت تاع برشا سهريات. اي شد عندك، اسمع اش عندي. عندي زوز تيكيات للكاليبسو نهار الخميس 30 جويليا. الكاليبسو حمامات، باش يكون فما فانكو، باش يكون فما خليل عنابي، باش يكون فما جوس، وباش يكون فما افروديت. ديما نحكي دو تيكي، معناتها كوبل ولا زوز صحاب ولا اللي هو، تنجموا تمشيو للكاليبسو حمامات نهار الخميس 30 جويليا. سينو جو دي بيان سينو، عندي حاجه اخرى. ام جهربي طلب، طلب اللي نجم يمشي يمشي، اللي ما ينجمش يمشي ما يحرمش غيره، على خاطر عندي زوز تيكيات باش يمشيو الجربة من 31 جويليا. الزوز اوت الاثنين اوت، سمعتها زوز اوت الاثنين اوت من 31 جويليا. الاثنين اوت باش تحضروا على ان ايفينمون مهم برشا، سانشاين جربة اوف، باش تلقاو 12 دي جي مع مانجيست من بلجيكا. معناتها باش يكون عندك اكسي لثلاث ايام كاملين انت والانسان اللي تحب عليه. شو محلاه اللي في جربة ولا يعرف روحه ينجم يمشي الجربة، ولا مبرمج باش يمشي الجربة، ولا في الثنية الجربة، ولا يحب يمشي الجربة ومتأكد باش يمشي الجربة، ينجم يربح دو باس. تمشيو تحضروا الثلاثة أيام كاملين، دونك أكسي 3 جور، دونك دي تيكي غراتوي. زوز من الناس باش تحضروا على الثلاثة أيام. تو بعديك نزيد نعطيكم فكرة أكثر على لاين أب. أون توكا باش يكون فما جيست من بلجيكا اسمه بارادوكس، وباش يكونوا فما دي دي جي توانسة. دونك ثلاثة أيام كاملين في جربة من 31 جويلية حتى 2 أوت. يسوفي تبعثوا لي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف، وبعد شويه مع 10:30 نتاع الليل كونوا موجودين بحضنا. ما فماش ربح واحد، اما فما زوز، باش نعرفوا شنو باش تعطيهم الغود لاشونس وشنو باش يربحوا. هابي اور هو فريقنا اليوم للاسف كافينسكي، واحد من اللي دي جي اللي نحبهم ياسر، عندهم موسيقى بنينه ياسر للامانه. دايور مع تسبب الوفيه نتاعو مازالت غامضه الى حد الساعه هذه. فما اونكيت اون كور نحكيو على كافينسكي اللي باش يخلي بلاصتو، باش يخلي موسيقى منهم موكسو ليجوندير نومي نايت كول.

0: مخصوص اي في بنين برشا من نو غينيا مخصوري خلتنا حتى للتسعة واربعة توما لموزي كافي ميديا بياور. اذا كان حايرين وين تخرجوا وين تحوسوا وين تنجموا تسهروا نعطيكم فكرة على البروغرام. طيب نبدأ بالمهرجانات, نعملوا طلع على المهرجانات مختلف المهرجانات. نبدأ بمهرجان حمامات الدولي نهار الخميس 30 جويلية, الموعد باش يكون مع عرض عيتا مونامور. نمشيو المهرجان كارتاج الدولي نهار 30 جويلية زاد كيف كيف, المرة هذه باش يكون رونديفو مع تيارا بنديتا. للأمانة عرض مزين برشا, فرقة البالي الفلامينكو الأندلسية, دونك تستنى فيكم سهرية مزينة برشا في كارتاج. نمشيو المهرجان بنزرت الدولي كيف كيف نفس الدات 30 جويلية, سهرية باش تكون في مهرجان بنزرت الدولي مع كل من يهب توفيق وإيمان الشريف. نمشيو لوين فيلا دي دون كارتاج, الليلة باش تكون سهرية مع مارو ولد الدار وزيدة ريما نقاش. نمشيو لجامارت بلوتو السكرة, سهرية الليلة باش تكون في الفيرما السكرة مع صوت نحبو برشا مع صديقتنا أميل الشريف. نمشيو لجامارت سهرية الليلة في أين جامارت باش تكون اسمها راي ديسكو. نقعد في جمارة الحيط في الحيط مش بعيد برش عليها, منحكيو على مولو, السهرية باش تكون اسمها لابيتيز, باش تلقاو كل من راين بيم في راس قبي لويجي وزيدا سليم جاستون. نقعد في جمارة فلامور, جمارة السهرية الليلة باش تكون بيانو بيانو لزاني دو بونور مع كل من عزة نجيم نيكي وزيدا غيمية. مازلنا في جمارة السهرية في جولين باش تكون الليلة مع الزهر لايف باند. نمشيو نعملو تنقيزة لسوسة, هاي برا نمشيو لسوسة في ذا سالون سوس, السهرية الليلة باش تكون ألف ليلة وليلة. ونكملو بالجولف برو سوسة, ليه ما نكملوش بالجولف برو سوسة, في الجولف برو سوسة السهرية باش تكون مع جاك باند. ونقفلو بالحبيبي داون تاون, لهنا مش بعيد برشا في الشارع الرئيسي هذاك, مش شارع لولاني المعروف برشا هذاك خليوه فما وتيل هاكا معروف على الاخر. الحبيبي داون تاون السهرية الليلة باش تكون مع سليم عبيدة لايف جاز, وباش تكون فما جام سيشن. ان توكا نعطيكم لي بروغرام, انتم ما عليكم ما تختاروا كي لا بون ديستيناسيون.
1: جو الليلة هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: هي فورسيمون باش يجي نهار وتتعدى, فورسيمون باش يجي نهار وتتفضى, وفورسيمون هي حاجة صعيبة تو تمشي على روحها, كل حاجة بتعدي. هذا اللي غنيوه كايروكي.

0: ريت الحب يجينيه اللي كان موجود في مهرجان دوقة دولي عملتي لي ذاك ذكرتي ما خنيش ولا عملتي لي فما فيديو فيرال في مصر هو يلبس كاجول يا اخي فما واحد عمل له روحه توليت في عرس صاحبه بس كاجول هو مش توليت صاحبه دارت على الاخر في مصر دوكا بالحب يجيني ناخذ حتى ل 29 دقيقه تو على موزيك فيم هذه بيا اورا
1: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

بالعشرة ونص متاع الليل عندي زوز تيكيت للكاليبسو. ساري باش تكون هالخميس 30 جويلية مع فانكو مع زيدا من خليل عنيبي زيدا جوس وزيدا أفخوديت، وعندي زيدا زوز تيكيت أخرين باش تمشيو الجربة، باش تمشيو ثلاثة أيام كاملين في الجربة. نحكيو على ساري مزينة برشا سانشاين الجربة أوف من 31 جويلية حتى 2 أوت، دونك ثلاثة أيام باش يكون عندكم أكسي غراتوي ثلاثة أيام. أي زوز من الناس باش تمشيو ثلاثة أيام الجربة بلاش، ما تخمم في حتى شيء، تخمم جوست انت امورك غاديك فازيتك وكل شيء، اما علينا احنا الجو، علينا احنا ثلاث ايام كاملين. دونك باش يكون جمعه سبت وحد 31 جولي حتى 2 اوت، باش تلقاو بارادوكس، باش تلقاو في اللاين اب خليل عني بفراس قبي غسن غزويني تريكي مادي مغراوي جوس علي ديديلي حازم نويغا ميلكي بيلز بارادوكس. بارادوكس باش يكون الجيست لانفيتي نتاع ليديسيون هذا نتاع الجربه اوف سانشاين اللي باش يجينا من بلجيكا. دونك سيل برشا عليك انت تبعث لي ميساج على واتساب موزايك فين 23513000 وتنجم تكون مربحين من بعد ما 10:30 نتاع الليل. دونك مش على اسم الفائز واحد اما على زوز فايزين اللي باش يتعديو معنا ويجربوا الحظ نتاعهم في الغود لا شانس. اذا الكل من بعد لحظات ما قبل نبداو بالموسيقى، ده مش نبداو نكملوا بالموسيقى. مخصوص بنين برشا والمخصوص زي تعرف اكثر وقت اللي كارل كوكس عمل الغوميكس للتيتر هذا. داير اليوم عيد ميلاد كارل كوكس، والله نسلموا عليه برشا، قولوا له ان شاء الله كل عام اي روح روح ستة، نسلموا عليه برشا. دونك عيد ميلاد اليوم عمل الغوميكس للتيتر هذا، انا باش نسمعكم فيرسيون اوريجينال نتاع نينينتوس. هذا المخصوص مي فيندر، المخصوص اللي ضرب برشا، المخصوص اللي شطحنا عليه برشا وعملنا عليه جو برشا. رجعينا من بعد شويه.

شكو باري هم مكسوري خلتنا حتى العشرة غير أربعة تولى موزيك اف ام إذيا بيا ورسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا نايو قايد فازة من فازيتيا

كي نقولوا بلاد المناقل، بلاد الشوكولاته، بلاد روجي فيديرير، بلاد الجرير، وبلاد لي كونت ان بانك المخبين، جي في بالكم فورسيمون سويسرا. مش معقده برشا، سويسرا زادة معروفة بالنوتراليتي نتاعها الحيد نتاعها، اللي هو واحد من المبادئ الرئيسية في سياسة سويسرا الخارجية، معناتها ما تشارك في حتى حرب مسلحة بين الدول الأخرى، وهي زادة سياسة مفروضة ذاتية دائمة وتعاملت لضمان الأمن الخارجي وتعزيز السلام العالمي. أما كيفاش خلطت للحيد هذا وشنو صار تاريخيا باش وصلت للمبدأ هذايا وباش وصلت تتبنى الحكاية هذه، يزمني نعم بيكم رحلة طويلة في التاريخ. السبب الكبير ان غراند بارتي هي فرنسا. مش مدخل فرنسا، خنفصلكم. في اخر القرون الوسطى لي ميرسونير سويس كانوا اقوى واحسن لي كومباتون في اوروبا. دايور تم انتدابهم من طرف الدوشي دو ميلان باش يحميهم قدام الجيش نتاع فرانسوا بروميي والحلفاء نتاعو. المواجهه صارت في 1515 خلال الحرب الشهيره لباتاي دو ماغنيان في السوديست نتاع ميلان، حرب دمويه كبيره 16000 قتيل في يومين فقط، ولهنا لو دو فرانس خرج منتصر. يخي الزم على سويسرا من خلال معاده باش تكون مع فرنسا ومنع سويسرا باش تهاجمو، وهذه باش تكون بدايه النوتراليتي اللي باش تكون امبوزي معناتها مفروضه على فرنسا. لكن زوز قرون من بعد، مرة أخرى بسبب فرنسا، سويسرا باش تلقى روحها في كونفلي جديد. المرة هذه في 1798 فرنسا غزات سويسرا وجبرتها باش تحارب معها خلال حروب نابليون، لي غير نابليونيان. وبالتالي لهنا سويسرا ما عندهاش حل آخر، قبلت. أما المرة هذه الفرنسيس خسروا، وسويسرا القات ستاتيو نتاعها يتقرر في الكونغري دو فيين في سنة 1815. وبش يتقرر من طرف المنتصرين منهم انجلترا وروسيا اللي قروا بالنوتراليتي بيربيتويل دو لا سويس، الحيد الدائمه والابدي، اذا كان نجم نستعمل الترجمه هذه. وبالتالي اون غوتور ضمنوا لها عدم المساس وعدم انتهاك التريتوار نتاعها. من وقت داير ما دخلت في حتى حرب، اما فما استثناءات قامت بها من خلال ديميسيون هومانيتير، كيما وقت اللي كانت حاضره في الكوسوفو ولا وقت اللي كانت حاضره في افغانستان. المره الجايه وقت اللي تسمعوا مبدا الحياد نتاع سويسرا وحكايه النوت خليتي نتاع سويسرا تعرفوا التاريخ نتاعها وشنو صار. فازت اسماعيل هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل العشرة غير بعد. هو لموزيك فيم، سلام عليكم الناس الكل، وكنتوا تسمعوا فينا ما تنسيوش مع العشرة نص متاع الليل فما برشا كاش، برشا فلوس، برشا ربح، فما 700 دينار، فما زوز تيكيات الكاليبسو هالخميس تحضروا على ساري فانكو، وفما زوز تيكيات للسانشاين جربة اوف 3 ايام كاملين من 31 جويلية حتى 2 اوت نجم تربحوا منتي. اذا كنت بعثونا ميساج واتساب على موزيك فيم، الواتساب متاع موزيك فيم 23 513 ألف. شانجمون دو ديكور، شانجمون دو بيونس، وقيت هوت سيليكشن. هوت سيليكشن باي بلي بن احمد.

نحكي على ارتيست اللي نحبها برشا، نحكي على شانتوز واكتريس الماند تولدت في 1980، هي دوريجين الماند وزاد من نيجيريا باش نبداو الحين. الشانت ان لونغ انجليز وعندها ستيل ميوزيكال خاص بها اللي فيه ميلانج بين السول الفولك وزاد الريغي. نوت سين نتاعها ايو، اش معناتها ايو؟ سا فو دير لا جوا. اما اون يوروبا، يوروبا اللي هي سي اون لونغ اللي موجوده في البنين في نيجيريا وحتى زاد في التوغو. والارتيست نتاعنا زاد تتكلم كورامون فرونسي وقت اللي تعمل دي انترفيو، وللامانه ارتيست نحبها ياسر على خاطر تمس عديد لي زونيفير ميوزيكو.

هو القوة متاع الارتيست متاعنا كونه تخرجت الالبوم متاعها في سنة 2006. إذا كان أنا منيش غلط، الالبوم متاعها اللي عرف نجاح كبير جويفول اكزاكتومو في سنة 2006 كانت عرفت نجاح كبير برشا. 12 تيتر داروا برشا و12 تيتر تسمعوا مليح، وداير كانت من الارتيست اللي النقاد قالوا لها برافو، على خاطر كان أنا البوم اللي فيه عديد الستيل وعديد الجانب موسيقو اسانسيلمون اكسي على سول والريجي. داير فما عديد التيتر اللي يعرفوا نجاح كبير برشا من الالبوم هذا، ومن وقتها الارتيست نتاعنا باش ترسم الثنيه نتاعها وباش نسمعوا برشا موسيقى بنينه. ليله سبيسيال ايوه يوم ديماغ افيك موسول اللي نحبه برشا، موسول اللي يحكي معايا برشا وحكي معايا برشا في عديد المرات. موسول مي داون اون ماي نيز معاكم حتى نصف الليل. راجعين من بعد شويه استمتعوا بالبلاي ليست هذه وسيليكسيون سبيسيال ايوه.

0: عامل لها في واحد اللي مغسول أيو كانت سيليكسيون سبيسيال أيو هوت سيليكسيون سبيسيال أيو 59 دقيقة ولا موزيك فيم. عندي ديديكاس نحب نقوم بها, ديديكاس الادم سعدي اللي عمله 14 سنة, بوه صابر وأمه إيميل يتمنوا له عيد ميلاد سعيد. سلموا برشا برشا على مخلص اللي نحبوها, نسلموا عليه برشا صديقنا, نقولوا له يا باهي ربي يخليك وميرسي على كل حاجة قوبها معنا يا صديقنا مخلص. هاي بعد شوية موجز الأخبار مع خولة الكعبي سبور إكسبريس, ما حيدر يشيرني وما تنسيه وشو من 700 دينار تنجم تربحه ومتي. طبعا زيدا زوز تيكيت للجربة, جربة أوف جربة سانشاين, الفيستيفال بيش يكون من 31 حتى 2 أوت, 31 جويلية حتى 2 أوت بيش يكون فما 12 دي جي منهم الجيست بارادوكس اللي بيش يجي من بلجيكا. دونك مش كون مربحين, ما ليك انت بعثي مساج على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف, وبعد ما 10:30 نتاع الليل نعرف شكون الفايزين.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات, شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس ابارتين العشر نصف تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مجلس نواب الشعب يصادق في جلسته الختامية لهذه الدورة على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة بقرض بقيمة 500 مليون دولار. ووزيرة المالية مشكة سلامة تقول في مداخلتها أن القرض المعروض يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها, مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات ولا سيما المشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030. ووزيرة المالية تقول في البرلمان أن الوزارات المعنية قد شرعت في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات والمضمنة بقانون المالية على غرار وزارات المالية وأملاك الدولة وشؤون الاجتماعية, مضيفة أن العمل متواصل على إعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهائد العليا من المعطلين عن العمل وأن الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. مصدران مطلعان يؤكدان لوكالة رويترز أن السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين, ويوضحان أن تشكيل التحالف لم يحسم بعد ولا يزال قيد المناقشة مع عشرات البلدان. 3 من أفراد الأطفاء اليونانيين لقوا حتفهم أثناء مكافحة الحرائق في ظل ريح عاتية على جزيرة كريت في وقت تنتشر فيه حرائق الغابات في أنحاء أوروبا اليوم, وذلك بعد أيام من الحرائق المدمرة التي اجتاحت إسبانيا وفرنسا. وكان رئيس مركز الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي قد قال في وقت سابق إن اليونان وإيطاليا ستواجهان خطرا متزايدا لاندلاع حرائق الغابات في الأسابيع المقبلة. هيئة الحشد الشعبي تعلن مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع في العراق. التوقعات الجوية بالنسبة ليوم الغد طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيفة سحب بالمناطق الساحلية للوسط والجنوب مع بعض الأمطار المتفرقة, البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال والحرارة في نفس مستويات اليوم الأربعاء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي, المشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبار إكسبريس.
2: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك
7: سبور اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم تعرفنا على رزنامة الموسم الجديد 26-27. بعد شوية نعطيكم مواعيد زو سوبر مش سوبر واحد, لكن خليني نعطيكم الجولة الأولى واللي تكون 22 أو 23 أوت القادم. ترجي دي تونسي النجم الساحلي, الملعب التونسي نادي سفاقسي, نجم المتلوي نادي الإفريقي, أمل حمام سوسة الاتحاد المنستيري, نادي البنزرتي مستقبل المرسى, ترجي رجيز مع الأولمبي البيجي, اتحاد بن قردان مع نادي حمام لنف, وتقدم سقيط داير مع شبيبة العمران. سوبر 2021-2022 واللي تلعب بين ترجي دي تونسي والنادي سفاقسي, مبدئيا باش يكون الموعد 15 اوت في انتظار مصادقة الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم. السوبر اللي تلعب تقريبا بعد 4 مواسم, وسوبر الموسم اللي تعدى بين النادي الإفريقي وترجي دي تونسي يتلعب 30 أو 31 جانفي 2027. ترجي دي تونسي رجع للتمارين وتم الغاء فكرة التربص خارج الوطن. استاج باش يكون في قمرة التمارين في البارك بي, وتمارين اليوم عرفت مشاركة عادل بالطيب وكوسيلة بوعالية في البروغرام. مقابلة ودية الحزم السعودي 4 أوت, سان بيدرو 6 أوت, ومستقبل مرسى نهار 8 أوت. ترجي رجيس دخل اليوم في استاج في سوسة يتواصل حتى لنهار السبت 8 أوت. تربص يشاركوا فيه المنتدبين الجدد الكل بما فيهم حمدي العبيدي وكبا سوي وبقية المنتدبين. الأولمبي البيجي صحح للمدافع سلام الشلغومي عقد لمدة 5 مواسم. الشلغومي خريج نادي الإفريقي وقادم من النخبة من النادي الإفريقي. متوسط الميدان السابق نادي الإفريقي الملعب التونسي غازي العايدي في مفاوضات متقدمة مع نادي حمام لنف. أشرف كرير الحارس اللي عنده عديد التجارب في الرابطة المحترفة الأولى التحق بالملعب الجابسي, وهو 7 انتداب للملعب الجابسي خلال الأسبوع. ذلك صحح زاد البارح لي على المرزوكي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بونت.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل باسماعيل بن عيسى موزاي كفام.

0: بنزينة هي ناس الأيام نخلتوا حتى نحبوا ياسر مول سوذية نخلتوا حتى للعشرة واربعتاش دقيقة ثم على موزي كافي ما هذي هابي أور
1: هابي أور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل
0: ديديكاس نتاعكم يوصلون على 23,513,000 داير باش نقرا من كلكو ديديكاس رابيدمون ان ميساج يجينا من عند بالحسن عمارة يقول سلام اليوم جو فيت 11 ans de mariage مع دنيا ديديكاس من عند بالحسن الأنس وآمنة للوكازيون هذيا نتمنى لكم كل الحب نتمنى لكم كل الخير داير ذكركم على 10:30 نتاع الليل فما برشا كاش فما برشا فلوس فما برشا ربح فما 700 دينار تنجم تربحهم منتي فما زوز تيكيات سهرية بنينة برشا سهرية هي مش سهرية متاع نهار لي سهرية متاع ثلاثة ايام باش تكون في جربة نحكيو على جربة سانشاين جربة اوف عفوا سانشاين باش تكون من 31 جويليا حتى 2 اوت سهرية باش تلقاو فيها 12 دي جي بارادوكس باش يجي من بلجيكا سهرية من الفيستيفال خلينا نقولوا يبدا من 31 حتى 2 اوت 31 جويليا حتى 2 اوت نجم تربح دو تيكي باش تربح اكسي غراتوي ثلاثة ايام كاملين ما تخمم في حتى شيء سينام كما تنجمش تمشي الجربة خمم فيكم في فيستيفال حمامات الدولي غدوة فما السهرية مزينة زيادة من عيطة مونامور باش تكون مع كل من خليل ايبي وزيادة ويداد مجمع فيغور انكونتورنابل من لونيفير ميوزيكال ماروكان اللي باش تكون موجودة دونك سهرية مزينة برشا دونك سهرية بنينة برشا تنجمو تربحو سوا تيكي هذا سوا تيكي هذا كي نقول تيكي معناتها دو تيكي في كل مرة دونك يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف ومن بعد شوية نكتشفوا شكون ربحينا مقبل لقيت سامبل كوم سامبل
1: سامبل كوم سامبل
0: في كل مرة نسمعوكم السامبلينج في كل مرة نفسروكم السامبلينج خلي ساعة قبل كل شيء ذكركم وش معناتها السامبل السامبل هو تكنيك ميوزيكال انك تاخو غنية ديجا موجودة تاخو منها لينيو دو باس تاخو منها ريف متاع جيتار تاخو منها غفران تاخو منها بارتي تاخو منها نوت تاخو منها ميلودي ومن بعديك تو فا لانكوربوري في غنية واحدة أخرى جديدة كومبوزيسيون جديدة خلينا نبداو بالغنية الأولى

كينغ يرجع بينا للهند باش نبداو واضحين، ويرجع بينا الفيلم نتاع اكسيون من بوليود، خرج عام 1968 دونك سامبلينغ نتاع بلاك إيد بيز صار من المورسو هذا. خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر. هيدا اللي بن احمد ماك تسمع فينا، وريني القوة نتاعك، ترى قول لي شكون سامبليو هذا، هاي ترى ورينا في عقلك، هاني باش نزيد نسمعك المورسو، هاي خذ راحتك وريني القوة نتاعك دالي. هاي مرسو هذا متاع راندي ويستون، مرسو نومي إن ميموري أوف، مرسو اللي يرجع بينا ل 1973 إذا كان منيش غلط 1973. فوالا شكون اللي سامبل المرسو هذا وهزو لديمونسيون واحدة أخرى، يعني خلينا نكتشفوا.

مورسو ذيم والونيفير نتاع المورسو ذيم اعظم منه. نحكيو على ذا بروديجي ليجندير. قد ما تقول ليجندير وشويه المغسول يرجع بينا ل 1997 المغسول مي سماك. مغسول يعرف نجاح كبير برشا داير وبدلوا ياسر في الونيفير نتاع الموسيقى ككل. خلينا نمشيو تويكا دالي بن احمد بعثي قال لي ذا بروديجي امانه نحس دالي كيت ولا فاسكا ولا حل شازام ولا ما نعرفش مش مشكل هو مطلع طلع ما أشك في التطليعة متاعه. أي خلينا نمشيو لونيفير واحد آخر.

باهك. المغسو هذا موبي بورسولين، مغسو ايكونيك، مغسو بنين برشا بيتم معنى الكلمة. انا باش نفصلكم تويكا، شفت اللي حكيناه سامبلينغ وكل، تو باش نعملوا ديمونستراسيون مع بعضنا باش نعرفوا المرسو هذا منين تم السامبلينغ نتاعو. هو على فكره المرسو هذا موبي بورسولين صار سامبلينغ لثلاثه مرسوات. فما مرسو عام 1987 اسمه اوتيني جمالا مالي، وفما مرسو واحد اخر فايت فور سيرفايفل خرج عام 1961 لارنست جولد، وفما مرسو واحد اخر ديستيني الغوميكس باي الكترا خرج عام 1989. موبي مش شد ثلاثة غنيات هذوما سامبل منهم حاجات وخرج المرسو هذا اسمه بورسولين. باش نشوفوا الديمونستراسيون والخدمة اللي عملها موبي باش يخرج المرسو هذا.

برجيك تسمعوا الموسوى تدوم تعرفوا الأصل متاعهم والسنتيك متاعهم وستان مينيفير موسيكال بنين برشا سامبل كونسامبل هابي اور

0: أنا موسولي خلت لها تل العشرة وسبعة توانا موزعيك فيم هيديا بياورة
1: غوب دو لاشانس
0: يوميا في الغود لاشانس تنجم تجرب الحظ متاعك وفم برشا كادوات وفم برشا فلوس وفم برشا كاش وفم برشا تيكيات يوميا زوز مسامين يجربوا الحظ متاعهم ينجموا يربحوا برشا كادوات والهم من هذا أنه ما فماش مسامع واحد أما فما زوز مسامعين وإن شاء الله يا ربي فما زوز ربحين مسامع لوليني جميل 36 سنة من نابل مرحبا جميل
2: مرحبا
0: شاولك جميل صح لاباس بابا
2: بابا
0: الأمور طيبة
2: طيبة
0: الحمد لله اي المطلوب منك جميل هو التركيز به عنا 700 دينار نجم تربحهم انت عنا زوز تيكيات لمهرجان حمامات الدولي سهرية عيتا منامور نهار الخميس 30 جويلية وإلا عنا زوز تيكيات لسانشاين جربا اوف من نهار الجمعة حتى لنهار السبت من 31 جويلية حتى 2 اوت 12 دي جي في جربا عنا زيدة بالنسبة لليوم كالعادة ديديكاس نجم تربح ديديكاس نجم تربح تسمع الغنية اللي تحب عليها اليوم عنا زوز تيك مي من اهداء موزيك فيم مي صغيرة خاطر مقطوع دونك عنا المي هني دونك تنجم تربح زوز تيك مي وإلا خويا ما تنجم تروح إيديك فارغة المطلوب منك هو تحسب 3-2-1 ونكتشفوا مع بعضنا العجلة شنو باش تعطيك هاي جميل عندك
2: 3-2-1
0: العجلة الدور شنو باش تعطي لصديقنا جميل اسكو باش يروح بزوز تيك مي بزمي صغار وإلا يمشي لعيطة منامور الحمامات ولا بيش يمشي الجربة ولا 700 دينار به انتي مزهر ولا في العادة
2: في العادة مزهر
0: في العادة مزهر وانتي كي كلمت في مخك شنو باش تربح
2: في مخي جربة زوت تيكيت جربة سانشاي
0: في الباج فيسبوك لايف متاعنا ينجموا يشوفوا اللي انتي ربحت زوز تيكيت لي جربة في سانشاين باش يمشي من 31 حتى 2 جويليا مبروك عليك صديقي عندك انتي وشكون باش يمشي ولا ايه
2: اي انا والمدام
0: نورمال اي برشا نورمال نورمال مو سلام عليك برشا شكون تحب تسلم صديقنا جميل
2: لا نسلم على العائلة الكل نسلم على المدام على صغاري ونسلم على أصحابي الكل اللي يعرفوني يعرفوا جميل الكل
0: ربي يفضلهم لك ابعث لي أمانة ميساج واتساب تويكا ابعث لي الكوردونية متاعك الكل باش نترانسفيري لك بالوقت ليتيكي متاعك وإن شاء الله سهرية مزينة نعود نذكر سانشاين جربة أوف باش تكون من 31 حتى 2 أوت 31 جويلية حتى 2 أوت سهرية

0: تكون فيها 12 دي جي منهم بارادوكس من بلجيكا، باش يكون فما بيلز ملكين ويغات توينس هذوما، مهدي مغراوي جوس علي ديديلي حازم زيد، باش نلقاو تريكي غسان غزويني فراس قبي خليل عدنابي، هذوما اللي باش يكونوا موجودين معاكم من نهار الجمعه حتى لنهار الاحد في جربة اوف سانشاين في جربة من 31 حتى 2 اوت. تليفون واحد اخر صديقنا عادل 49 سنه من تونس. مرحبا عادل.
1: مرحبا يا اخوي اسماعيل،
0: شو احوالك يا سيدي؟
1: والله الحمد لله،
0: شو احوال الصحه الامور طيبه؟
1: والله الحمد لله
0: الحمد لله. هاي المطلوب منك يا عادل هو التركيز. بيه خرجوا تسكر الجربة، خليهم على جنب، بقاولك زوز سكر الحمامات، سهرية عيطة منامور نهار 30 جويلية نهار الخميس، بقاولك 700 دينار، بقاولك زوز تيك ماء صغار بيبز ماء صغار، خاطر كيف ما قلت الماء صغير موش موجود كثرة مقطوع، معناتها ستشون اوكازيون باهية على الاخر، تنجم تربح ديديكاس، تنجم تربح غنية تسمعها، وإلا نقول لك حظ موفق تروح يديك فارغة. المطلوب منك يا عادل هو التركيز وتحسب لي حتى الثلاثة باش نشوفوا العجلة شنو باش تعطيك عندك. أي
1: 3-2-1
0: العجلة بعد الدور، وباش نكتشف مع بعضنا الكادو نتاع صديقنا عادل. شو باش يربح عادل؟ عادل
1: خويا
0: زوزتي كمام غدو تنجم تجي تهزهم؟
1: نجمو خويا،
0: خاطر ربح زوزتي كمام صغار ما نجموش نقولوا على الماركة، زوستيك مي صغار من اهداء موزيك فيم. سلم عليك برشا عادل، للاسف ما خفتش. علاش كنت تحب تسلم عادل؟
1: سلم على خويا بابا زوجتي صحابي تاكسيات الكل زملائي الكل،
0: سلموا عليهم برشا برشا وبارك على روحك. طريق السلام، انت مروح توا ولا مازلت تخدم؟
1: لا لا خويا نخدم بك.
0: حتى الوقت ايش تقعد تخدم؟
1: حتى الخمسة تاع الصباح نخدم بالليل. خويا اسمعي
0: باهي، كي نعطيك 100 دينار تروح ولا تزيد تقعد تخدم؟
1: لا لا خويا نخدم على روحي.
0: باهي، وكي نعطيك 200 دينار تروح ولا تقعد تخدم؟
1: نخدم خويا نخدم نخدم على روحي.
0: كي نعطيك 300 دينار تقعد ولا تروح؟
1: خويا انا نبقى نخدم على روحي.
0: كي نعطيك 400 دينار تقعد ولا تروح؟
1: نخدم خويا على روحي.
0: كي نعطيك 500 دينار تقعد ولا تروح؟
1: نخدم يا خويا.
0: كي نعطيك 600 دينار تقعد ولا تروح؟
1: نخدم يا خويا.
0: كي نعطيك 700 دينار تخدم ولا تروح؟
1: لا خويا نروح.
0: نروح 700 دينار مبروك.
1: عايش
0: مزيك تعرف كي خلي نخر شكله ما لمكش باش تخلو الفلوس سايخ يا براو على راك 700 دينار من هدي مزيك فين باش نزيدك زوز سكر اخرين تمشي غدوه المهرجان حمامات سهريه تعيطة منامور. هلا معك يا عادل حالة
1: معك
0: سلام سيبون جاوك بي. سلام عليك برشا عادل، رد بالك على روك صديقي. 700 دينار من ايدي موزيك فيم. عادل امان عاود ابعثي ميساج على واتساب باش نعاود ابعثك لي تيكي، و بيان سور تجي في الايامات هذوما تاخو الفلوس نتاعك في الاوقات الادارية كالعادة من 9 حتى مساء ولا حتى مساعتين. انتو كان مبروك صافي بليزير، خرجوا الفلوس اخيرا، خرجوا الفلوس شهر كامل ما حبوش الكانيوتا تخرج، وصلنا القدي وصلنا المليون، وصلنا المليون بعدك خرجنا 200 200 200، توي كم خرجت الكانيوتا 700 دينار مشيت لصديقنا عادل. وبالله بارامي موكازيون سلم برشا على الناس اللي تخدم في الليل حتى الخمسة نتاع الصباح ستة نتاع الصباح صبح يا يعني بها ربي باش نجم تروح بالقوت نتاعها لصغارها ولا عائلتها، وباش معناتها تكون امورها فينونسيرما، ولا باش تقول مياسرة ومرتاحة في الوقت الحالي قد ما تخدم وقد ما تصبح وقد ما درشين وشوف شوف تخل تشوف ليه. وتوكا مبروك عليك صديقنا عادل، 700 دينار من هذه موزيك فيم زو سكر سهرية عيطة منامور في مهرجان حمامات الدولي، وصديقنا جميل من نابل كان ربح زو سكر لسانشاين جربة اوف من 31 جويلية حتى 2 اوت. بالنسبة لليلة شمعنا كملنا غدوة ابتداء من 9 متاع الليل تنجموا تجربوا الحظ نتاعكم جودي بيان لي جو، كملنا سهرية مزيد حتى نصف الليلة.
2: Route de la chance. Happy hour. Melting le chemin. Mets ça. Le nosalil.
0: بعد شوية نقابلوا في دي جي نيوز نعملوا طالة لآخر مخرج من اليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك، نعملوا طالة كالعادة شو مجي شو اللي تندانس شو الحاجات اللي قاعدة تتسمع برشا. في كل مرة نحاول نسمعكم دي مرسو مازالوا مخرجوش اللي هما في الفاز متاع لبخي كوماند ولا هما في الفاز متاع لبري أوردر. طريق السلامة للجميع، ردوا بالكم على رواحكم، سلموا عليكم الناس الكل اللي كنتوا تسمعوا فينا، تنجموا تبعثونا لديديكاس متاعكم لمساج متاعكم أي حاجة تحب تحكيها حاجة تحب تعبر عليها، أبعثينا على واتساب موزيكي كفين 23 500 و 23 500 و 23 500 و 23 500. ومن بعد شوية نقرأوا لي ديديكاس متاعكم. باسكال مش عليني نور الشمس. رجعين بعد شوية.

ديما نشك في اسم الغنية سحرني ولا سهراني. هي بتوفيق المفيد العشرة وتسعة واربعين دقيقة هتوم على موزي كفيم. سلام عليكم ناس كل ما كنتوا تسمعوا فينا من داخل أو خارج الوطن العزيز. ردوا بالكم على رواحكم. 23 513 ألف. إذا كان عندكم دي ديديكاس، إذا كان عندكم أي حاجة تحبوا نحكيو فيهم، دعواتوا لي مساجاتكم بعد شوية نقراهم. العشرة وتسعة واربعين دقيقة هتوم على موزي كفيم. شانجمون دو ديكور، شانجمون دو بيانس. تو تسويت دي جي نيوز. دي جي نيوز كما العادة نعملو طلع لاخر مخرج من اليونيفير متاع الموسيقى الالكترونيك. اون ديمار افيك ان مورسو بريفو باش يخرج نهار 21 اوت 2028. مازال في الفاز متاع البري اوردر متاع البري كوموند. بلي اللي يعرف دي جي هذا اسمه تفيفحة، دي جي تونسي بزار. راني اكتشفت نقرا فيه الاسم تفيفحة، قريته بالانجلي ما قريتوش بالتونسي، معناتها قلت في باليش اللي هو التونسي. بري فون توكا نكتشف من بعد اللي هو تونسي. دونك اللي يعرف تفيفحة قول له راك عندك مورسو بنين برشا وراه باش تعدى في موزايك تويكا، وباش يخرج في اللابيل ريتميكا مورسو دو جونغ افرو هاوس. مورسو يجينا من عند فيفحة نومي انجوما.

هوت فينجرز مع كيولا الموسوين ذا ميوزك يجينا من عند الانجليزي أليكس كينجي. موسوب بنين برشا ميشو ما بين الديب والتيك، ما فيهم تي أكثر تيك هاوس. موسوب بنين برشا

توني بعدو مي شوما بيل ميلوديك هاوس والديب هاوس فما دي انفلونس اورغانيك او فما بروغريسيون دوس ايديال هكا باش تبدا بها السهريه نتاعك. مخصونو مي امستردام مخصون جينا من عند ميوزيك بي عندي جيم من فرنسا خرج التيتر في لابيل ميلوديز من البوم سامحوني ان تيتر بنين برشا.

وقت اللي سينا ام دي جي برودكتريس دوريجين موريسيان تتقابل مع جنوبي برودكتور بريتانيك مع بعضهم ما يخرجوا كنا مخصوبني ندير كولابوراسيون كان خرجت في 29 ماي 2026 لابل اسمه كوسميكا ميوزيك مخصوله مي فيس انذر دي ستيل ولا جور موزيكال متاع التيتر ثي امي شما بين النو ديسكو بين السولفول هاوس مخصولي خلاتكم حتى حد

0: الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تطالب سلطة الأشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى المستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. والنقابات تدعو إلى إعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. ونقابات قطاع الصحة العمومية تدعو في بيان مشترك إلى إجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها، فضلا عن نشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا بما يتيح إرساء سياسة وقائية استعدادا لموجات حر قادمة. وزيرة المالية مشكات سلامة توضح اليوم في جلسة بالبرلمان بخصوص الفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة، وتبين وجود بعض الإشكاليات التطبيقية التي ما تزال مطروحة خاصة فيما يتصل بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية. ووزيرة المالية تؤكد أن الإدارة العامة للجباية تواصل جهودها في مكافحة التهرب الجبائي عبر عمليات المراقبة والتمشيط، مبرزة أن تراجع المداخيل غير الجبائية يعود أساسا إلى تعطل بعض لزمات النفط. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدا أن الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن أصبح حتميا. وصحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن الرئيس لم يحسم بعد طبيعة أو حجم الضربة التي يعتزم تنفيذها، ولا يزال يدرس خياراته، لكنه يميل إلى التصعيد في التعامل مع إيران. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أبي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، اسمعي بن عيسى، موزيك FM.

0: هذا لقيت هذا يعني بينا فواياج بنين برشا في بنا الموسيقى الشرقية من الكيتش باي سليم تلقاوه يوميا في أبي أور لحديش وخمسة توما لموزيك فيم شانجمان دو ديكور شانجمان دامبيانس وقيت جينيراسيون
1: أبي أور من الثلاثين الجمعة بالتسعة للنص الليل
2: Fellas I'm ready to get up and do my thing I wanna get into it man you know Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three, four.
0: نحكي على جور موسيقال دور في الزاني 60 تفضل دي زارتيس كما فاميلي ستون عفوا سلاي انت فاميلي ستون ولا زيدة جورج كلينتون ولا حتى زيدة جيمس براون ليكونيك اللي كان وراء لسور متاع الجور موسيقال هذي نحكي على الفانك اللي هو جور موسيقال افرو امريكان معروف بالجروف بالباس اللي تكون بخيدومينانت وخاصا لريتم اللي يكونوا سانكوبي هذو ما الكل ما ينجموا يعطيونا كريزولتا بنين بش حاسوا بيكم في ابان الموسيقى اللي تجينا ملوني vers les années 60, 70, 80, 90, les statues من Chic, من Earth, Wind and Fire, من James Brown, l'iconique morceau de Grappe, rajoutez-nous par de choix.

0: génération.
1: Les plus grandes chansons funk de tous les temps.
2: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح. اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
3: الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يعتبر أن تأمين حاجيات القطاع من الأسمدة الكيميائية يمثل أولوية وطنية باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج، ويدعو إلى تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لضمان توفيرها بالكميات المطلوبة وفي المواعيد التي تتلائم مع الرزنامة الزراعية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وإنجاح الموسم الفلاحي. مجلس نواب الشعب يصادق في جلسته الختامية لهذه الدورة على مشروع الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة من خلال قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7% خلال اجتماعه أمس الأربعاء. دوليا، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أعد خطة لشن حملة عقابية ضد إيران قد تستغرق أسبوعين، وأن وزارة الحرب على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة. ومسؤول إسرائيلي يؤكد لقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وقد بحث ثلاثة مسارات بشأن إيران تتلخص في اتفاق وضغوط اقتصادية أو هجوم عسكري واسع. والمتحدث ذاته يقول إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة بشكل مؤكد، وذلك بعد أن كانت تقارير قد تحدثت عن احتمال وفاته جراء إصابته في الغارات التي أدت إلى مقتل والده المرشد السابق علي خامنئي في بداية الحرب. هيئة الحشد الشعبي تعلن مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع في العراق. مصدران مطلعان يؤكدان لرويترز أن السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، ويوضحان أن تشكيل التحالف لم يحسم بعد ولا يزال قيد المناقشة مع عشرات البلدان. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس. موزايك FM.